في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء

أرزاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض

دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

ذلكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم

بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر.

الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم.

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك

والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

تسقف الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-366-1101، والرقم الثاني 021-366-1102، والرقم الأخير 021-366-1103. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، تزايدت الأزمات وبلغت ذروتها بانقطاع الكهرباء بشكل لا يحتمل، وما فيه من سوء الإدارة، من سوء إدارة سواء في توزيع طرح الأحمال أو نقص الوقود والديزل، ولا يوجد لدى الحكومة إلا مسكنات ووعود لا أثر لها في الواقع، وزاد الأمر سوءا استغلال الوضع من الجهات المغرضة التي يهمها دخول المنطقة الغربية في فوضى. فما هي الرسائل التي توجهونها للحكومة ولعامة الناس؟ وأيضا تردنا أسئلة حول ما حكم المشاركة في المظاهرات والاعتصامات ضد الحكومة هذه الأيام. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد من التنبيه إلى أمر مهم، وهو أن هذه الأزمات التي تتفاقم سواء كانت في ليبيا أو في غيرها من بلدان العالم العربي هي ضمن المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يدبر للمنطقة لإشغالهم بهذه الأزمات، إشغالهم عن قضيتهم لهم، يشتغلون بأنفسهم لإنقاذ معيشتهم وحياتهم وأمنهم، ثم بعد ذلك لا يوجد لهم أثر في ما يتعلق بقضية فلسطين وما يجري لها الآن من التصفية والقتل والتدمير. هذه الأيام اليهود الصهاينة ينفردون بإخواننا في الضفة الغربية وفي غزة، تقتيل وتهجير ومداهمة للأراضي وتجريفها، ويعني تهجير الناس منها، والقتل المستمر. هذا الأسبوع رأينا الاعتداءات التي حصلت في الضفة الغربية في نابلس وما حواليها من اعتداء المستوطنين وانتشار البؤر كل يوم، كل يوم البؤر الاستيطانية تتجدد وتتوسع في هذا المشروع. عندما ينشغل الناس في البلدان العربية والإسلامية بمشاكلهم وترسل عليهم الأزمات من وكلاء الصهاينة، وكلاء الصهاينة في المنطقة هم الذين يغذون هذه الصراعات وينفقون عليه الأموال. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هم وكلاء على الكفر، هم وكلاء على اليهود، هم يعملون عملهم. على رأسهم دولة الإمارات وولاة بن زايد. كل ما يجري في المنطقة هو ضمن هذا المشروع. السعودية الآن أقحموها في الحرب، والآن بينها وبين العراق، والأمريكان والعراق من جهة، الأمريكان والسعودية من جهة، والجماعة في العراق من جهة أخرى، ودول الخليج الأخرى منشغلة بنفسها لدعم أمنها بحيث لا تدخل في هذا القتال ولا تتوجه إليها الصواريخ ضمن هذه الحرب الإيرانية الأمريكية، منشغلون ومنهمكون في اهتمامات أخرى، نسوا قضية فلسطين، نسيت، ما فيش حد الآن يتكلم عليها ولا ينتصر إليها، لا في الضفة الغربية ولا في غزة. وكذلك شعل الفتن والأزمات وتفاقمها في كل من ليبيا والسودان، القتال الطائفي الموجود الذي الآن يعني تدمر فيه السودان على بكرة أبيها، وينتقم من الناس الضعفاء والفقراء ويهجرون ويتركون في العراء. وكذلك الأزمات الموجودة الآن أحدثوها أيضا في تونس وقبل ذلك في مصر، عندما لا يجد المصري قوت يومه هل يمكن أن ينشغل بقضية فلسطين؟ هو يلهت طول اليوم وطول النهار، هو أيضا لا يجد القوت، مش لا يجد الكهرباء فقط زي في ليبيا، هو لا يجد القوت، لا يجد الرغيف. وكذلك عندما تغرق ليبيا في هذه الأزمات، أزمة كهرباء وأزمة صحة وأزمة تعليم وأزمة وقود ونافتة إلى آخره وأزمة مياه، هل هناك أحد بعد ذلك يلتفت إلى ما يجري في فلسطين، ما يجري في تونس؟ كذلك البلدان التي يخشى منها أن تكون فيها حركات وثورات وناس يمكن ينتصروا لقضيتهم، وكذلك ما يجري في سوريا الأمر نفسه كله. فهذه الأزمات هي ضمن المشروع الصهيوني الأمريكي لإشغال الناس بأنفسهم عن قضيتهم الأم. هذه هي الحقيقة. ثم نأتي بعد ذلك إلى التفصيل فيما يتعلق بما يجري هذه الأيام. الحكومة الذي أوصلها إلى هذا الحال من الاستياء والتدمر، وهي الآن تفقد قاعدتها الشعبية، قاعدة الشعبية تتآكل بسبب سوء السلوك، وذلك يرجع عندي إلى أمرين. الأمر الأول أنه لا يوجد في قواميسها ترتيب للأولويات. ترتيب الأولويات هذا أمر منطقي وعقلاني وتهدي إليه الفطرة السليمة، ولا يحتاج حتى إلى تفكير ولا إلى خبرة، العقل يهدي إليه. ولذلك الشريعة الإسلامية جعلت مراتب التكليفات، جعلتها مراتب: حفظ الدين، الضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات. لا يجوز الاهتمام بالتحسينيات وإهمال الضروريات، حرام، لا يجوز. ولذلك شرع الله الجهاد لحفظ الدين. حفظ الدين هذا على رأس القائمة، هذا هو أعلى درجة في الضروريات التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها، وهو الجهاد. ولذلك أوجب الله الجهاد في قتال الكفار، وإن كان فيه ذهاب الأرواح، لماذا؟ لأن في حفظ الدين، حفظ الدين مقدم على أي شيء قبل، هذه من الأولويات. لا يجوز الإنسان يقول أني لا منبيش نجاهل لأني بنحافظ على نفسي، لا، يقول هذا خلل في الترتيب الشرعي الذي أمر الله تعالى به، أمر بالجهاد، والله يعلم أن الجهاد هو يؤدي إلى فقد الأرواح والأنفس، ولكن جعل له جزاء عظيما تهون دونه النفوس والأرواح. إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. هذا من ترتيب الأولويات، أن الله فرض الجهاد وإن كان يذهب بالأرواح. ثم بعد ذلك لا يجوز الإنسان أن يعرض حياته للموت ومحتاج إلى دواء ضروري، أو محتاج إلى علبة دقيق باش يوكل صغاره، يقول لا أنا ما بيش نشري الدواء هذا، ما عنديش إلا 10 دينار يمكن يجيبوا لي الدواء ننقذ به حياتي، ولا علبة الدقيق نغدي بها صغاري، يقول لا أنا ما نبيش نديرهم في الدقيق ولا بنشي بهم الدواء، بنشي بهم سبيدرو نمشي بهم تريض به. هذا لا يحل، لا يجوز، لأن هذا خلل في ترتيب الأولويات. ترتيب الأولويات لابد منه، أي مشروع سواء كان على مستوى الشخصي ولا مستوى الدولة لابد فيه من الاهتمام بترتيب الأولويات، يقدم الضروري على الحاجي والحاجي على التحصيل. أما أن الناس يعانون من قطاع الكهرباء باليوم الكامل ب8 ساعات والثلاجات واقفة ومحتوياتها تفسد، والناس في هذا الضيق الشديد من قطاع الكهرباء، خدمات كلها متوقفة والأعمال متوقفة، والناس يعني يختنقون من شدة الحر وغير ذلك من الأزمات اللي هي موجودة في هذه الأيام وهي كثيرة، نقص الوقود ونقص الماء ونقص السيولة وعدد ما شئت. في هذا الوقت الناس اللي هي محتاجة فيه للضروريات، للقوت، لما ينقذ حياتها، هي محتاجة إلى الضروريات، إلى حبة الدواء. المريض اللي هو ما عندهش ما يشي الدواء يمشي للصيدلية ما يلقاش، الحكومة بعد بدل ما توفر له الدواء ولا تعطيه بطاقة يمشي بها، مريض السل ولا مريض الأورام ولا الشخص المحتاج لأي حاجة، بدل ما يمشي وراسه مرفوع ومعتز في بلده وفي وطنه ومكفول له العلاج للمستشفى، ولا بيدير عملية في مستشفى عيون ولا مستشفى طبي، لا يجد أبدا إلا إذا كان عنده واسطة، كان عنده نفوذ ويكلم فلان ولا علان يمكن. وإلا وريني أي واحد من عامة الناس يجيني من سبها ولا من الجنوب ولا من حتى من تجورة ولا من كذا وما عندهش حد يتكلم عليه، لما يمشي هو يبي يدير عملية مثلا في مستشفى على ظهره ولا على رجله، هل يقول مرحبا بك وانت عندك حق وانت مواطن؟ لا يجد من يكلمه أبدا، يتردد حتى شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا يلتفت إليه أحد. حقوق الناس ضايعة، وهم يشعرون بالغبن، الناس يشعرون بالغبن وبالظلم لأن أموالهم تهدر. يعرفون ويطلعون أن ميزانية ليبيا من النفط في العام أكثر من 100 مليار، وأغلبها يذهب في جيوب الصحاح، ويعلمون ما يأخذه أولاد حفتر وما يأخذه فلان وعلان من العقود ومن الصفقات، ويعلمون الميزانية التي تدفع لوزارة الصحة ولوزارة التعليم ولوزارة الخدمات وللمصارف، ولكن لا يوجد شيء، لا يجدون هذه الخدمات وهي معدومة. فهذا هو الذي يؤدي إلى الانفجار وإلى الغضب على الحكومة، وأن الناس، لأن الحكومة بدل ما تعتني بهذه الأشياء الضرورية للناس هم يموتون بسبب فقدها، يموتون بالفعل، لأن الإنسان ما عندهش بشيش للدواء وهو ضروري ليه، ما عندهش حل، يبقى يقعد ليموت عنده آلام، عندك مصيبة في في في ذاته، في نفسه، في كذا، وما يقدرش الوصول إليها، والمستشفى ما يقبلاش، وما عندهش حق طبيعي زي ما هو عند سائر خلق الله. هذا معناه هو إما يعيش في معاناة شديدة لا قدرة عليها، وإلا يموت. في الوقت نفسه هذه الأشياء الشديدة وهذا الضنك وهذا العنت الموجود على الناس، الحكومة تتكلم على مشاريع ترفيهية تتعلق برؤية 30 لتطوير كرة القدم، تتكلم على إنشاء هيئة لكرة القدم، تتكلم على فتح مصايف، على استضافة فنانين، على افتتاح أسواق، على حفلات مألوف. هذا يؤذي الناس، يؤذي حتى مشاعرهم. الناس يعني يموتون من فقد الضروريات، وأنتم الآن تتكلموا على مشاريع ترفيهية وعلى حفلات وعلى استضافة يعني فنانين، والفنان ما يرضاش بأقل من 50 ولا 100 ألف دولار في رحلة هذه. يعني هذا هو سبب من أسباب الرئيسة التي أدت إلى هذه الأزمة التي تعاني منها الحكومة ونعاني منها ويعاني الناس جميعا منها. الأمر الثاني الذي ترجع إليه هذه الأزمات، هذه الأزمة ليست هي الأولى، متكررة، رأينا مثلها من شغور واعتداء وخروج في الشوارع وحرق مجلس الوزراء، ولكن للأسف الحكومة ومن حولها لا يسمعون للناصحين كيف تعالج الأمور. الناصحون عندما يكلمونهم يقولوا عنهم الحكومة ومن حولها، يقول هذا ما يفهموش في السياسة، ما تسمعوش كلامهم، عالجوا مشكلكم بغير ما يقولكم عليه. يعني عندما ننصح الحكومة نقولها لابد أن تعرف خصومها من القاعدة التي هي تقف معها من أول يوم، لابد أن تعرفوا خصومكم ويكون مواقفكم منهم صحيحة وصارمة. نقول لهم عندما تحصل المشاكل والاعتداءات ولا الأزمات لابد أن تعالج العلاج المنطقي الصحيح الذي يعالج الأسباب، لا يعالج الظواهر ويعطي المسكنات. لا، هذا عبث، هذا خلل، هذا يؤدي إلى تفاقم الأزمة. عندما تعالج الأزمة باحتوائها واحتواء أهلها ببعض المزايا أو بترحيل الأزمة إلى وقت آخر أو بوضع بعض المسكنات التي تهدي الأمر، هذا لا يمكن أن يحل الأزمة. الأزمة تحل بعلاج الأسباب، إذا قطعت الأسباب انتهت، تستريح. زي ما أقول المثل، الباب اللي يجيك من الريح سكر واستريح، مش تترك السبب وتبقى تعالج في معالجات فاشلة أنت عرفتها وجربتها مرارا على مدى 4 سنوات. تعالجوا بهذه الطريقة في حروبكم يا حكومة، تعالجوا في الأزمات بهذه الطريقة بالمسكنات. هل يعالج بالمسكنات؟ تعرفوا شو المثال متاعه؟ زي واحد عنده جرح، بدل ما يتحمل الصعاب ويمشي لغرفة الجراحة ويفتحوا له على الجرح وينظفوه وينقوه ويؤلمه ذلك ويتحمل أعباءه ويأخذ الأدوية المناسبة للمدة المناسبة، إذا فعل ذلك بعد 2 أو 3 أسابيع يتعافى تماما ويبقى العضو صحيح ويرجع إلى قوته وتبقى الحكومة كما يعني تحب. لكن إذا كان هي غمت على الجرح هذا حتى خم، زي ما يقولوا الجرح إذا تغم يخم، إذا أنت غطيت عليه وبديت تعطي في المريض في المسكنات في البنادول ولا في الإبر يسكن الألم صحيح، لكن الجرح يتفاقم ويتعفن ويتعفن، قد يؤدي حتى إلى أن يفقد حياته ويفقد ذلك العضو. هذا هو العلاج الفاشل الذي تنتهجه الحكومة لمدة السنوات الأربع، وبسببه شعبيتها وقاعدتها الشعبية تتآكل، فهي تخسر كل عام، كل يوم بسبب هذه الأزمات المفتعلة، بسبب عدم تولي الناس الأمناء القادرين الأقوياء على تولي الأمور. عندما توجه وتنصح بأن الوزارة الفلانية تحتاج إلى من يتحمل المسؤولية، لأنكم ترونها الآن تتدهور أحوالها، جيل الصحة مثلا والجيل التعليم متدني إلى أقصى حد، الصحة مش متدنية، أحيانا مفقودة، خدمات مفقودة وإلا متدنية إلى أبعد حد في كل الوزارات. أينما اتجهت؟ تتجه إلى السيولة، لا تجدها. كم هذه السيولة صارت يعني أزمة مزمنة مش طارية، خلاص أصبح قد يقول واحد هذا أمر هو مخطط ليه، بحيث أن الناس يستغنوا عن السيولة زي ما هو في العالم الخارجي ويعتمدوا على التحويلات وعلى المعاملات الإلكترونية. نقول لك لو وجدوا الناس معاملات إلكترونية تؤدي مطالبهم ما احتاجوا للسيولة، السيولة ينسوها. الغرب كيف ينسي السيولة؟ لأن الخدمات الموجودة تغنيه عن السيولة. لكن حين ما دام الناس ما زالوا يعانون من عدم السيولة وما إلى يزول المحتاجين إليها، فمعناها أن الخدمات الإلكترونية اللي تكلم عليها هي لم تؤدي الغرض ولم تؤدي يعني ما يطلبه الناس، فالسيولة ما زال في حاجة إليها. لما تقول توفر لي أنت ولي معاش نشعر بحاجة إليها، نقولك صح، بارك الله فيك، أنت أغنيتني عنها وأنت حليت الأزمة بطريقة يعني متقدمة وحضارية، لكن أنت لم تفعل هذا. جميع الأشياء اللي يعملوا فيها لازالت كلها متعثرة، والخصومات مع الحسابات كل يوم تتفاقم وتتزايد، أكل للناس موال الناس بالباطل دون حدود ودون معرفة ودون حتى شيء منطقي ولا ضابط. واحد يأخذ منا 20، واحد يأخذ منا 100، تحول فلوس يأخذ منا، تحول 20,000 يأخذ منك 350 دينار. وين صار هذا؟ أناش هذا الكلام، هذا لا يمكن أن ينجح العمل المصرفي لو فعلتم ما فعلتم، ما يزيده إلا تدهور، وما يزيده إلا أزمات، وما يزيده إلا فشل. لأن أول حاجة فيه هو مخالف لشرع الله. نقولكم يا أيها الناس يا مسلمون، سواء على مستوى الأفراد ولا على مستوى الحكومة، إذا أردتم أن ينصلحوا أبركم فعليكم أن تجعلوا على رأس الأولويات مرضاة الله تبارك وتعالى. إذا أصلحت ما بينك وبين المولى أصلح الله لك أمرك في دنياك قبل آخرتك. هذا كلام يعني كلام الله تبارك وتعالى، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هذا جزاء دنيوي. إذا أنت أمنت بالله وعملت الصالحات واتقيت السيئات وعملت ما يرضي الله تبارك وتعالى، سيمكن لك ويستخلفك في الأرض. يعني السوء إنسان ليعمل سيئة يجزى بها، ويقول تبارك وتعالى ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا هو الجزاء الأول، جزاء الدنيا، ذكره الله قبل جزاء الآخرة، لنحيينه حياة طيبة. إذا أنت أحسنت إلى خلق الله وأحسنت أمرك مع الله سبحانه وتعالى، الله ييسر لك ويمهد لك ويبارك لك في جهودك وفي مشاريعك وفي وقتك، ويبارك لك في أعمالك. هذا على المستوى كل شخص في نفسه، وعلى مستوى مشاريعه، وعلى مستوى مشاريع الحكومة. أما الحكومة إذا كان من حواليها يخوفونها ويقولها لا، أنت لما تظهري التزامك بأمر الله وبشرع الله والوقوف عند أمره وله، تتحرمي كذا وتحرم الربا وتمنعي الميتة اللي تستودوا فيها وتوكلوا فيها للناس، وتعملوا ضوابط شرعية وتعنوها في الإعلام وكذا. يقول لو تعملي هذا يعني الأمريكان والفرنسيس والإنجليز والطليان وغيرهم يقول هذه حكومة متطرفة وحكومة شانة ولابد أن نحولوها، وهذا يؤلب عليكم المجتمع الدولي. من هو الأحق بأن ترضوه يا حكومة؟ من هو الحق بأن ترضوه؟ هل ترضوا الله وترضوا الأمريكان ولا الكفار ولا غيرهم من الناس الذين لا يريدون لكم خيرا وتعرفون ما يبيتونه لكم؟ فالله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. ولذلك عندما يجلس رئيس الحكومة ولا المسؤول ولا الوزير ولا رئيس المؤسسة مع السفير ولا مع المبعوث الأمريكي، يجب أن يعتز بانتمائه ودينه ووطنه، وكلمته مرفوعة، لأن والله لن يغني عنك شيئا. الملك والتمكين هو من الله وحده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. اللهم وش بيد الأمريكان أنه يخليك ولينحك؟ والله لن يقدر. الأمريكان اللي أنت تخشاه هو لن يقدر. هناك أمر ضروري لكل حاكم ولكل مسؤول يلتقي مع الظلمة وما العصاة، سواء كان من أهل الكفر ولا من أهل الظلم والعصاة من الدول الأخرى المتآمرة علينا زي بن زايد ولا غيره. هناك أمر لابد أن يفرق بينها المسلم. هناك فرق بين المداهنة والمدارات. هناك شيئان مهمين لابد أن يعرف المسؤول كيف يتصرف. المدارات جائزة، أنك تجامل الإنسان وتضحك في وجهه وتستقبله بوجه طلق وتعطيه قهوة وتتكلم معاه يعني الكلام المعتاد وكذا، ويخرج منك ممنون، هذا أمر مشروع. لكن المداهنة حرام. مداهنة حذر منها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. المداهنة معناه أنك تتكلم معاه بما تفهم أنك راضي عنه وعن مشاريعه، وأنك أنت موفق، ونحن نسعى لهذا، ونحن نحاول كذا، ولا هذا حرام، لا يجوز قطعا، لا يجوز. فلا تطع المكذبين، فلا تطع المكذبين، هذا كان القرآن يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. يعني الكفرة والمشركون تمنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنهم وعن آلهتهم ويمدحها ويمدح أعمالهم ويمدح أعمال الشرك. قالوا لو تفعل هذا حتى حين بجلوك ونرفع قدك. هذا ما لا يحل ولا يحق للمسؤول في الدولة عندما يجتمع بسفير أمريكي ولا غيره وكذا، يبقى يمدح في فعله ويصوبه ويسدده ويقول أنت كذا، وإحنا نعمل بحيث أن لو بيقول له إحنا نتعاون بما يعود على مصلحتنا ومصلحتكم فيما لا يضرنا، هذا أمر مشروع. لكن أنك توافقه على المشروع الذي يأتي به وتفهمه أنك راض عنه وأنك لا تريد أن تعاديه، ولا لابد أن تعاديه وأن ترفع رأسك. لا يحل لك أن تقر الظلم ولا الفساد ولا الجور ولا الاعتداء على حرمة الناس ولا على دينكم وعلى بلادكم، لا يمكن. ولا يمكن أن يوفق أي مسؤول يداهن الكافر ويسترضيه في مشاريعه ليعرفها أنها تدمر بلاده، هذا لا يمكن أن يكتب له النجاح، ولا يوفقه الله تبارك وتعالى. يعني الله تبارك وتعالى يقول: ومن يعني إذا أنت التزمت بالشرع يمكن لك ويعطيك، ويقول: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا قرار، هذا قرار من الباري تبارك وتعالى وحكم لا يتخلف. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش في الشدة، لا يعيش إلا في البلاء، لا يعيش إلا في الأزمات، لأنه أعرض عن ذكر الله، أعرض عن حرمات الله، أعرض عن أحكام الله، يسترضي الغرب ويسترضي الأجانب من أجل أن يرضوا عنه، أن يرضوا عنه، ويبقى في حسب زعمه أنه يمكن. هل وجدتم أحد استنجد بأعداء الله ويعني أعزه الله؟ لا يمكن. من استنجد بأعداء الله وترك ما أوجبه الله عليه من الاعتزاز بنفسه وبدينه وبالمؤمنين سيلحقه الذل ويلحقه العزل. مالك الملك هو الذي يؤتي الملك من يشاء. هذا مما ينبغي للحكومة أن تلتفت إليه وتنتبه إليه، لأنها من حواليها ليسوا ناصحين لها، يعالجون الأزمات بالمسكنات، مسكنات قد تكون فيها أموال، عودوهم على الابتزاز، عودوا من يفتعلون هذه الأزمات، عودوهم بالابتزاز، فأصبح هذه الأزمات كثير منها مفتعل. كل ما يفلسوا ويبوا يحتاجوا أموال يعملوا مشكلة باش الحكومة تحتاج إليهم، وتبقى هي تدير غرفة وتتصل بهم من وراء وتحل المشاكل زي ما رأينا هذه الأيام. وفيما ذكرته في السؤال، بعض الناس يسألون ويقولون: هل لنا أن نلتحق بهذه الاحتجاجات ونشارك فيها؟ أقول: إن كانت الاحتجاجات هي سلمية، احتجاجات للمطالبة بالحقوق بطريقة حضارية، هذا واجب وهذا مطلوب وهذا نطالب به وندعو الناس إليه للوقوف، لكن مش بعشرة ولا بعشرين، نريده بالآلاف. لو وقف الناس الذين الآن يتضجرون ويتضايقون مما يجري، لو خرجوا إلى الميادين بالآلاف وإلى الحكومة وإلى مقراتها وإلى مؤسساتها وإلى مؤسسة النفط وقالوا: نحن لا نرتحل حتى تولوا علينا من يصلح أمر مؤسسة النفط، حتى تولوا علينا من ينهي شركة أركنو، لا نتحول حتى تعملوا لنا كشف بالمال اللي يأخذ فيه ولد حفتر من الآبار أو الحقول اللي يسموا فيها هامشية. بعض الأخبار تقول يدخل عليه من حقول هذه الهامشية $50,000 كل يوم. شوفوا يا أموالنا وين تذهب، $50,000 كل يوم تذهب لجيب ولد حفتر. هذا المبلغ يستطيع أن يشتري به اليونان، يشتري به باكستان، يشتري به فرنسا، يشتري كل دول تشتري بالمال. مال من؟ مال أموال الليبيين. أموال الليبيين المحرومون منها، أموال الليبيين المحرومين منها، محرومين من الدواء، محرومين من أينما اتجهت، اتجهت للسيولة كما ذكرنا لا تجد، اتجهت إلى العلاج. أين؟ هل كل إنسان مكفول له العلاج يستطيع أن يمشي إلى مستشفى؟ تقول أن تمشي المستشفى، مستشفى والله يمشي له حتى 100 يوم لا يلقى من يستقبله ولا يعطيه أي كلام. أي مستشفى، مستشفى ليبيا من أقصى إلى أقصى، إذا ما عندهش واسطة هذا يعني قاعد من غير علاج، يحتاج إلى دواء كلى، دواء أورام، دواء سكر. إذا أنت ما حصلتلاش بطريقة أو بأخرى، يشتري من الصيدلية، قد يشتري مرة ويقدر عليه وبعد ذلك لا يقدر عليه، يعني أدوية الأورام مكلفة، أدوية الأورام صرفت عليها الملايين، صرفت أموال كثيرة بل حتى المليارات، الآن يذهب إليها لا يجدها. يقول لي متى الرئيس يتورى من يدير الطلب وقاعد عند المركز، نقول له كلمة ليش علاقة المريض؟ أنت أعطيت الصلاحية وأعطيت الميزانية، دبر رأسك أنت، يفترض أنك تعرف أن هذا يحتاج إلى وقت، أني مريض نبي الدواء ما نعرفش حاجة أخرى، ما نعرفش تقول لي أني المركزي ولا الحكومة، وإلا سيب مكانك اتحمل مسؤوليتك وإلا سيب مكانك. ما فيش كلام، الناس يموتون، هاي الذين يموتون بسبب فقد الدواء وبسبب فقد عدم توفر العلاج لهم، رقابهم في أعناق هؤلاء الناس المسؤولين اللي يتولوا عنهم ولا يقدموا لهم الخدمة في الوقت المناسب حتى يصل بهم الأمر إلى الموت وإلى الهلاك. إذا جئت إلى أي شيء آخر الآن، حتى ماء الشرب، حتى ماء الشرب في هذه الأزمة، أزمة الكهرباء، الناس ما عندهاش قدر عليه، توقفت هذه التحلية، محطات التحلية توقفت، والعلبة اللي كانت تساوي دينار أصبحت تساوي 4، دعك من يعني المولدات اللي أصبح الناس مش قادرين حتى على تشغيلها. هل هناك دولة نفطية يعني تنتج النفط بهذه المبالغ الكبيرة وإترة الديزل فيها بأربع جنيه وخمسة جنيه في العاصمة؟ ما لا قداش هي تولان في سبا بعشرة دينار، باي من يتحمل هذا؟ من مسؤول عليه؟ أين المسؤولون في هذه مؤسسة النفط؟ تعلمون فسادهم وتعلمون ما يجري فيها من يعني مش فساد بعشرة مليون ولا مئة مليون، بالمليارات أموال تحول إلى دبي وإلى الإمارات، شركة البحر المتوسط، شركة كذا، فساد ضارب أطنابه في هذه المؤسسة وأنتم تعرفونه. هل رئيس الحكومة ما يعرفش هذا؟ يعرف هذا الفساد الموجود مثلا في مؤسسة الكرامة، ما يعرفش الحكومة، يعرفه. لكن العلاج كما قلنا هو بالمسكنات لا بعلاج الأسباب، وإذا كانت هذه الأزمات قائمة وتزداد يوما كل يوم، ستتضاعف، لا يمكن أن تتوقف بهذه الصورة، لا يمكن أن تتوقف، تأتي إلى يعني الخدمات الأخرى أينما اتجهت، في يعني مؤسسات دولة من أولها إلى آخرها، كلها إما معدومة وإلا في غاية الضعف. الناس يعني يصبرون ويصبرون، لكن الصبر له حدود وله نهاية، لا يمكن يستمر هكذا. الحكومة تفقد للأسف قاعدتها الشعبية بسبب هذا التصرف وهذا السلوك وعدم ترتيب الأولويات وعدم الأخذ على أيدي المخالفين. الحكومة أحيانا هي تدعم خصومها، للأسف خصومها تدعمهم بسياسة خاطئة، من حواليها يقولوا لها احتواء هؤلاء أحسن، هم تعرفهم ضدها وأنهم يحاربونها من أول يوم هي جت، لكن اللي حواليها غير ناصحين، وإن سموا أنفسهم ناصحين فهم في عندي غششة، لأنه يقولها احتويهم هدول وأعطيهم، اللي يبي وزير أعطيه زوز، واللي يبي دعم لمؤسسة زيدوه والسعودة المؤسسة متاعه، لأنك لما تحتويهم هذا طبعا أنت تفسره في رأيك أنه إحسان وتلطف وحسن معاملة، لكن هو يفسره ضعف وهوان ويؤلبه عليك. وإذا تطلب منك 10 مليون مرة تانية يقول تعطيني 20 ولا ننقض عليك، إذا أنت وزير وحدك نبي 5 ولا كذا. وإذا تجد معظم الوزراء لما رحم ربك لا يعملون، لا يؤدون شيء، لا يؤدون عمل، ومحسوبين على النظام السابق ولا محسوبين على حفته وكذا، والحكومة متوائمة معه ماشي أمورها، وتعرف أنهم لا يؤدون عملا. الحكومة عندها إلى 3-4 وزراء ممكن يعملوا، والباقي كله مجرد ناس يأخذوا في مزايا وفي مرتبات وكذا وراضي عنهم، وتعرف تقصيرهم ولا يخرجون ولا يبين للناس شنو، حتى المكلفون شيء الأعمال المكلفون بها. نأتي بعد ذلك إلى ما ذكرت المشاركة في الاحتجاجات وعدم، أما المشاركة في الاحتجاجات بالطرق الحضارية فهذا واجب ولا بد أن يكون وأن يتم، ويفرضوا ما يريدونه على الحكومة من إجراء انتخابات تتبلور مطالبهم في شيء واضح بين، نريد إجراء انتخابات واستفتاء على الدستور وإنهاء المراحل الانتقالية ولا نرحل. عشرات الآلاف يجلسون عند الحكومة ويقول لا نرحل حتى يصدر قرار من المجلس الرئاسي يطوق الرئاسي والحكومة بطرق سلمية حضارية ويقولوا احنا يرفعوا رأيهم يعني يرفعوا أصواتهم للدول الكبرى المهيمنة علينا والحكومة لا نرحل حتى توصلونا إلى مطلبنا نب انتخابات زي سائرنا زي عباد الله لا نقبل بدون ذلك. إذا فعلوا ذلك وضحوا بأوقاتهم أسبوع إلى أسبوعين سيصلون إلى ما يريدون. هكذا هي الطريق للوصول إلى مطالبكم يا أهل ليبيا، لكن ليس الوصول إليها هو ما يفعله بعض الشباب المغرر بهم، بعض الشباب صغار أحداث الأسنان. أنا يعني أتأسف وأشفق عليهم وأظن أن كثيرا منهم لا يعلم حتى ما يطلب منه، هو قاعد عاطل على العمل، محتاج يزرد مع أصحابه، محتاج يسبس من القاش باش يشد الدخان، محتاج باش يقعمز في القهوة بياخذ نصف ما لقاش. تجيه جهات عندها غرف عمليات، الموضوع هذا ماهوش هكذا مصادفة ليجري الآن في الشوارع وتسكير الطرق والمؤسسات والكسار والزبالة وكذا. راهو هذا لا أبدا، ما فيش حد يصدق عنده عقل ويصدق أن هذا من فعل هؤلاء أحداث الأسنان الصغار الذين يمكن غرر بهم، لأنه يبي زي ما قلنا هو محتاج ل 500 جنيه ولا 1000 جنيه، قول خذ هذه السيارة الكسار ولا الزبالة ومشي ارميها قدام المصرف الفلاني قدام الوزارة الفلانية. هو مرات مش ما عندهاش وعي حتى اللي يفعل به ما يندش به، ولا هو يحمل قضية ولا يندر عليها، مغرر به، لكن هو لأنه محتاج يريد أن يقضي حاجته. هذا اللي يفعل هذا الفعل هذا عمل غير حضاري ولا يليق. هو الذي تديره مؤسسات خارج البلاد وداخل البلاد، والأسف واللوم ليس على هؤلاء، ليس على هؤلاء الشباب ولا حتى على الغرفة اللي تدير هذا العمل وتسخر في هؤلاء الشباب وتغرر بهم وتبعتهم لمكان فلان يسكروا ولا يفتحوا ولا كذا، ولا حتى على الغرفة اللي في دبي اللي تحرك فيهم وتدفع الأموال المشتركة مع غرفة الموساد في يعني بلاد الصهاينة. اللوم هو على مؤسساتنا الأمنية. وزارة الداخلية كم فيها عنصر؟ كم ميزانيتها في العام؟ 14 مليار 15 مليار. ما تقدرش في هذا الأسبوع بالليل كله تعمل نقاط في كل الطرق وتشوف هذه السيارات اللي جاية منين طلعت وين ماشية وتمنحها وتعاقب أهلها وتقبض عليهم بالقانون مش بالبلطجة، بمقتضى القانون. أنت الآن ما تعتديش على رئيس الحكومة، رئيس الحكومة ما وصل شيء عندما تصب سيارة الكناسة ولا التراب قدام المصرف. هل أنت أديت محافظ المصرف؟ أبدا، محافظ المصرف بيته في التكييف لا ما عنده شيء مشكلة، ولا مدير المصرف. أنت آذيت لصبيت التراب قدام المصرف، آذيت أخيك اللي هو محروم زيك أنت، اللي بيمشي اليوم من المصرف باش بياخد حاجة يلقى طريقة مسكرة. الأذى رجع على من؟ لم يرجع على الحكومة بسبب الغباء والتصرف هذا اللي هو موش حضاري. أنت تؤذي في نفسك، تؤذي في أخيك، في أبيك، في عمك، في خالك، في الناس المحرومين زيك، ما تؤديش في الحكومة. الاعتداء على الممتلكات هذا عمل غير حضاري لا يليق ولا يجوز، ويجب على الحكومة أن تتعامل به معه بالقانون. التظاهر مشروع ومطلوب بالصفة الحضارية، لكن التظاهر اللي هو تعدي على الممتلكات وصب التراب في الطريق السريع تمنع الناس من المرور ولا من المؤسسة الفلانية بسبب يعني أنك أنت غاضب، هذا لا يجوز. لو افترضنا واحد فقير يعني متملح، هل يجوز لا يخرج في الشارع ويجي لي واحد عنده فلوس يفتح عليه موس ويقول له نبي ناخذ فلوسك لأني فقير وانت غني؟ هذا لا يحل، هذا عمل غوغة، عمل فوضى، عمل يؤدي إلى انهيار الدولة. وانهيار الدولة احنا نبو الدولة تتحول إلى انتخابات، ما نبوش انهيار يتحول إلى هرج ومرج وسفك دماء، هذا يؤدي إلى الفوضى. هذا الذي يفعله الناس، ومن يدبر لهم ومن يدير لهم هذه الأزمات بالعنف هذا وبالاستيلاء على المقرات وعلى المؤسسات وعلى قفل الطرق، هذا حرام لا يجوز، وهذا يؤدي إلى فساد أعظم، فساد عريض يؤدي إلى أننا نصل إلى الهرج والمرج. ولذلك لا يجوز للناس، للسائلين إذا كان يسوى على الانضمام إلى هؤلاء الناس المشاغبين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فهذا لا يجوز، لأن هذا منع الناس من مرور في الطرقات، صنفه الفقهاء في جريمة الحرابة. من يمنع الناس بالقوة من المرور ويهددهم من الطرقات هذا يسمى محارب من الفساد في الأرض، الذي قال الله تعالى عنه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. لو الحكومة عندها وزارة الداخلية وعندها أمن وعندها جهات يعني تصرف عليها أموال كثيرة، أينها غير موجودة أبدا في الشوارع هذه الأيام لتمنع هؤلاء الناس المفسدين الذين يعني هم قد منهم من هو يتصرف بغفلة ومغرر به، ومنهم من يعني ينفذ مؤامرة وتدبير لإسقاط الحكومة لأن من خصومها. أين هي وزارة الداخلية وأين هي مؤسساتها ووزارة الدفاع؟ كان المفترض من أول ليلة حصل هذا كان كل شارع فيه 5-6 نقاط وأي واحد يقبض عليه يحولوا للقانون، مش بظلم، الظلم لا نرضى به، حتى يعرفوا هذه السيارات منين تطلع. هؤلاء الناس الصغار الأحداث هل عندهم قدرة يجيبوا كوشيك ولا يجيبوا سيارات شحن؟ من يقول هذا؟ هذا معروف أن في جهة تخرج منها، كان على يعني رئيس الحكومة يقول لي وزير الداخلية متاع أنت ما شن مهمتك، ومتاع الأمن الداخلي يقول أنت شن مهمتك، عارف لي السيارات هاي منين جاية؟ ولما نعرف نعالج الأسباب مش نعالج المظاهر، ندير غرفة ونظل نوزع في الوعود وكذا وغير حلوا المشكلة، وحتى بعضهم قال احنا سكرنا واحنا فتحنا، كيف يعني؟ هل نزل عليه الوحي واستيقظ ضميره بين عشية وضحاها أمس يفسد ويسكر في المصر ولم يقول نحل فيه؟ لا، هذا لابد من ورائه شيء. هذا هي علاجات الحكومة بالمسكنات، خلاتها أمس يقول سكرت واليوم يقول افتحت، هذا ليس علاجا. يا حكومة اسمعوا الناصحين، اسمعوا فإننا لكم من الناصحين، من حولكم قد يغشونكم وإن ظنوا أو ظننتم أنهم ينصحونكم. العلاج علاج الأسباب، الأخذ على أيدي المفسدين بالقانون، لا يجوز التهاون معهم. هذه المؤسسات التابعة للدولة الأمنية لابد أن تستدعوهم وتحملهم مسؤولياتهم. وينكم أنتم؟ وين راقدين؟ هل متاع الأمن الداخلي جاب لكم التقارير ولا هو مش موجود بكل؟ هل وزير الداخلية اللي عنده 400,000 عنصر دار ما يجب عليه ولا هو مش موجود بكل؟ كان فيه أشياء هامشية ولا حفلات ولا كذا تجدها فيها، وكان حاجة تتعلق بمصير البلد لا تجد لهم أثر. يعني هذا قليل من كثير مما نعاني منه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا ويعافينا ويعافينا ويهدينا سواء السبيل.
0: نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا الشيخ فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى ونفع بكم مسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا. كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك ايه باش الفايدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
2: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
3: والله مال الزكاة طبعا هيها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت والله يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول لأنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبوا لك فلوس، ولا نجيبوا لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبوا لك بهم شمنت، ولا نجيبوا لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل عنه. لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك هو فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهي بهي، وكان فلوس لا يعني، كان قال نبي فلوس أضو فلوس. لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
4: شيخنا. إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شباني وأنا كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاي بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء. الرجال الأقارب

مصافحة في كل شيء ما دام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمأ، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خالت أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال
الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم. على أي أساس تسلم أنت؟ منين هذه ليست محرما.

0: يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر وقال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه. ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول أنها عليها قضاء فوائد من الصلاة الفريضة وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
3: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة، أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين. فنقول نعم، هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معاه ثلاثة ظهرات، ولا العصر معاه أربعة، ولا المغرب معاه أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي، كيف يبرئ ذمته؟ يعني
5: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى يكون علي دين بالعلم منه، على الأقل بنذكر علي من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء، لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأنه لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم ذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش، وبات وورطة بتاعه ما عادش في حدة، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني المبرد ومرت تحط فلوس واسع يا شيخ، تحط فلوس واسع،
4: نعم
5: أكيد متسلف ممكن والله كذا، لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا، يعني إن شاء الله تعالى.
6: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك، إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاي ساكن مع أهله، في أهل ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتاج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
2: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
3: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأنه فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة واني أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية ليس مجرد مسوغ مطلوب، لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوغك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من الذي الثيف الأول والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا. تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالنصارى فهم لا شيء.
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
7: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدر بالبرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
8: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شنو هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصح ونتصل بال 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأحباء، حينما ابتعد الناس عن نور التوحيد وقعوا في أول انحراف عرفته الأرض، شاء الله أن يبعث رسولا عظيما لتبدأ واحدة من أعظم قصص القرآن الكريم، قصة نبي الله نوح عليه السلام. فكيف بدأت هذه المرحلة؟ وكيف تغيرت البشرية من التوحيد إلى الشرك؟ وما الذي حمله نوح عليه السلام لإنقاذ قومه؟ أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة الماضية تحدثنا عن الفترة التي سبقت بعثة نبي الله نوح عليه السلام، وكيف انتقل الناس من التوحيد إلى الشرك حتى أصبحت الأرض بحاجة إلى رسول يعيدها إلى عبادة الله وحده. واليوم نبدأ أولى صفحات قصة نبي كريم لم تكن قصته مجرد دعوة لقومه، بل كانت بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإنسانية، حتى إن العلماء يعدون الطوفان بداية الحضارة الإنسانية الثانية. فما الذي ميز نبي الله نوح عليه السلام؟ ولماذا احتلت قصته هذه المكانة في القرآن؟ لنعرف كل هذا يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. فضيلة الشيخ، قبل الدخول في تفاصيل حياة نوح عليه السلام، نريد أن نعرف لماذا اهتم القرآن الكريم بقصة نوح عليه السلام هذا الاهتمام الكبير، وما الذي يجعلها من أعظم القصص في تاريخ البشرية؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن الكريم هو كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منجما في 23 سنة حسب الحوادث ومقتضى الحال، وكانت الآيات والسور تدون ساعة نزولها، وجبريل عليه السلام كان ينزل بالآية وبالآيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له يا محمد إن الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا من سورة كذا وكذا. وقد يسر الله لهذه الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حفظ الكتاب الكريم، كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن الكريم هو أهم مصدر من المصادر التاريخية، فهو أصدق المصادر وأصح المصادر على الإطلاق، ولا سبيل إلى الشك في صحة نصه بحال من الأحوال، لأنه ذو وثاقة تاريخية لا تقبل الجدل، يعني دون
1: غير قابل للتحريف.
2: نعم غير قابل للتحريف ولا غير قابل للجدل وغير قابل للشك فيه، لأنه دون في البداية يعني بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم وتولي فيما بعد وحمل تصديقه النهائي قبل وفاته. فالقصص القرآني هي يعني تعتبر أنباء وأحداث تاريخية لم تلتبس يعني ولم يحصل فيها يعني التباس بشيء من الخيال والأساطير، كما قال الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالله جل وعلا تعهد بحفظه دون تحريف ولا تبديل، ولذلك اهتم القرآن ببعض القصص سيما قصص الأنبياء لما فيها من عبر ودروس فردية ودروس أسرية وإنسانية، وفيها معالجة لكثير من الأمراض، وفيها دلالة على الصلة بالله جل وعلا وإفراده بالعبودية والتضرع بين يديه وشدة الدعاء وشدة الانكسار، وفيها تجارب متنوعة لبني الإنسان وقصص كثيرة، منها قصة نوح عليه السلام وقصة يوسف وقصة إسماعيل عليهم السلام مثلا. قصة يوسف قصة إنسان تعرض منذ الطفولة لآفات ومن حسد الإخوة وغواية المرأة ونحو ذلك، إلى ظلم السجن وتكاليف الولاية وتدبير المصالح، هذا كلها إسماعيل عليه السلام خلتها تجارب إنسانية منذ عهد الطفولة، يعاني من الغربة عن العشيرة وعن الزاد وعن الماء، ويعني هذا كله. وكذلك يعني ما مسألة التجارب الإنسانية ضريبة الفداء، وهو يعني مفترق الطرق يعني حصلت له عدة أمور. فهذه كلها يعني فيها عبر وفيها دروس، وكذلك قصة نوح عليه السلام فيها كثير من العبر والدروس التي بيّنها الله تبارك وتعالى، وسوف نأخذها بالتفصيل. وفيها استلهام سنة الله تبارك وتعالى في قيام الدول وسقوطها وازدهار الحضارات وغير ذلك، وكيفية تعامل الإنسان مع قوى الظلام وقوى الشر قوى البغي وقوى الإجرام.
1: نعم فضيلة الشيخ، ما الهدف شيخنا من القصص، أو بالذات يعني قصة نوح عليه السلام، ما الهدف منها في القرآن الكريم ومن الرسالة الموجهة إلى الأمة في هذا الوقت؟
2: نعم الله جل وعلا يقول يعني: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا يعني ذكره الله جل وعلا بعد قصة نوح. وكذلك قال الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال الله جل وعلا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كذلك يقول الله جل وعلا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يقول في وصف القرآن: يعني كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. فهدف القرآن من القصص مش ليس الجانب التاريخي فقط، وإنما بيان العبرة يعني بما حصل للسابقين، وكذلك فيه يعني زجر لكل خصوم الإسلام من قريش ونحو ذلك، وكذلك فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أمام أذى الكافرين، يعني حيث شاءت رحمة الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تخفف عنه الشدائد والآلام عن طريق قصص الأنبياء وقصص المرسلين، يذكره الله جل وعلا بما لاقاه إخوة يعني كرام له من عنة الظالمين وبغي الكافرين،
1: ما زال يعني هو اللي لاقاها قل منهم.
2: نعم وما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا وما تخاذلوا، ولكنهم صبروا وصابروا. ومن هنا يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله الكريم في كتابه العزيز: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كما أن في هذه القصص بيان ما نزل بالناس اللي يظنون أنفسهم أقوياء وغرهم الغرور والجباب الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد والله من ورائهم محيط، مع ذلك يجب أن لا يغيب عن بالنا دائما وأبدا أن هذه القصص ما هو إلا الحق إلا الصراح. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ومن أصدق من الله حديثا، إن هذا لهو القصص الحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، نزل عليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا يجب أن يكون واضحا،
0: والذي أوحينا يجب أن يكون إليك من الكتاب هو الحق.
2: نعم، وأمر بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. لذلك إذا قرأ الإنسان ما ورد في القرآن الكريم من قصص فإن يعني لن يجد، مش هيجد المبالغات اللي وصلت إلينا من كتب التاريخ ولا في التوراة اليهود اللي متداولة بينهم اليوم، فضلا عن أن ما ذكره القرآن يعني كله صحيح، تؤيده الاكتشافات الحديثة لقصة عاد وثمود يعني اللتين يعني تبين أنه حتى يعني مذكورة في الجغرافيا، وكثير من النصوص التاريخية تتحدث عن ثمود، فضلا عن أن الكتاب حتى اليونانيين والرومان وغير ذكروا اسم عاد مقرونا بإرم كما جاء في القرآن الكريم. هذا كله والله جل وعلا يعني يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهذا الأمر واضح، وينبغي أن يكون واضحا للناس جميعا، وهذا من أهم الأشياء التي بيّنها القرآن الكريم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو بدأنا بالتعريف بنبي الله نوح عليه السلام، فما نسبه وكيف يصل نسبه إلى آدم عليه السلام، وما أبرز ما ورد في ذلك عند أهل العلم من الأشياء الموثوقة؟ وفي البداية قبل هذا كله نبغى نعرف وش الفرق بين النبي والرسول. هذه أجلناها من الحلقة الماضية ونبغى نعرف لو تحدثنا باختصار.
2: النبي والرسول اللي هي من النبوة والرسالة، النبي يعني جاي من النبأ الخبر والجمع أنباء، فالنبي هو من بعث يعني من بعث لتقرير شرع من قبله، هذا هو النبي. طبعا هذه المسألة الفرق بين النبي والرسول وكذا فيه كلام كثير بين أهل العلم، حين ذكرنا الأرجح الأقوال فيها. وبالنسبة للرسول، سمي الرسول رسول لأنه ذو رسالة، والرسول يعني اسم من أرسلت كذلك الرسالة، والرسول هو من بعث بشرع جديد، هو من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، وإن كان في المسألة يعني فيها أقوال أخرى، منها يعني أن الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله ولم ينزل عليه كتاب. يعني هذه كلها أقوال أخرى في هذه المسألة، واستدل بعضهم لعدد الرسل والأنبياء. طبعا عدد الأنبياء والرسل لا يمكن حصرهم، ولكن استدل بعض أهل العلم في التفريق في هذه المسألة بما جاء في حديث، والحديث مختلف في
0: اليوم أكثر شيخنا هم الأنبياء والرسل.
2: نعم، هذا هو الفارق في هذه المسألة. لما سئل في حديث أبي ذر قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 120,000. قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال 313 جمعا قفيرا. فدل ذلك لأن الأنبياء أكثر من الرسل، هذا لو على يعني على القول بصحة هذا الحديث. وطبعا الأنبياء والرسل لا يعلم عددهم إلا الله، وكما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم. ومنهم من لم نقصص عليك. هذا هو أهم الفروق بين النبي والرسول. وكما ذكرنا المسألة فيها كلام طويل بين أهل العلم، ذكرنا الراجح فيها فقط. يعني
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما الحكمة مختصرة لو تتفضل من بعث الله للرسل؟
2: بعث الله الرسل لي، وفي ذلك عدة حكم، في ذلك عدة حكم، منها أن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق واصطفاهم الله جل وعلا، وحاجة الخلق إليهم ماسة، فالخلق بحاجة إلى الرسل ليبلغوهم ما يحبه الله جل وعلا وما يرضاه الله تبارك وتعالى وما يريده الله وما يغضب منه وما يأباه. وكثير من العصاة والمنحرفين ضلوا في متاهات الشقاوة، يعني
0: حتى الرسل من رحمة الله.
2: نعم، من رحمة الله جل وعلا، يعني أرسل الله الأنبياء والرسل رحمة بالعباد، فالرسل بعثوا لتهذيب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وتحريرهم من رق عبودية المخلوق إلى حرية عبادة رب الأرباب الذي أوجدهم من العدم وسيفنيهم بعد الوجود. فلو ترك الناس هملا هكذا دون إنذار ودون تخويف لعاشوا حياة عيشة ضنكة في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وعادات منحرفة وأخلاق فاسدة، وأصبحت الحياة مجتمع غاب، يعني القوي يأكل الضعيف والشريف يذل الوضيع وهكذا. لكن اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يخلق عباده سدى ولا يترك الناس هملا. قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فمن رحمة الله جل وعلا بالعباد أن بعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يتلون عليهم آيات الله جل وعلا ويعلمونهم ويصلحونهم ويرشدونهم إلى مصدر السعادة في الدنيا والآخرة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الغاية العظمى التي أوجد الله جل وعلا الخلق لأجلها هي عبادته تبارك وتعالى، هي التوحيد، هي فعل ما يحب الله جل وعلا واجتناب ما يسخط الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة العبادة وما يحبه الله وما يرضاه الله وكيف يترك، يعني الإنسان ما يتركه الله، إلا عن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا من خلقه وفضلهم على العالمين وجعلهم مبرئين من كل عيب ومن كل شيء ومن كل خلق معيب، وأيدهم بالمعجزات وأيدهم بالحجج والبراهين وأنزل عليهم البينات والهدى وعرفهم به وأمرهم أن يدعوا الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده حق العبادة. أيضا من الحكم التي أرسل الله من أجلها الرسل إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على البشر. الله جل وعلا يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك يقول الله جل وعلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله جل وعلا أرسل الرسل ليقطع دابر الكافرين، لا يعتذروا بعد ذلك يعني عن كفرهم بأن ما فيش ندير جاهم، وليعلم الله جل وعلا علم حيث الظهور، يعني علم الظهور، وإلا الله جل وعلا يعلم يعني بالعلم الأزلي من يطيعه ومن يعصيه، لكن ليقيم على عباده الحجة الدامية، يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وحجة وبرهان، وهذا أمر هذا واضح. الخلق بحاجة إلى الرسل، وذكرنا عدة يعني أسباب لذلك، منها يعني أن الناس لا يدركون الكثير من الأمور الغيبية وإقامة الحجة عليهم ونحو ذلك. أيضا يعني الأنبياء هم مصابيح الدجى وهم نبراس الهدى، يقتضي بهم الخلق، يقتدون بهم ويتخذون من سيرتهم ومن حياتهم قدوة يسيرون بها ويسيرون على منوالهم حتى يصلوا إلى دار السلام. فالرسل هم قدوة الأتباع والأسوة الحسنة لمن أطاع الله جل وعلا في العبادات، وطبعا هذا في سواء في عبادات ولا في الأخلاق ولا في المعاملات وفي الاستقامة على دين الله جل وعلا. وذكر الله ذلك في القرآن، يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: الأسوة هنا القدوة جل.
2: نعم، هو القدوة. والرسل طبعا جاءوا هم لمن لإصلاح النفوس وتزكية النفوس وتطهيرها وتحذيرها من كل ما يرديها، فالرسل بعثوا لدلالة الخلق على الطريق المستقيم وإرشادنا إلى المنهج القويم والأخلاق الحميدة والتنفير من المساوئ الذميمة، كما قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، للرسل عليهم الصلاة والسلام غايات عظمى ووظائف كبرى وأهداف سامية، لو تذكر شيخنا بعض هذه الوظائف.
2: من أهم وظائف الرسل دعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سواه تبارك وتعالى، كما قال الله في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك من وظائف الرسل تبليغ الشريعة الربانية إلى الناس، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أيضا كذلك تبين يعني ما أنزل من الدين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيضا دلالة الأمة على الخير وتبشيرهم بالثواب وتحذيرهم من الشر رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أيضا من أهم وظائفهم إصلاح الناس بالقدوة والأسوة الحسنة في أقوالهم وأعمالهم. الله جل وعلا يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله جل وعلا يقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أهم وظائفهم أيضا إقامة شرع الله جل وعلا بين العباد وتطبيق شرع الله جل وعلا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أيضا الرسل يشهدون على الأمم يوم القيامة بأنهم هم اللي بلغوهم البلاغ، كما قال الله جل وعلا: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه يعني بعض الوظائف المرسلين، وهذه الوظائف تزيدهم يعني شرفا إلى شرفهم وفضلا إلى فضلهم. ويكفي الأنبياء والمرسلين أنهم يبلغون عن رب العالمين، فسبحان الله جل وعلا الذي خصهم بهذه الرتبة العالية وهذه الوظيفة السنية واصطفاهم واختارهم من بين سائر العباد ليقوموا بهذه الخدمة المرضية.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما هي الأمور التي تفرد بها الأنبياء عن الخلق؟
2: نعم، تفرد الأنبياء عن سائر البشر بعدة أمور. من هذه الأمور الوحي، الله جل وعلا خص الأنبياء بوحيه إليهم، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الوحي يقتضي عدة أمور، يعني يفارقون بها الناس من تكليم الله لبعضهم، اتصالهم ببعض الملائكة، يعني الله جل وعلا يعرفهم شيء من الغيب، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فليظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. لذلك مثل الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به للسماوات العلى ورؤيته للملائكة والأنبياء، اطلاع على الجنة وعلى النار، ورؤية المعذبين في القبور وسمع هذا لتعذيبهم. وفي الحديث يعني: لولا أن ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. أيضا من الأمور يتفرد بها الأنبياء أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: كيف هذا؟
2: نعم، أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، كما جاء في حديث أنس في حديث الإسراء، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء، قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. طبعا هذا يعني وإن كان هو من قول أنس، إلا أن هذه الأشياء يعني ما لا تقال من قبل الرأي، كما هو معروف في علم الحديث. يعني ينام العين ولا ينام القلب، هذا من خصائص الأنبياء وعن غيرهم من البشر.
0: نعم
2: نعم. كذلك من خصائص من الأنبياء، الأنبياء لا يورثون، يعني لا يتركون أموالا، يعني مما اختص الله به الأنبياء أنهم لا يتركون أموال، والأموال التي تركوها هي صدقة، تكون صدقة من بعدهم، كما جاء في حديث عائشة أن عشر الأنبياء يعني لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. كذلك جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. لذلك حتى لما جاءت فاطمة رضي الله عنها ورضاها إلى الصديق فقال لها ذلك، يعني قال لفاطمة ذلك، وأن معاشر الأنبياء يعني لا يتركون ما تركوه يعد صدقة. وطبعا فهذه حكمة، يعني أن الله جل وعلا صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا، لئلا يكون هناك يعني فيها شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم. وحتى يعني لو سدل بعض الناس، يعني بعض الطوائف الأخرى يستدلوا بقول الله جل وعلا: وورث سليمان وداود، طبعا المراد بالأرث هنا العلم والنبوة، مش يعني ملش علاقة نعم. بالمال، يعني ما فيش أرث مالي، وإنما ورث النبوة ورث الملك عنه. وكذلك قول الله جل وعلا: يرثني ويرث من آل يعقوب، هذه مش المراد بها أرث المال، وإنما أرث العلم والنبوة. فالأنبياء يعني لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأشياء اللي اختص بها الأنبياء وتفرد بها الأنبياء عن غيرهم من سائر البشر، أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث عائشة: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان يعني في شكواه الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. تقول عائشة: قال فعلمت أنه خير. فالأنبياء يخيرون بين الدنيا والآخرة. أيضا من الأشياء التي تفرض بها أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، من إكرام الله جل وعلا لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم، مهما طال الزمان ومهما تقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلا، كما جاء في الحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: نعم
0: شيخنا، نستأذنك في الخروج إلى فاصل. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى منتصف هذه الحلقة، نتوقف معكم لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لنواصل حديثنا عن بداية رسالة نوح النبي الله، فابقوا معنا.
3: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام، نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، عدنا إليكم. فضيلة الشيخ، ما أعتقد تبقت لنا نقطة واحدة في
2: أيضا من الأمور اللي نختص بها مسألة العصمة. العصمة هي طبعا يعني الله جل وعلا يحفظ الأنبياء والرسل عن كل ما ينفر عن القبول، يعني قبل النبوة يحفظهم من الكذب، من الكتمان في التبليغ، كذلك من الكبائر، ويوفقهم الله جل وعلا التوبة والاستغفار من الصغائر وعدم إقرارهم عليها. فهذه من الأمور اللي اختص بها الأنبياء والرسل عن غيرهم من سائر البشر. الإيمان بالأنبياء والرسل هذا ركن من أركان الإيمان، ولا يتحقق إيمان العبد حتى يؤمن بجميع الأنبياء ويصدق بأن الله تبارك وتعالى أرسل هؤلاء الأنبياء والرسل لهداية البشر، وأرسلهم لإرشاد الخلق ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وكذلك لابد أن يؤمن بأنهم بلغوا ما أنزل إليهم من ربهم البلاغ المبين، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. الله جل وعلا يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والله جل وعلا يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء في الحديث جبريل المعروف: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا بد في الإيمان أن يؤمن العبد بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله وكل كتاب أنزله. فالإيمان بأنبياء الله جل وعلا لا يتم حتى يؤمن العبد بجميعهم من غير حصر. من قصهم الله علينا ومن لم يقصصهم علينا. وأخبرنا الله جل وعلا أن هناك أنبياء لم يقصصهم علينا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، ونؤمن كذلك بأن الله جل وعلا يعني أرسلهم رسلا وأنبياء، ولا يعلم أسماءهم ولا يعلم أسماءهم من الله تبارك وتعالى الذي أرسلهم. ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين.

0: قزعت واحدة من أركان الإيمان.
1: نعم.
0: لو في واحد فيهم خجلشك. بارك الله فيك شيخنا. سنبدأ الآن بإذن الله في سيرة نوح عليه السلام، وهو أول أولي العزم على ما أعتقد.
1: نعم.
0: شيخنا لو تفهمنا بداية ما معنى أولي العزم.
1: نعم. نوح عليه السلام مع كونه نبيا ورسولا هو أيضا أحد أولي العزم من الرسل، وهذه مرتبة عالية لا ينالها إلا قلة من المرسلين. يعني الرسل وإن كانوا كلهم صفوة الخلق واختارهم الله جل وعلا من بين الخلائق، ولكن
0: زال في فرق
1: يعني
0: بين
1: نعم يعني في أمور يعني فضلهم الله تبارك وتعالى على بعض ببعض الأمور. يعني الله جل وعلا يعني ليس لفضله يعني حد ينتهي إليه، ولما لم يكن لفضل الله حد ينتهي إليه فذلك تفاضلوا فيما بينهم، كما قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال الله جل وعلا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فيأتي في مقدمة قافلة الأنبياء والرسل أولو العزم منهم، وهم يعني نجباء الرسل ذوي الحزم والصبر، وزكون يعني نفوسهم بمراقبة الله تبارك وتعالى، كانوا يعني حريصين على إصلاح أمتهم ودلالتهم على كل خير، وحذروهم من كل شر، وصبروا على المكروه وتحملوا الأذى وتحملوا الأذى كثيرا. فأولو العزم هم خمسة، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وهم المذكورين في قول الله جل وعلا سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فخص الله هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين لأنهم يعني أصحاب الكتب والشرائع وأولو العزم من الرسل. وطبعا ما يكون من أمر، فلهؤلاء الخمسة مزيد فضل على غيرهم من الأنبياء والمرسلين، سواء قلنا إن يعني إن الأنبياء والمرسلين كلهم أولو عزم، أو قلنا إن أولو العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة فقط، فهؤلاء الخمسة لهم ميزة عن غيرهم. فالأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، هذا بدلالة القرآن كما قال الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لأن بعض في من أهل العلم يقول إن الأنبياء يعني الأنبياء كلهم ذو عزم يعني. فطبعا هذا كون العزم هم هؤلاء الخمسة هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، يعني مش يعني إن ما فيش غيره، لا في غيره من الأقوال. وذكروا أن الأنبياء كلهم يعني ذو عزم، وتكرر هذا طبعا الذكر هؤلاء الخمسة حتى في آية أخرى من غير سورة الأحزاب في آية الشورى في قول الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإفرادهم في الذكر أيضا في هذه الآية وتخصيصهم بهذه الوصية العظيمة من إقامة الدين
0: يعني.
1: نعم، وعدم التفرق فيه، هذا خير دليل على حيازتهم للفضيلة التي أهلتهم لتحمل هذه المسؤولية العظيمة على أكمل وجه. لذلك ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية ذلك، وهم الذين يعني أن أقيموا الدين ولا تتفرق فيه، والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، هل هناك دليل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل؟
1: نعم، جاء في حديث المشهور حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري أهل الموقف يعني جاءوا لنوح عليه السلام فقالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فالحديث ظاهر يفيد أن آدم عليه السلام يعني لم يكن رسولا، وطبعا طبعا هذا قول، ومن أهل العلم يقول يعني أن آدم يعني كان نبي ورسول، فنوح عليه السلام هو أول الرسل، يعني باعتبار أن آدم كان نبي ورسول فنوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد أن وقع الاختلاف بين البشر في التوحيد، كفر بعضهم وبقي بعضهم يعني كفر بعض الناس وبقي بعضهم الإيمان. وإلى هذا تشير الآية الكريمة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالأولوية المذكورة في حق نوح عليه السلام مقيدة بما بعد وقوع الاختلاف، يعني ما ينافيش بعد يعني قبل ذلك نبوة آدم عليه السلام، لا، وأرسل نبي إلى أولاده فقط ولم يكن بينهم خلاف أولاد

0: آدم
1: في
0: عليه السلام،
1: توحيد
0: ما
1: الله.
0: فيش بينهم خلاف في توحيد الله وفي
1: نعم
0: عبادة الله تبارك وتعالى وحده دون غيره، لكن هو أول الأنبياء والرسل بعد وقوع الخلاف بين الناس، وبعضهم كفر وبعضهم آمن. فلما جاء أهل الموقف وقال يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى هذه الأرض، فاحتج يعني يحتج به على أن نوح هو أول الرسل، وأن آدم هو نبي مكلم فقط على يعني على بعض،
1: بعض الأقوال.
0: نعم على بعض الأقوال.
1: نعم
0: فالخلاصة أن هذا يعني هو قول أهل العلم في هذه المسألة، أن هل هو يعني آدم هو أول الأنبياء والمرسلين ونوح، أو أن نوح يعني لما قال له هذا الموقف أنت أول نبي يقصد به يعني أول نبي يعني بعد الخلاف، أو هو أو إما نوح هو كان نبيا مكلم فقط ولم يكن رسولا، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. وأيضا أهل الموقف لما قالوا أنت أول رسل إلى أهل الأرض يفيد أن الرسالة كانت عامة للناس كافة يعني في ذلك الوقت. وطبعا هذا الكلام يعارض حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وطبعا هذا أجابوا عنه أهل العلم بعدة أجوبة، منها أن نوح يعني أرسل إلى أهل الأرض باعتبار أن قومه هم وحدهم كانوا هم يعني أهل الأرض،
1: اللي هي
0: ولم
1: ذرية سيدنا آدم.
0: نعم أيوه يعني
1: نعم
0: هو قومه وحده هم كانوا أهل الأرض، يعني لم يكون قومها لم يكن في ذلك الوقت يومها على
1: أقوام
0: الأرض
1: آخرون.
0: يعني أقوام آخرين غير قومه. فهذا الأمر لا ينافي خصوصية يعني رسالته بقومه، وهذا المدلول يعني عليه بصريح قول الله جل وعلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فنوح عليه
1: نعم
0: السلام أرسل إلى قومه وهم في ذلك الوقت أهل الأرض جميعا، هم أهل الأرض جميعا بعد وقوع الشرك في الأرض، وبذلك ما فيش تعارض يعني بين كون آدم رسولا وبين كون نوح يعني هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما ذكرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا في سؤال نسمع توكلنا الحق إن نوح الأب الثاني للبشر. شيخنا علاش المقولة هذه أو منين جت؟ هل في دليل صحيح عليها؟
0: نعم نوح عليه السلام هو نعم هو الأب الثاني للبشرية بعد آدم عليه السلام، وهذا ما فيش يعني خلاف يعني بين العلماء في قول الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين.
1: يعني اللي
0: يعني
1: يركبوا في
0: يعني
1: السفينة
0: نعم بعد
1: من ذريته.
0: بعد الطوفان يعني ما فيش باقي من البشر في الأرض بعد نوح إلا ذرية نوح، وهذا نص قطعي واضح في ثبوت هذا الأمر، ويدل بوضوح لأن البشرية التي وجدت بعد نوح عليه السلام هي من ذريته، وهذا شرف اختص به يعني اختص به نوح بعد آدم. فلنوح عليه السلام حق الأبوة على كل كائن بشري من بعده إلى قيام الساعة. طبعا هذا فيه يعني من يقول يعني يعني فيه إشكال يريدونه يتمثل في أن ومن آمن في قول الله جل وعلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فيفهم به أن آمن به يعني عدد من الناس من غير أهله، لأن قول الله جل وعلا قال ومن آمن، وهذه عطفت على أهله، والعطف في الأصل أنه يعني في الناحية اللغوية يقتضي المغايرة زي ما يقال. ومعلوم أن يعني آمن بنوح يعني آمن بنوح الناس من غير أهله وعدد قليل، وغالبيتهم من الضعاف والطبقات الدنيا في المجتمع، وهم الذين سماهم يعني الملأ من قوم نوح يسموهم قالوا لهم سموهم الأراذل. والله جل وعلا لا يختار نبيا ممن هم يعني في نظر القوم من الأراذل، وإنما يختار الأنبياء من الناس الذين لا مطعن في نسبهم ومفيش مطعن في سيرتهم. فالآية
1: وفي
0: تدل نعم
1: أخلاقهم.
0: الآية تدل على أنه قد نجا من الغرق غير أهله، وبالضرورة يكون منهم النسل. فإذا كان كذلك يعني كيف يصير يعني جميع البقية من ذرية نوح عليه السلام؟ طبعا هذا رد عليه من عدة أمور. الرد الأول من يعني اللي ذكره أهل العلم أن جميع من كان يعني معه في السفينة هم يعني هم من أولاده ومن نسله، و لذلك يعني على هذا القول يعني انتظم هذا القول أن نوح يعني هو أبو البشر كلهم، وسمي لذلك حتى بعض الناس سموه في آدم الأصغر، يعني آدم الأصغر. طبعا هذا قول وإن كان ضعفه بعض العلم، لأن زي ما قلنا العطف يقتضي المغايرة. الجواب الثاني أن النجي من الغرق يعني هم ليهم ذرية وليهم أولاد، وإنما الذين بقوا يعني هم نسل نوح عليه السلام، يعني عندهم ذرية عندهم نسل يعني، لكن لم تستمر. النسل الذي بقي هو نسل نوح عليه السلام، وبهذا يصح أن نوح هو أبو البشر جميعا بعد آدم. وهذا رجح يعني ابن جرير وغيره لما قال يعني إنما كان الذين يعني كانوا معك في الفلك قوم يعني آمنوا به واتبعوه، غير أنهم يعني بادوا وهلكوا ولم يبق لهم عقب، وإنما الذين هم اليوم في الدنيا هم من بني آدم ولد نوح وذرية نوح دون سائر ولد آدم، كما قال الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: نعم
1: شيخنا، هذا يعني أن نوح عليه السلام هو أب للأنبياء والمرسلين الذين بعده.
0: نعم هو طبعا هذا أيضا تشرف نوح بالأبوة للبشر بعد آدم عليه السلام، وتشرف أيضا بأبوته للأنبياء والمرسلين. هذه النقطة وإن كانت هي مش داخلة في اللي قبلها يعني، لكن تقتضي ذلك، لأن الأنبياء والمرسلين هم صفوة البشر وخلاصتهم. نوه الله بتشريف نوح بهذه الخصلة كما قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فبالتالي نوح عليه السلام هو جد الأعلى لإبراهيم خليل الرحمن ومن بعده من الأنبياء، كذلك إبراهيم أيضا هو جد لجميع الأنبياء والمرسلين بعده، فهؤلاء ذرية بعضها من بعض. وبين الله تبارك وتعالى شرف نوح وشرف إبراهيم، وأن الله جل وعلا يعني شرفهم بالرسالة وجعل في ذريتهم النبوة والكتاب، فما جاء بعدهما أحد بالنبوة إلا وكان من أولادهما. وقدمت النبوة طبعا الكتاب، لأن كمال حال النبي أن يصير معه الكتاب والشرع.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، نوح عليه السلام لديه نسب عند المؤرخين ونسب لذريته ولأولاده، هل هناك شيخنا شيء ثابت عند العلماء تذكره لنا؟
0: هو ما فيش يعني، لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة الصحيحة المباركة شيء يمكن الوقوف عليه في نسب نوح عليه السلام، ولم يرد لأبيه ذكر. وطبعا وإن كان من العلماء ذكروا هذا زي الحافظ بن كثير في قصة الأنبياء، ذكر نوح بن لامك بن كذا بن قنوخ بن ذكر إلى وصل هو بن شيت ابن آدم أبي البشر. وطبعا والله أعلم بصحة ذلك، حتى هو بن كثير بعد ما ذكر القصة الأنبياء قال والله أعلم بصحة ذلك. طبعا سبب التسمية فيها كلام أيضا، لماذا سمي نوح؟ قيل لكثرة ما نهى على نفسه يعني في دعوة قومه. هذا قول إن كان يعني، وهذا قول من الأقوال إن في سبب التسمية يعني. وهذا طبعا هذه باعتبار أن ليس عرب في ذلك الوقت، وإنما العجم ضعف يعني أهل العلم في هذه المسألة الناحة وغيرها، ودلالة الدلالة اللغوية له يعني لمفاهيم الدلالة اللغوية، الدلالة اللغة مش لا تدل دلالة واضحة على ذلك.
1: يعني هي ممكن الاسم يكون أعجمي
0: نعم الاسم أعجمي ولا نعم الاسم الأعجمي هو أعجمي، ويعني ما نقدرش ندير له دلالة لغوية من اللغة العربية على أساس أنه هو الاسم يدل على ذلك، فما فيش يعني قول واضح في هذه المسألة. نوح وهو قوم من العجم، فمش بالضرورة أن يكون معنى الكلمة في لغة قوم نوح هي نفسها المعنى نفسه في اللغة العربية. اللغات طبعا فيها تباين، ودلالات الألفاظ أيضا فيها اختلاف كبير. نعم
1: شيخ، لو تذكرنا أسماء أبناء نوح عليه السلام.
0: نعم أبناء نوح عليه السلام اللي كانوا معه في السفينة، اتفقت الروايات على أن أولاده ثلاثة اللي هم سام اللي هو هذا أبو العرب، وحام اللي هو أبو الأحباش، ويابث اللي هو أبو الروم.
1: ما فيش شيخنا كلام على الولد اللي عدى على الجبل ما
0: بشيخنا. نعم هذا ما فيش عليه كلام، وهذا حنوضحه يعني. طبعا اللي جاءت الحديث حديث سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. وذكر العلماء هذا حتى في حديث أخرى، يعني ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد لسام العرب وفارس والروم، ولد لحام قبط والبربر والسودان، ولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة. طبعا فيها يعني
1: تفصيل عند المؤرخين واختلاف.
0: نعم، فيها خلاف، فيها كلام يعني كثير في هذه المسألة يعني. وطبعا كثير منا جاي من إسرائيليات، يعني ما فيش دليل على ذلك يعني بقول قطعي، لكن هو اللي موجود في التاريخ ان الاسماء الثلاث هذه موجوده، وهذه ثابته من حيث الاثبات التاريخي لهذه الاسماء.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما هي الصفات التي اشتهر بها نوح عليه السلام وسط الانبياء والمرسلين؟
0: نعم، من أهم الصفات اللي اشتهر بها نوح أنه كان كثير الشكر لله تبارك وتعالى. يعني من أهم الصفات التي اشتهر بها نوح، كان يعني يكثر منها حتى صار يعني معروفا بها بين إخواني من الأنبياء والمرسلين، كما قال الله جل وعلا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني وصفه الله جل وعلا أولا بالعبودية اللي هي أرقى المراتب في سلم الدرجات إلى الله جل وعلا وعند الله، وبعد ذلك أتباعه بصفة الشكر اللي هي نتاج للصفة الأولى. فوصفه الله بكثرة الشكر، والشكر اللي هو اعتراف القلب بالنعمة، وهذا يتردد دائما على لسانه ذكرا وثناءا على الله جل وعلا، وإعمال الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى، وكل ذلك إظهار لشكر النعمة. وهذا الأمر يوضح أهمية الشكر في تحقيق حتى العبودية لله تبارك وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح، فقول الله تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح، هذا تذكير للأمم عموما وبني إسرائيل خصوصا، بأن الله جل وعلا إنما نجى نوحا ومن معه من الهلاك بسبب رو كثرة شكره لله تبارك وتعالى، وهذا كله مش يحرضهم ليقتدوا به في هذه المسألة. ونوح عليه السلام حاز يعني قصب السبق في هذا الميدان بثناء الله تبارك وتعالى بكثرة الشكر في كتابه الكريم، فكان له يعني ذكرا حسنا في الأولين وفي الآخرين. وأيضا يعني في هذا الأمر يعني أهل الموقف يوم القيامة ينشد نوح عليه السلام ويقولون: سماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا. طبعا نوح عليه السلام عند هذه الصفة هذه امتازت بها عن غيره من الأنبياء، وإن كانت الأنبياء كلهم فيهم هذه الصفة، وما يعنيش أنه ما فيهمش يعني، وقد يختص يعني غيره من الصفات بصفات أخرى، فلكن الله جل وعلا يخص بعض عباده بما يشاء من الفضائل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. سنفصل بإذن الله في الحلقة القادمة عمر نوح عليه السلام الذي عاشه في الدنيا وما الذي حدث في ذلك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: طيب إذا أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الإلكترونية، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش يعني. هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عنده شروط، المؤمن عنده شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، إحنا نقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس، هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس اسمها نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل، هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي، وما يبوش يجوا، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت او من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يدير لك ساعة ويدير لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر لك كهرباء كمواطن الشركة. ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مغادي نركبوا لي ساعة، هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، أنا دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين، تمام. انت الكهرباء اللي تدفع فيه مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب، هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله العام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعرفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح، يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ومجلس الإدارة أو كذا، يعني اللي مع 10 ايام و 12 يوم وكذا حزه هذه، هذا ظلم. يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس، لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها، يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش في حد قال لنا أنت، يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، أطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام، خاصة برا من العاصمة، وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء، ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي، بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي، حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد، ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى، الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء، من أي شيء خلق هؤلاء، هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله، الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسألوا الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء، يعني وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه، كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص، يعني ما تقدر السيب، ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة، يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب، وين وقتها ولا وين باب أنت، وين ولا وين؟ يعني البلاد تعاني في الكهرباء، الآن تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين، ويتقوا الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم، غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا، لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة، فنقد يعمل في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير، يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني، أن تلت أرباع 80% من الدولة، من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا، ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء، المية، زراعة، زي ما قلت لكم يعني الغسيل، الشرب، سمي ما شئت، هذه المية، ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو. يعني الإنسان لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتق الله. يعني والله هذا من باب نكلم الناس، يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير، أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس، ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم، أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم، ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى، زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
4: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان، نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين، نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص، يقتل به أو يوجب الإدارات الصح ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله تسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهب في السيارات يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو. لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش، نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم ويعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم. يعني لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمرا، الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقولش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقاه الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقاه الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما ما ما ما ما يأكلش عين زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور، فرق بين أنني نطلع في الأحمر وبين أن رجل المرور يقول لي أوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك. الألف هذا تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة أن احنا نترك الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس ونرغب أن يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عنداش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إن مستهتر في عمله، تجد إن ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى واحد في الألف، لكن الليبيين يأخذوا الواحد في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس إن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلب الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف في والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعرف شو عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
6: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني
7: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي بعدين حتى خمسة قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب الضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السؤال الأول شيخ نسأله عليه، مكان صندوق الزكاة.
2: هو كل منطقة فيها، صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم، تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل. لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك،

هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم، تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك.

محظورة قانونا التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من

0: الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس، مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة. وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
4: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
3: نعم شيخنا.
1: 90.9 FM
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
7: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
6: أبو طهر
7: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
6: ربع جيجا يعني
7: 250
6: ميجا يعني.
7: 200.
8: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، يذكر قال المرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف

0: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
0: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف

بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة، فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل ومن يقوم له بالعمل والرش ومن يبيعها له في الأسواق ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى، وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها، ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا.
ويقول:

0: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة. وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
5: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطي فيه الإذن، نقول إحني عاطي فيه الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له: راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيرها لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
4: نعم شيخنا.
3: 90.9 FM
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه، وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالأخوة المستمعين.
1: شيخنا، بعد أن أكملنا أحوال الجد والإخوة وقبل الدخول في باب الحساب، عندنا ما يسمى بالمسائل الشواذ، تعرفنا على بعضها في الحلقات السابقة وبقي منها ما يحتاج إلى بيان وتوضيح، فلو تجملوا لنا هذه المسائل في هذه الحلقة.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الحلقات الماضية عن كثير من أحوال الورثة، سواء كانوا أصحاب فروض أم عصابات، وتكلمنا في باب الحجب أيضا، وقلنا من يحجب من وأنواع الحجب، الحجب حرمان أم حجب. باختصار أو نجمع المسائل التي تسمى في علم الميراث بالمسائل الشواذ. كلمة الشواذ يعني خرجت عن القواعد العامة في علم الميراث، وكما يقال لكل قاعدة شواذ. أيضا علم الفرائض خرجت فيه بعض المسائل التي اجتهد فيها أهل العلم، فخرجت عن القاعدة أو القواعد الأساسية في هذا العلم. ودائما إذا ذكرت المسائل الشواذ، أول مسائل تذكر فيها هي مسألة الغروين أو العمريتين كما ذكرناهما وفصلنا فيهما. دائما أول حاجة تجي فيهم أو تذكر هي مسألة الغروين. ونذكرهما من باب الـ

0: باختصار قلنا الغروين هما أن يتوفى متوفى أو يهلك هالك عن إن كان زوجا فعن زوجة، وإن كانت امرأة فعن زوج، وأبوين فقط، عن زوج وأبوين فقط. أبوين مقصود بها يعني أب وأم. فإن كان الحال أن الميت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما، فالحال كما قلنا هنا أن للأم ثلث الباقي وليس ثلث المال، ثلث الباقي وليس ثلث المال، لأنها لو أخذت ثلث المال بعد فرض الزوج لأخذت أكثر من الأب. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولأبويه، يقول تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا تأويلها أو تفصيلها أن لأبيه الثلثان الباقيان، يعني وكأن الأب والأم ورثا هنا من باب وكأنهما بالتعصيب.
1: نعم.
0: الأب أخذ ضعف الأم.
1: الأم.
0: فتأخذ الأم هنا ثلث الباقي بعد الزوج أو بعد الزوجة في المسألة الأخرى. يأخذ الزوج النصف والأم والجد والأم والأب أسف الباقي بينهما أثلاثا، أيضا لو أنها زوجة تأخذ الربع والباقي يقسم أثلاثا بين الأب
1: والأم.
0: والأم. واستثنينا من الغروين، قلنا لو أن بدل الأب جد، وهي من الحالات التي لا يحل فيها الأب أو لا يرث فيها الأب كميراث الجد أسف كميراث الأب اللي في الغروين. فإن كان بدل الأب جد هنا لورثت الأم ثلث المال، كما قال الناظم رحمه الله إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. هذه مسألتين لولات من مسائل الشواذ اللي هما مسألتا الغروين أو العمريتين نسبة إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. المسألة الأخرى التي تذكر من باب الشواذ أيضا تكلمنا عنها ونجملها في هذه الحلقة، اللي هي مسألة الأكدرية. مسألة الأكدرية وهي مسألة خاصة بميراث الأخت الشقيقة أو لأب مع الجد في حالة خاصة. يعني لما نقول مسألة شاذة أو مسألة خاصة لابد أن تتوفر صورة المسألة حتى نحكم عليها. إذا تغيرت الصورة توزيع الغروين بكير، لما قلنا غروين لابد أن يكون زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. لو وفي هذه الحالة يكون ميراث الأم الثلث. لو كان ميراث الأم غير الثلث مثلا كإخوة معهم مع أنهم محجوبون بالأب، لكن في هذه الحالة لا نقول غروين أو لا نقول عمريتين أو لا نقول شاذة أصلا، لأن الأب ستأخذ الثلث على كل حال.
1: أيوة.
0: فتخرج عن كونها مسألة خاصة.
1: أيوة.
0: الأكدرية أيضا لها صورة خاصة، لو خرجت عنها معاش تصير أكدرية. كما قلنا كما قال الناظم رحمه الله تعالى والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، فيما عدا
1: مسألة
0: كملها زوج وأم وهما تمامها. يعني أن يكون في المسألة زوج وأم وبعدين جد أخت. لو ما فيش زوج، لو بدل الزوج زوجة معاش تصير أكدرية. لو ما فيش أم مثلا معاش تصير أكدرية
1: تخرج.
0: تخرج. لو مثلا بدل الأم جدة مثلا تتغير أيضا، لأن الأم هنا سترث إيش؟ سترث الثلث، لأن معها أخت واحدة. الجد لا يعد عن الأم. الجد هذه مكلة كما قلنا الشيخ إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث الباقي لها، ثلث المال لها يصحبها. يعني لو لما نعد الجد ما ذكرناه في الجد مع الإخوة، لما نعد الجد مع الإخوة كأنه أخ شقيق معهم يعد في حالات لكن لا يحسب على الأم. يعني لو هلك هالك عن أخت شقيقة وجد وأم ما نقولوش والله الأم الجد مثل أخ الشقيق، هاي نحسبوه معناها الأم معها أخ أخت. لا، هذا استثناء أن الجد لا يحسب على الأم كعد من كجمع من الإخوة يعني، فلا يعد. هنا المسألة لما نقول زوج وأم وأخت شقيقة وجد، فهنا ما نقدرش نقول الأم تأخذ السدس. لماذا؟ لأن مع أخت شقيقة واحدة لا معنا الجد معنا الجد هنا مع الأخت في مرتبة الأخ الشقيق لما نجي نتعامل معه في المقاسمة وأحوال كذا، لكنه لا يعد على الأم. وهذا معنى كلام الناظم ذكرنا قبل قليل إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. فهنا كما قال الشيخ والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. من هما؟ ضمير عائد على الجد والأخت الشقيقة أو لأب على فكرة. حتى لو كانت لأب نفس الحكم، لأن دائما نقول الأخت الشقيقة تحل محل الأخت، أسف الأخت لأب تحل محل الشقيقة عند فقدها، كما تحل بنت الابن محل البنت عند فقدها، وهكذا نفس الحكم. فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها. يعني يقول الشيخ فيفرض النصف لها والسدس له. ليش؟ لأن تولى من جي الشيخ إبراهيم بنحل مسألة، عندي زوج وعندي أم وعندي جد وعندي أخت شقيقة، الزوج له النصف، هذا نصف المال مشان، لأن ما فيش فرع وارث، ما لش علاقة بالإخوة، ما لش علاقة الزوج. باه نجي للأم، الأم كم معها؟ لا يوجد فرع وارث أخت ولا جمع من الإخوة ولا جمع، كما قال الناظم والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد. إذن هنا تستحق الثلث. باهي لما نعطي الزوج النصف شيخ إبراهيم ونعطي الأم الثلث، كم بقي من التركة؟ بقي السدس، وشرحناها من قبل. السدس هذا كيف سنقسمه بين الجد والأخت الشقيقة؟ يعني في أقل الأحوال سيأخذ الجد كما قال الناظم وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال. إذن هنا لو أعطيت لو قاسم الأخت شن بيصير؟ بيقل نصيب على السدس، إذن ينفرد هو مبدئيا بالسدس ينفرد به. ثم تأتيك الأخت الشقيقة تقول لك يا فرضي أنا أخت شقيقة ولا يوجد من يحجبني وأنا صاحبة فرض، وكان أخ شقيقه يقول بالسلامة. لو هنا أخ شقيق ذكر شنو نقول له؟ نقول بالسلامة، يأخذ السدس الجد وهو نقول له بالسلامة
1: عاصب
0: لم يبقى لك شيء. لكن الأخت تقول لك أنا صاحبة فرض وجدي خدا وسيبني، ستفترض لها افتراضا مبدئيا ايش؟ النصف، لانها هنا تستحق النصف، طبقت عليها شروط النصف. لكن قبل ان تستلم النصف ياتي اليها الجد، ومن هنا يقال ان بعض التسميات اكدريه، يقال لان الجد كدر على الاخت فشاركها في نصيبها، ويقال ايضا انها كدرت صفو الصحابه وهم يعني حاولوا انهم بيحلوها ويجدوها مخرج. وفي قبيبا بدي أكثر أن المرأة، ويقال أن اسم في مسميات كثيرة، لكن إحداها أن الجد كدر صفو الأخت أو كدر مزاجها بأن شاركها في نصيبها اللي هو النصف. فيأتي الجد إليها يقول لها نحط السدس نتاعي على النصف اللي أنت استحقيتيه، ثم نقتسم قسمة مقاسمة مشاركة للذكر مثله حظ الأنثيين. وهذه الحقيقة. فيقول الشيخ فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول. المسألة حتعول هنا لأن بتعول بالنصف بالثلاثة، لأن المسألة من كم هي في الأصل؟ من ستة. ستعول إلى تسعة. وعولة صحيح قلنا الستة، لما تكلمنا باب العول تعول، سيأتي إن شاء الله باب العول ما تكلمناش عليه، تعول من الستة للسبعة وللثمانية وللتسعة وللعشرة، فعولة صحيحة. فيضم بعد ما تعول المسألة يضم السدس إلى النصف، ثم تصير كم هنا؟ تصير مسألة من ستة، للزوج منها ثلاثة، وللأم منها الثلث سهمان، وللجد منها سهم اللي هو واحد، والبنت كم عندها؟
1: ثلاثة أسهم،
0: ثلاثة أسهم اللي هو النصف. نجمع الواحد مع الثلاثة كم تصير؟
1: أربعة.
0: تصير أربعة. أربعة لا تقبل القسمة، لا تقبل القسمة على المقاسمة اللي هي أثلاثا، لأن الجد حيقاسم على أخت كذكر كأخ شقيق. فنظر المسألة كلها في ثلاثة تصحيح الانكسار، فتصح من 27 سهما. تعول المسألة قبل تصحيحها الستة تعول إلى تسعة، فالجد فالزوج يأخذ ثلاثة من تسعة مش من ستة، والأم تأخذ اثنين من تسعة، العول قبل، العول قبل التصحيح، والجد سيأخذ واحد، الجد والأخت هيأخذوا مزوز أربعة من تسعة. ثم تصحح المسألة فنضرب التسعة في ثلاثة عدد رؤوسهم فتصح من 27، ونكمل باقي المسألة كما هي. هذه المسألة الأكدرية أو المسألة الثالثة من مسائل الشواذ. المسألة الرابعة اللي هي المسألة المشتركة، وتكلمنا عنها شيخ إبراهيم، قلنا هي المسألة المشتركة أو المشركة أو المشركة أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية حسب المسميات التي وردت في هذه المسألة. المهم كل هذه المسميات تحت بند مسألة واحدة أو صورة واحدة، اللي هي كما قال الناظم وإن تجد زوجا وأما ورثا وأخوة لأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة أو المشتركة. كما قلنا هي هذه المسألة فيها إخوة أشقاء وفيها إخوة لأم وفيها زوج وأم. الزوج سيأخذ النصف والأم ستأخذ السدس لأن في جمع الإخوة، ويفضل بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء ثلث، وهذا يستحق في الأصل الإخوة لأم لأنهم أصحاب فرض. ظاهر الحال هكذا يقول بأن الإخوة الأشقاء عصبة لم يفضل لهم شيء، وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه في المسألة العام الأول كما قيل أو كما روي. العام الآخر جاءته مسألة بنفس المواصفات وبنفس الصورة، فاجتهد رضي الله عنه ومن معه، لأن فيه متكلم الإخوة اليوم هذا الإخوة الأشقاء، قال يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، يعني نحن الميراث اللي بيجينا عن طريق بونا متنازلين عن ما نبوش، انظر إلى هؤلاء كيف ورثوا
1: بالأم.
0: ورثوا بالأم، أليست هي أم نفس أمنا؟ طبعا بالعقل هكي بالمنطق صحيح، هذه حتى الأم وحدة. فاستحسن كلامهم سيدنا عمر رضي الله عنه وهو الصحابة، وجعلهم أشركهم معهم في نفس في لم يزد فرضا آخر، إنما هو فرض الثلث، أدخلهم معهم فيه وجعلهم كلهم إخوة لأم، وجعلهم أيضا حتى في التقسيم ما يجوش يقولوا والله نحن ذكور والإخوة لأم مثلا إناث للذكر مثل حضنتين، لا لا، هذا معنى كلام الشيخ، فجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، فيشتركون معهم كأنهم كلهم إخوة لأم، وتكلمنا عنها فيما سبق. نأتي للمسألة الأخرى اللي هي هناك مسألتان، إحداهما تسمى بالمالكية والأخرى تسمى بشبه المالكية. نبدو بشبه المالكية. شبه المالكية هي شنو؟ هي اللي هي نفس المسألة المشتركة أو المشتركة اللي فيها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، ولا هذه استفقنا عليها أن يجي معهم جد في المسألة، أن يأتي معهم في المسألة جد، يتصور معهم جد. فهنا على مذهب الإمام زيد رضي الله عنه، وهذا الفرق هذه المسألة اللي اختلف فيها الإمام مالك على الإمام زيد، أما باقي المسائل في الغالب اتفقوا يعني، لكن هذه اختلف فيها رأي الإمام مالك رضي الله عنه مع رأي الإمام زيد رضي الله عنهم أجمعين. فعلى مذهب الإمام زيد رضي الله عنه يعني المشتركة نفسها نضيفوا لها جد، سيأخذ الجد هنا إيش؟ السدس. سيأخذ الجد السدس، ليش ليأخذ السدس؟ لأنه وارث صاحب فرض. هنا شنو معاه هو الجد؟ لأنه زوج وأم
1: وإخوة
0: وجد وإخوة أشقاء وإخوة لأم. بقى شنو يصير في الإخوة لأم؟ هنا حجبوا. أنا في فرق بكري في المشتركة ما كانوش محجوبين.

0: لأن الإمام مالك شين بيقول؟ حجته، بيقول للأشقاء، هذه زي ما كانوا يديروا الأشقاء مع الجد في المعادة، بيقولهم لو أنا مش موجود سين بيصير في الإخوة لأم ياخذوا الثلث، وأنتم بتشاركوهم تبع لهم، وأنا أحجبهم، فأنا أولى بنصيبهم، أنا أولى بهم. هذا على مذهب الإمام مالك، يعطيه الباقي كله، ما يعطيش السدس كيف المزيد، يعطيه الباقي كله. الإمام مالك يقول إن حجة الجد يقول للأشقاء لو كنتم دوني لما ورثتم إلا بأمكم، وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم. إن كم أنتم خشيتوا لما أخذ حملتوا تحميل على الإخوة لأم واعتبرتوا أنفسكم إيش
1: إخوة لأم،
0: إذن زي ما نحجب إخوة لأم نحجبكم. إن كم أنتم لولا أنكم قلتوا ألم تكن أمنا واحدة لو بقيتم على ميراث أبيكم ممكن، لكن أنتم خشيتوا في المشتركة فنحجب الإخوة لأم، وأنتم الآن بصفة الإخوة لأم فيحجبهم. هذا على اجتهاد الإمام مالك رضي الله عنه، لهذا سميت مسألة بشبه المالكية. وتسميتها بشبه المالكية هذه معناها في الشبه المالكي، معناها في مسألة أصلية اسمها المالكية، وهي المسألة الأخرى أو السادسة من مسائل الشواذ. المسألة المالكية شنو هي المسألة المالكية؟ طبعا هذه شاذة على مذهب مالك الأولى اللي هي الشبه، لكن الثانية على مذهب مالك مش مش مش مش مش شاذة، اللي هي بدل الإخوة الأشقاء إخوة لأب. طبعا نحن لو كان ما فيش جد رأوا شي يصير في الإخوة لأب في المسألة المشتركة، لا ميراث لهم. لماذا؟ ما فيش، ما يقدروش يقولوا والله أمنا واحدة إخوة من الأب، يقولهم عصبة اللي يبقى لكم شيء. أيوة. كما يعني يقول بعض الفرضيين ليس لكم إلا البكاء.
1: أيوة.
0: تبكوا أخاكم، تبكون أخاكم فقط. لو ولين الأشقاء داروا حجتهم أليست أمنا واحدة، أما الإخوة لأب هنا لن يستطيعوا أن يقولوا ذلك، ما عندهمش مدخل يخشوا منه. فالإمام مالك يقول لو أن الإخوة الأشقاء في المسألة المشتركة، يعني اللي خش فيها الجد، كانت مشتركة وخش فيها الجد، لو كان ما فيش جد الإخوة لأب شن بيصير لهم؟ عصبة، لم يبقى لهم شيء. أما على المسألة المشتركة اللي فيها جد وبدل الإخوة لأم إخوة أشقاء، بدل إخوة أشقاء أسف إخوة لأب، ولكن بوجود أخ لأب أو أكثر بدل الأشقاء، فقد أعطى الإمام مالك رضي الله عنه في هذه المسألة اللي هي المالكية الأصلية، أعطى الباقي بعد الزوج والأم للجد. هذا الإمام مالك، ولم يعطي الإخوة لأب شيئا، هذا الإمام مالك أعطاه كله للجد لما أعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس لوجود جمع من الإخوة. شن دار هو؟ حجب الإخوة لأم باعتبار مصحاب فرض، وهم الإخوة لأب أصلا شنو؟ عصبة، لم يبقى لهم شيء. ولما الجد حجب الإخوة لأم خذ نصيبهم، فيأخذ هو الباقي ولا شيء للإخوة لأب. على مذهب الإمام زيد، على مذهب الإمام زيد لا، يأخذ الجد السدس فقط، يأخذ الجد السدس كما فيش في شبه المالكية، يأخذ الجد على مذهب زيد هذا، يأخذ الجد السدس وما بقي فهو الإخوة لأب تعصيبا، إن كانوا ذكورا يأخذونه بالتساوي، وإن كانوا ذكورا وإناثا يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن المتأخرين، طبعا هذا قول الإمام مالك مروي عنه رضي الله عنه، لكن ضعف مذهب الإمام مالك في هاتين المسألتين بعض المتأخرين من أئمة المذهب، مثل من هو؟ مثل ابن يونس وغيره، ضعفوا هذا القول. والذي نأخذ به في كلتا المسألتين والمشهور به ونفتبي عندنا هو مذهب الإمام زيد حقيقة، يعني هو هذا المفتبي، إن حتى المتأخرين من علماء المذهب ضعفوا هذا القول. حتى التسولي لما تكلم عليها المسألة هذه قال في شرحه على التحفة، كتاب التحفة، قال وإنما ذكرناهما هنا من باب العلم.
1: أيوة.
0: لكن ليس عليهما العمل، بس مع أنه يقولوا أنه في القانون التونسي يذكر، يعني يروى عنا. طبعا هذا الكلام منقول من كتاب الشيخ حفظه الله، الشيخ حمزة، الدكتور حمزة أبو فارس حفظه الله، ذكر نقل هذا الكلام في كتابه المعروف اللي هو المواريث والوصايا في الشريعة الإسلامية فقها وعملا، نقل هذا النص يعني، هو لأن في القانون التونسي واخذين مذهب مالك، لكن المفتبي قال الراجح عند المتأخرين من أئمتنا يعني المالكية كابن يونس وغيره أن العمل في مثل هذه المسائل على مذهب الإمام

0: زيد زيد. هذه بالنسبة للمسألة اللي تسمى المالكية وشبه المالكية. نعم هذه من مسائل الشواذ الستة شيخ إبراهيم التي تكرر ذكرها في كتب الفرائض.
1: نعم شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على ما تفضلتم به. مستمعين الكرام وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه إنه يطلع لك إن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار باقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي ممكن هو خانات التعبير يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا
4: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني وقال لك يا سيد طهر
3: أبو طهر
4: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
3: ربع جيجا يعني
4: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم ما نقدرش نقدروا اللوموم لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو ولا النقد، لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا ب4. فكلاهما الثمن والمتمن لابد ان يكون معلوما. الان الحمد لله ان احنا لقينا معلومه بحيث ما ان نبطلوش او لا نبطل اعمال الناس السابقه. فهذا الحمد لله الان اتضح لنا ان الامر سليم وما فيش اشكاليه، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل فيه، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
6: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
5: نعم.
6: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس، إذا كان خالي من المخالفة الأولى، ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، احيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء من منه، فهذا امر لا باس به. اما اذا كان هو عرف البايع، عرف علم من حال المشتري بانه يريد ان يشتري لاجل ان يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى انت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع لانك انت عرفت ان الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينه ولقوه قداك، مع ان الصفقه اللي بينك وبينهم سليمه، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعه بعد النظر فيها وما فيش مشكله في السلعه، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعه هذه بتؤول الى خمر وانت عرفت انها بتؤول لخمر، فممنوع عليك انك انت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا اي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل إنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيش يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف يوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر؟ وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر. يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذا هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
10: شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين، في الميراث أو لا؟
8: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك. ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جدة شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأن هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة، يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقه؟ مش ليه، امانه. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثه. لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا إما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
10: نعم.
8: إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
10: نعم.
8: نقول أنت هدية يا رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتق الله سبحانه وتعالى.
10: نعم.
8: عليهم يتق الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
10: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
8: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
10: اي
8: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عنده فحتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فانما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
10: يتصالحوا
8: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
11: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقول إحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان، والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
12: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
13: نصيحة في دقيقة إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا، إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا، إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة، أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثواب ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ولا يغني حذر من قدر. فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، فصاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
12: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك. مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
13: نصيحة في دقيقة. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق، فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين. وفقكم الله لكل خير.
12: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
13: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، المشتملة على مواد كيميائية سامة
14: أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل ومن يقوم له بالعمل والرش ومن يبيعها له في الأسواق ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى. وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ إذا هي تسأل عن المعتدة، يعني
15: المعتدة المطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء، فلا بأس بخروجها لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا والأخير، هذا ليس لا يتطلب إذن.
10: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بتدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
8: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لهم نزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فيتمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد، ترد الباقي ما تاخذهاش.
5: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا: سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا، من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
6: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
5: نعم.
6: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
5: نعم.
6: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية، وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا. فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان إذن الحكم الأول، إذا كانت هناك علة، علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بدين بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل الترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط، للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، له لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيشري يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس، أو فيه هداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله، مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره يبي يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقولك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآل.

0: مباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة باب.
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف.

0: بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف. عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز الرد بأزيد صفة، هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
2: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
1: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
2: نعم
1: نعم، بارك الله فيك.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأن هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
3: ضاع نعم،
4: لا لا في صورة
3: في الأولى لما صارش
4: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
3: كل حد عارف يعني
4: أيوة، يقولهم وزنوا واعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول اللي فلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
3: الفقير
4: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
3: ما يعرفش أصلا كم عنده،
4: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسل عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم ان بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرة بالبطل، فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كانها ماهيش يعني غاصبه ما دام ما كلمهاش قبل.
3: نعم
4: فلعلها يعني تستجيب لها ان شاء الله.
3: ان شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
1: المتصل الاخر الاخ حمزه يقول ان امي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من ام على اساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لازاله الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
2: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
5: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
6: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
7: هذه إشكالية، هي فاشكاليتين أو شيء، الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
6: يتحقق
7: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
1: الشيخ نجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
8: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
9: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه، مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته، إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
2: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل يعني. الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
6: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا انه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه انه يشريه منهم ب 70 او ب 80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
7: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال اذا قلنا انه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك وتتحول لرصيد. وهل
6: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
7: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
6: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
7: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
6: أكيد
7: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعبة كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبيك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب، لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني، في بعض الألعاب في صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، وإن كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
6: أو سلعة
7: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار، إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت بالمسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو من نقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
6: يألف المنكر يعني.
7: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
6: تفيد
7: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب بوكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
0: هذه الحلقة إعادة.
5: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينه، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش، يعني هذا نقولك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان أذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي، فلا بأس إن شاء الله.
8: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ولدينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
10: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يامات بخمستاش، يامات بعشرين، يامات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
8: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
10: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
8: بارك الله فيك شيخنا.
0: انتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و97.9 FM، كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، والاتصال على الواتساب 092-092-17-02. نستقبل اتصال الأخ محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ روحانك، بارك الله فيكم وبارك الله في دار المتاع إن شاء الله.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. تفضل أخ محمد.
2: سؤالي يا شيخ، الزوج بعض من القرابة
1: في تداخل في الصوت للأسف. الصوت فيه تداخلك مش واضح.
2: أي
1: سؤالك شني؟ للأسف يعني للأسف فيش وضوح فيه. لا انقطع الصوت مش واضح، ويا ريت أخ محمد يعيد الاتصال. ما فيش وضوح فيه، صوتك في تداخل فيجعل الكلام في حقيقة غير مفهوم. يا ريت الأخ محمد يعني يعيد الاتصال. الأخت صابرين تفضلي. تفضلي أختي.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: لا لو سمحت شيخ، أنا في شهر رمضان المبارك هذا اللي فات كنت مريضة من نوعية اللي نمرض نقعد 10 و15 يوم معناها طريحة الفراش.
1: نعم.
3: لما ناخذ المضاد.
1: نعم.
3: فأنا لما أخذت المضاد ولقيت حطيت ماي المية لحداي وعلى أساس بنوض بناخذ الحبة الثانية.
1: إيه.
3: نضت نسمع في الأذان يدني، لقيت الحلق بتاعي خلاص يعني، قلت لو بنصير معنا حتى 9 أو 10 بنفطر.
1: نعم.
3: فأخذت الماء وشربت الحق.
1: ايه.
3: قصد أني نسمع في الأذان ومتعمدة، لكن عارفة أني أنا مش راح نكمل اليوم الثاني، يعني جيت 9 أو 9:30 بنفطر.
1: ايه.
3: فأنا شربت، في اللي بنسأل معنا شو اللي علي دي طيم
1: شنو
3: اللي نديرة.
1: بح حاضر.
3: شكرا بارك الله
1: فيك. أمين وإياكم إن شاء الله. الأخ عبد الرحمن.
4: السلام عليكم. حياك الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الرحمن.
4: أخبارك.
1: الله يسلمك. الحمد لله.
4: عندي استفسار يا شيخ.
1: اي نعم.
4: خصوص عندي والدي متوفي قبل جدي.
1: نعم.
4: في القانون الفريضة الشرعية من حقنا طبعا نحن الميراث، لكن الشرع طبعا مش حقنا. الاستفسار هل هذا جائز او
1: جائز؟ يعني بتسأل عندكم حق في ورثة جدكم ولا لا؟
4: بالضبط.
1: حاضر يا عبد الرحمن، جاوبوك ان شاء الله.
4: بارك الله فيك.
1: امين وياكم. الاخت ام عبد الله تفضلي.
5: ايوه. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: ليش دكتور نبي نستشيرك في سؤال شخصي.
1: شنو؟ أيوة دكتور. ايه انت متصل على البرنامج يا ام عبد الله.
5: نعم.
1: اتصالك هذا على البرنامج.
5: ايوه.
1: ايه
5: على البرنامج قناه برنامج فتوى طبعا.
1: نعم برنامج فتوى. نعم.
5: ايوه نبي نستشير دكتور.
1: ايه تفضلي.
5: دكتور انا متجوزه.
1: نعم.
5: من جوز طبعا مغارب في حقي في كل شيء. كل شيء من عاد دكتور مش مأدي واجباته ولا في الحوش ولا في أي شيء.
1: نعم.
5: وبيفرض عليك رأي هو بس. وبيشرح لك شروط يعني بكل يا دكتور. فأنا خلاص أنا مانيش متقبلة من أي حاجة. خلاص أنا هذا الشيء حرام علي ولا مش حرام؟ ومع ذلك إنه هو دكتور يسب ويلعن ويشتم و
1: نعم.
5: يقول لك لا انت ادي حقوق الواجبات
1: ماشي نجاوبه
5: ولا واجب ولا حق ولا فرض ولا اي شيء. انا شبه لا دكتور تنصحني بالله عليك.
1: حاضر
5: دكتور انصحني.
1: حاضر يا ام عبد الله نجاوبك ان شاء الله. نعم. معانا الاخ مصطفى.
6: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: مرحبتين شيخنا الفاضل. والله اللي عندي سؤال وهذا الاجابه منك.
1: كيف يا مصطفى؟
6: عندي سؤال.
1: ايه.
6: وياريت تفيدوني بارك الله فيك.
1: تفضل.
6: انا نخدم على عالي بعدين مرتب الدولة ومفروض لك الحاج تدخل فيها ونبيع فيها المحلات تاخذ فيها من الحاج وتبيع فيها المحلات. هل هذا ولا لا؟
1: شنو هي تاخذ فيها من وتبيع فيها المحلات؟
6: مكرونه وكبسه بضاعه تونسيه.
1: بضاعه؟
6: بضاعه تونسيه.
1: بضاعه تونسيه. اي تاخذ فيها من ليبيا هنا يعني؟
6: انا ناخذ فيها من ليبيا في
1: بعضها. انت تمشي تاخذها من الجملة وتبيع فيها للمحلات.
6: ايوه.
1: تمام. حاضر
6: بارك الله.
1: امين. معانا الاخ احمد.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: بالله يعني كنت موظف عامل في مصنع الاحذية.
1: ايه.
7: قبل الثورة.
1: إيه؟
7: بعدين بعد الثورة رجع المصنع لأهله.
1: إيه؟
7: وإحنا يعني خصصونا المصنع ودفعنا أقساطنا وكذا. فبنرفع مثلا دعوة بس للتعويض، يعني هل هذا يحقني ولا لا؟
1: دعوة تعويض؟
7: أي تعويض. أنا إحنا دفعنا أقساطنا
1: والمصنع هو مش للدولة، هو يعني مغصوب المصنع من أهله يعني.
7: هو المصنع لأهله.
1: أيوة. واخدوه منكم أقساط الدولة في ذاك الوقت باش يملكوا لكم يعني المصنع
7: بالزبط
1: هذا
7: بالضبط. ولا هو رجع للمصنع لأهله لكن
1: طب وذا فلوس دفعتوهم يعني وانتوا لما قعدتوا تدفعوا في الاقساط تعرفوا ان هذا المصنع اللي مواليه والله
7: معروف طب معروف
1: وكيف قعدتوا تدفعوا في الاقساط معنا
7: ايه
1: علاش قعدتوا تدفعوا في الاقساط ما دام تعرفوا المواليه
7: والله كان مجبورين انت عارف نظام الاول هذا كما تقدرش يعني تقول مثلا كذا ولا كذا
1: مجبور يعني لازم تدفع انت هيك مجبوره
7: بكره
1: كان واحد يقول ما بيش ندفع كان واحد يقول ما بيش ندفع كان واحد يقول ما بيش ندفع ولا بنستقيل ولا بنغير يمنعوه
7: لا ما يمنعوه شيء لكن الظروف كانت صعبة يعني انت وين نمشي احنا كان هذا مصدر
1: لا معلش انت هل كنت تعتقد ان هذا امر جايز وهذا من حقك ولا ما هناش الفكرة هذه عندك
7: لا هو كنا نعرف ان هذا امر يعني ما يجوز وكذا لكن كان الوضع انت مجبر يعني اذا كنت تطلع واحد عنده صغار وعنده اهل وعنده كذا عرفته ما قلت لابد يبقى
1: ماشي ماشي حاضر يا اخ احمد نجاوبك ان شاء الله طيب نجيب على الاتصالات الاخت صابرين قالت انا في شهر رمضان الماضي كنت مريضة وناخد في الدواء وناخد في الحبة واللي فهمت منها ان هي منسقة وقتها يعني تاخد في الدواء قبل ما يخش وقت الصوم والدواء هذا لازم بتاخذه ولكن الباين رقدت وناضت على لدان يدن معناها خش وقت الصيام ولكن لازم بتاخذها الحبة ما باعتبار انها هي علاج يعني في شنو يلزمها هذا هذه يعني يلزمها قضاء هذا اليوم فقط ما عليهاش كفارة هذا ما هوش من فطر العمد وإنما أفطر الإنسان هنا لحاجة لضرورة لعلاج وهذا زي اللي ياخد في إبرة السكر وزي اللي ياخد في إبرة الغدة عفوا حبة الغدة وزي اللي ياخد في حبة الضغط مرات ينعس النوم وينوض بعد دخول وقت الصيام وكان بيقعد ما يخدش الحبة ممكن هذا يؤدي إلى أمر أشد يعني وهو لازم ياخد الدواء هذا فهذا يعني ياخد دواء ويلزمه القضاء يلزمه القضاء فقط الأخ عبد الرحمن قال إن والده رحمه الله تعالى توفي قبل جده ثم توفي جده ولما توفى جده رحمه الله تعالى طلعوا الفريضة من المحكمة والمحكمة بالقانون تورث في الأحفاد اللي مات بوهم مع أعمامهم في جدهم بالوصية الواجبة ودار الإفتاء الليبية قد أصدرت فتوى بعدم جواز هذا الأمر وأن الوصية الواجبة أو قانون الوصية الواجبة لا يجوز العمل به لأنه لا يستند إلى قول معتبر من أقوال أهل العلم والفتوى مفصلة وخاطبت دار الإفتاء المحاكم وأوقفوا العمل بهذا القانون مدة يعني سنوات والآن رجعوا للعمل به واحنا عندنا في الميراث أنه من شرط الإرث أن يكون الوارث حيا عند موت مورثه فهي الأمر الآن ما تعرفش هل هو بيحسبوه من الميراث يعني نقولوا هادو ورثة مع أمامهم وهذا ما يجيش إنه محجوبين بأمامهم ولا بتقول هو وصية والاختلاف من حيث القانون في الوصية باين هلبة بين الدول واللي تعمل بقانون الوصية الواجبة فالذي تفتي به دار الإفتاء الليبية أن قانون الوصية الواجبة لا يجوز العمل به، وأن من مات قبل أبيه فإنه لا يرث، بالعكس والبو يرث في ولده، يرث في السدس، مش الـ الـ الـ الولد بيرث في بوه، الولد ميت وبيرث في بوه، لا، والولاد انفعل ما عندهمش حق هذه الوصية. وقد أصدرت دار الإفتاء الليبية عدة فتاوى تقدم بها مواطنون ليبيون في خصوص هذا الأمر، ومن أراد يعني مراجعتها هي منشورة في موقع دار الإفتاء الليبية، هذه الفتاوى منشورة في موقع دار الإفتاء الليبية، طريقة سهلة للبحث يعني، تقول لي الرابط وين ولا غيرها، نقول لك غير خش الجوجل اكتب الوصية الواجبة واكتب بعد دار الإفتاء الليبية، اكتب في الجوجل الوصية الواجبة واكتب بعد دار الإفتاء الليبية، تلقى الفتاوى المنشورة من قبل دار الإفتاء الليبية في موقعها بخصوص هذه المسألة. الأخت أم عبد الله تكلمت على ظلم زوجها وتصرفاته، وأنه يشتم ويضرب وبعد ذلك يريد حقوقه. هذه المسألة أيها المستمعون الكرام يعني منتشرة حقيقة في مجتمعنا، ومسألة يعني اللي هي نقوله الفكرة اللي عند كثير من الأزواج في مجتمعنا، الذي يعتقد أنه بحكم أن له القوامة وأنه رب الأسرة وأن زوجته يجب عليها طاعته في المعروف، فإن هذا يبيح له التسلط والتجبر والتعالي والظلم والسب والقذف والضرب والإهانة. هذا فكر غير صحيح، وهذا الأمر لا يجوز، والشريعة الإسلامية أكرمت المرأة أيما إكرام وأعطتها منزلة عظيمة، والزوجة هي ركن البيت وهي عمود الأسرة، ولهذا لا ينبغي للزوج أن يعني يستغل كونه يعني هو رب الأسرة وأنه هو الآمر الناهي أنه يظلم أو يعذب أو يسب أو يشتم أو يقذف أو يضرب أبدا. وبعض الناس يسجيك في الآية الكريمة واضربوهن، خلاص ياخذها هي، يقول ربي قال واضربوهن، وكأن فهمه أن تنود كل صبح تشد عصا وتفل فيها زوجتك ضرب لأن الله قال واضربوهن. هذا فهم سقيم، هذا فهم خاطئ. هذه مسألة الضرب عند النشوء

تستمر، تستمر بمساوئ، تستمر بنكد، تستمر بتنغيص، معاش تعيش الأسرة في مودة وفي وئام وفي محبة وفي يعني تربية ذرية وأبناء. اللي يعني صاير اللي يصير في أسرته هكذا، وخاصة اللي يبدأ يضرب في زوجته قدام صغارها، انت راك هنا دخلت باب فساد كبير، دخلت الكراهية لأولادك، يكرهوك صغارك، يكرهوك بناتك، يكرهوك. وفي اللي لما يغضب خلاص يبدأ يقول في الكلام الفاحش، ويبدأ يقول في الكلام السفيه، وفي اللي يبدأ يسب في الدين، وفي اللي يعني يقول كلام ما ينقاش قدام نسوين وقدام صغاره وقدام أسرته. هذا اللي يفعل الشيء هذا، هذا يعني يخرق في نظام أسرته خرقا لا يرقع، ولا يمكن يعني بحال أن هو يصلحه. وهذا راه خطأ يقع فيه الكثير. راك لما تضرب زوجتك قدام صغارها، ولا حتى تضربها براحها، راك انت هنا يعني درت شيء كبير يصعب علاجه، يصعب ترميمه، حتى بعتالي تندم وولي لك فكرك وتجي تبي السماح، والله الا صعب. راه الموجعة في القلب صعبة جدا ان الانسان يغفرها، او الانسان يمشيها، ولا المرأة تقول مرتها يلا على خاطر صغاري وعلى خاطر تستمر الحياة ومن بهمش يضيعون بشكل تتحمل هذا الهم. لو بعتالي بعد ما يدير هذا كل شيء يبي واجب الشرعي، ولو يقولها يقول هذا حق شرعي، ما هو انت هنا هي واجب عادي، ما تمنعكش حقك الشرعي، لكن يمشي بنكد، يمشي بهم، يمشي ماهوش بمحبة، ماهوش برضا، يعني هنا نفسدوا حياتنا الزوجية بمثل هذه الأمور. فالأسرة هي لبنة في المجتمع، يصلح بصلاحها المجتمع ويفسد بفسادها المجتمع. ثم إن أنت ما تخليش أولادك يكرهوك، بناتك ولا أولادك. تو احنا يجينا كثير من الأسئلة يعني من خلال التطبيق ومن غير، تجي البنت تقول لك أنا نكره أبوي، ما نبيشي، أنا نكرها وانا خايف انعقها. باش سبب يا بنتي كرهتي ابوك؟ ابوي يضرب في امي ويسب فيها ويسب في الدين ويشتم، وممكن يروح سكران، ومنقص علينا في المعيشة وفي التربية، وما يقولش في الكلمة الطيبة، وما عمره حتى حط يد على راسي، ولا عمره قبلني، ولا عمره ضمني، ولا عمره تواصل معاي، ولا عمره اسألني شني مشاكلي ولا شني حاجياتي ولا. هذه الأمور كلها تؤثر في الأسرة وفي حياة الأسرة. والأمور يعني شيء على شيء يتكدس، يبدأ يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد، وهكذا تزيد الكراهية وتزيد ما عاش يلقى تقول له شين، تقول كنين ما عاش عندي يعني شيء في قلبي، ما عنديش مكان ليه ان انا ممكن نسامحه، ولا انا في الأخير بكرة تقول لك أنا خلاص أو يعني ممكن نطيعه، لكن راني أنا ما نحباش وأنا كرهاته وأنا. ليش أنت يا أخي المسلم تسبب في هذه الأمور؟ ليش زوجتك اللي هي ربي يجعلها سكن يعني ما تقدرهاش حق قدرها وتحترمها وتعطيها منزلتها؟ ليش يعني أبنائك وأولادك ما تقومش بواجبك اتجاههم؟ او يا سيد ما تظلمهمش، ما تظلمهمش يعني ما تعتديش عليهم. في صور الاعتداء كثيرة، صور الاعتداء كثيرة، في اللي ياخد في مرتب زوجته، يعني زوجته تشتغل، زوجته تشتغل ما تاخدش من مرتبها شيء، مناحها، يقول هاني هذا المرتب بقيناه نصرفه سنين وأعوام وهي ما تاخذ من مرتب شيء. هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم

0: لمن إلا بطيب نفس منه، وهذا المال ماله، ليش أنت تعتدي عليه؟ وهذا يقع حتى من الآباء بالنسبة لبناته، يأخذ منهم مثلا إذا يشتغلوا مرتباتهم وغيره، ما يمنعهم حق التصرف في أموالهم. فهذا يعني مسألة من يستخدم هذه الأساليب في أسرته بالسب والشتم والقذف والضرب والاعتداء، وهذا والإهمال. يعني في اللي يقول لك زوجي، تقول لك زوجي صار موقف بيني وبينه أهجرني سنة ولا أكثر، هذا لا يجوز شرعا. انت هنا يعني هذا ظلم كذلك حرمته الشريعة الإسلامية. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لكل من أصابه هذا الشيء. والأخت أم عبد الله تقول توني بحكم أن ما فيش مودة ما فيش محبة أتعرض للاعتداء، هل من حقي أن يعني نطلب الطلاق؟ من حقك الضرر. المرأة في الأصل لا تطلب الطلاق، يحرم عليها أن تطلب الطلاق، لكن لو كان هناك ضرر، لو حصل هناك ضرر من الزوج بغير وجه حق، أي نعم يجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر. الأخ مصطفى يسأل، قال أنا يعني ناخذ في البضاعة التونسية ونبيع فيها من محلات ثانية، يعني هو سؤال هكي، لكن لعله يعني يقصد بضاعة مهربة أو في تهريب أو غيره أو بطرق غير شرعية. إذا كان القصد أنه هو يمشي من الإمكان يشري منا بضاعة ويوزعها ويربح فيها، هذا أمر جائز ما فيه شيء إشكال. أما أن يمارس هو مثلا التهريب أو بطرق غير شرعية أو مخايف اللوائح، فهذا أمر لا يجوز. الأخ أحمد اتكلم قال احنا ايام النظام السابق والقوانين الجائرة الظالمة التي استحلت اموال الناس واعتدت عليها بغير وجه حق، وجول اللي عنده مصنع خذوه منه، واللي عنده ارض خذوها منه، واللي عنده عقار خذوه منه، النظام اشتراكي، الارض ليست ملكا لاحد، والمنتجون هم شركاء، ويعني هذا قوانين معروفة أكلت بها أموال الناس بالباطل وغصبت بها أرزاق الناس. اللي عنده مصنع يشغل فيه خذوه منه وقالوا لا هذا ملك الشركاء المنتجين وغيره، وقالوا الدولة في ذلك الوقت قال اخذت مننا أقساط باش ملكتنا هذا المصنع. الآن قال إحنا يجوز لنا إن إحنا نرفع دعوة للتعويض، إن إحنا يعوضونا على الأقساط اللي دفعناها. هو في الأصل كل من يعلم أن هذا المصنع ولا هذا البيت ولا هذا العقار مغصوب، فلا يحلل له القانون أو فعل الدولة الظالم في ذلك الوقت أن يستغل هذا المكان. وللأسف كثير من الناس يعني قعمزوا فرزاق الناس كاريحوش، لما جاء القانون قال البيت اللي ساكنه، قانون رقم 4 المشؤوم الظالم المعروف، خلاص واحد يقول لك في رقبة الحاكم، واحد يقول في رقبة الدولة، واحد يقول أن القانون ما دخليش، وكل واحد عادي. هذا يعني ستسأل عنه أمام الله يوم القيامة. تقدر تمشيه في الدنيا الكلام هذا، تبرول بالكلام هذا وتعتذر وتضيف روحك أنك أنت راجل أحلايلي، ولكن وفي اللي يقول أنا ما عنديش وين نمشي، والله ما عنديش. وهذه صارت كثير من الناس في الزمان، غاصب فيلا، غاصب فيلا مثلا، ولما جو قالوا له يا فلان انت باش تبي سكنه ونعطوك شقه ولا نعطوك كذا، ما باش تو هو حصل فرصه انه يطلعوا من الاحرام، يعني تحصل فرصه لا كيف لا نبي بيش نطلع منها الفيلا، اريت صار انت من نفسك مشارك انت يعني. وهذا مثلهم لما يقولك احنا مصلحة هذا نعرفوه لما لي، ولكن الدولة قالك اجبرتنا، ولا ما نيش عارف وجه الاجبار يعني. هل هم بيشدوا كل واحد يقول ما نبيش مثلا؟ المسألة لو فيها استغلال وفيها ضعف نفس، وفي اللي يعني سكنوا واحد ولما جوا الناس يبوا حقهم قالهم لا انا والله ما عنديش مشكلة وما عنديش، لكن ما عنديش وين نمشي. باش انت ما عندكش وين تمشي، شن دمبني؟ هذا رزقي، هذا مالي، نأجره لك والله. انت تأجر مكان تاني، انت قاعد فيه سنين وعوام، قاعد فيه 30 عام ولا قداش، ولما جو يطالبوا منك قالوا لك اطلع، تقول انا ما عنديش وين نمشي. فيعني مسألة ان هم يبوا تعويضك، هذا مسألة قانونية، كانوا بيتعويض على الاموال اللي دفعها وما عطوش فيها، هذا يمشي يقدم طلب للدولة ولا يدير محكمة ولا غيرها، كان عوضوه يعني عن ذلك باعتبار انه ما عطوش مقابل ليه فله ذلك. معنا اتصال. العم يونس تفضل.
1: حياك الله دكتور عبد الغني.
0: حياك الله اخي يونس،
1: الله يعزك وان شاء الله ديما صحيح.
0: امين امين واياكم ان شاء الله.
1: العلماء شيوخنا الطيبين بارك الله فيك على رجالك الطيب لك الراجل لك الله علما ان شاء الله.
0: وامين.
1: الله يعز اخوتنا في فلسطين وكل مكان.
0: امين امين.
1: والله احنا ما نزيد على توجيهاتكم، لكن نذكر في ان الله في الحاله بس شويه احنا موجودين، انتم مقفلين لكن زي بالليل الوقت تتكلم لنا شويه شيخ عبد الغني الله يهدي النفوس. الثقافة السيئة اللي انتشرت الاستهزاء والسخرية والتهكم يعني الفشل الآخر وما رأيناه في مدينة الشيخ زين أنس الله اللي بارك فيه وغيره، هذا الخليج بكثير يعني.
0: أتمنى
1: منك كلمة على خلال الواليون تقول لولا ولوم، لأنه والله يصمت على اللسان هذه أنس الله أنه دينا باللطف إن شاء الله.
0: أي بارك الله فيك.
1: ربي يبارك فيكم إن شاء الله هدي النفوس.
0: الله يبارك. آمين آمين آمين. بارك الله فيك يا أخي يونس، جزاك الله خير. أخي يونس من يعني متابعين للبرنامج، ودائما يعني بارك الله فيه يعني ينصحنا ويذكرنا بالمواضيع المهمة التي تحدث في المجتمع، وهذا من غيرته على وطنه وبلاده وحبه لإخوانه المسلمين، فجزاه الله خير الجزاء. معانا الأخ سعد تفضل.
2: بارك الله فيك.
0: أيوة تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: تحية ليك يا شيخ وتحية للعاملين في هذه الإذاعة المباركة الطيبة لهذا اليوم المبارك إن شاء الله.
0: آمين.
2: ونحيي جميع الشيوخ في الإفتاء الليبية.
0: بارك الله.
2: ونحييك يا شيخ على مجهودك وأجعل حسنات من جديد. أنا ما عندي سؤال.
0: تفضل.
2: نحييكم في هذا النهار.
0: آمين.
2: شكرا شيخ.
0: بارك الله فيك يا أخ سعد، وشكرا لك على دعائك الطيب، وربي يجازيك ألف خير. يعني بعض الناس حقيقة يعني يعطيك طاقة إيجابية لما يتصل بيك ويدعي لك ويدعي للقناة، يعني حسسك أنك أنت فعلا الحمد لله تقوم بأمر فيه فائدة للناس وفيه إعانة للناس وفيه حب للناس، وتستبشر بهذا الدعاء الطيب اللي يجيك من قلب خالص، يعني ليست بينك وبينه مصلحة، ما فيش انت بينك وبينه شيء باش تقول بنعرف الله يعرفني يتصل ويدعي لك بالخير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضى. معنا اتصاله. معنا الأخ أحمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: شيخنا انا سالت سؤال قبل شويه عن الموضوع بتاع المصنع ده، يعني نسمع في الاجابه بتاع هو القضيه اللي نرفعها تعويض مش من الدوله، من المالك الاصلي.
0: شو بترفع للمالك الاصلي؟
3: ما هو تو الان الشهاده العقاريه بس احنا قاعده.
0: لا لا لا لا، مالك الاصلي ما عندكش معاه دوا بكل يا احمد. المالك الاصلي ما عندكش معاه كلام، هو مفروض حتى هو اللي يرفع فيكم دعوة، مش انتو ترفعوا فيه دعوة. انت تمشي للدولة، دولة هي اللي قامت بهذا الشيء، هي اللي اخذت منك الاقساط بغير وجه حق، فانت لو انت ثبت طالب بتعويض ولا دعوة هذا بين مع الدولة مش مع المالك. المالك مظلوم اخذ منه رزقه وعقاره بغير وجه حق، فانت جيت هو بتقول لا مش ملكك ولا شيء، لا هذا انت كانك في حاجة بينك وبين الدولة يا احمد وليس مع المالك. هذا من ناحية شرعية. نعم معانا الاخ محمود، تفضل.
4: نعم
0: تفضل يا محمود.
4: نعم
0: نعم يا محمود.
4: خير خير، ما اخبارك ان شاء الله؟
0: تفضل.
4: بالله عليه رحمه الله الشيخ.
0: نعم
4: نبي وقت الاذان الفجر الصادق بالله.
0: باي حاضر
4: وقت الاذان الفجر الصادق.
0: حاضر حاضر.
4: العلم الخاص هو افيش في ليبيا بكره.
0: حاضر حاضر
4: الفجر الصادق.
0: باهي باهي نجاوبوك.
4: الفجر الصادق عمود بيت اول اهو. هذا فجر السحور اللي بيت اول. فجر الصادق صح.
0: باهي حاضر.
4: الله يرحم والديك يا شيخ.
0: الله يرحم والديك. ديك. معانا أم عبدو، تفضلي يا أم عبدو.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: حياة الله شيخ أنت وكل الأساتذة والأساتذة.
0: آمين آمين.
5: وإحنا فعلا مقصرين يعني في شكركم وثنا عليكم.
0: إيه
5: جزاكم الله عنا.
0: آمين آمين آمين.
5: أو على رسم أنت طبعا.
0: الله يبارك فيك يا أخت أم عبد الفضلي.
5: شيخ أنا طبعا تو قادمين إحنا على نتائج الشهادة الثانوية.
0: إيه.
5: فالموضوع كالتالي طبعا أني تعرف أنت نتائج الفوضى اللي تصير ونسأل الله أن ربي يهدي العباد يعني.
0: آمين.
5: في اللي يشري في المفرقعات من تو ويخزن.
0: ايه ايه.
5: وصارت كده كارثة وصارت كده مشكلة من الامور هذه. ونسأل الله العفو والعافية. عمره ما كان نجاح بالامور هذه.
0: ايه.
5: فكلمة من حضرتك. لعل وعسى تكون في
0: أدب. حاضر صادق. حاضر يا ام عبدو حاضر.
5: هذه الحاجة. الحاجة الثانية يعني بك تتوسع شوي في قيام الليل. تعطينا تحديد الوقت بالضبط وشين الصور المستحبة وامتى بالضبط احنا نقيمون يعني بالتكي.
0: حاضر حاضر.
5: توسعنا شوية لو سمحت. جزاك الله عنا كل خير.
0: حاضر يا ام عبدو.
5: وعطيكم الله الصحة وطول العمر.
0: امين امين.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. حاضر يا ام عبدو. نجيب على الأسئلة. الأخ يونس بارك الله فيه اطلب مننا ان احنا نتكلموا في سرعة الناس او التسرع في اطلاق ألسنتهم وتعليقاتهم وآرائهم في كل من يعني يكون له رأي او عالم او تكون له نصيحة. يعني وضربنا بمثال ما حدث هذا الأسبوع فيما يتعلق بالشيخ الزين الدردير حفظه الله في الخطبة التي ألقاها وتكلم فيها ناصحا لما يعني يعاني منه المجتمع حقيقة في مسألة هروب الضي وغياب السيولة وغيره، وما أثار هذا الموضوع من أراد يعني نقوله الخير وأراد النصيحة واستغل هذا لما ينفع المسلمين، وبين من استغل هذا الأمر لمآرب سياسية أو جهوية أو عنصرية أو مذهبية أو حركية أو سمي ما تشاء. في كل واحد بيستغل اللي شيء مش خالصا لوجه الله. وانتو الحمد لله ريتوا يعني اللي صار في التعليقات في الفيس، وفي اللي ما يعرفاش وتلقاه يدم فيه ولا يسبه ولا يقول لك هذا ياخد فيه مش عارف مشيني وعنده مرتبة مش عارف ايش وما يسمعش، وانت تعلق يجيك يقول لك انت كذا وانت كذا وما يعرفكش. وهذا ستسأل عنه امام الله سبحانه وتعالى لما انت تقول في انسان شيء يدم بيه و تسبه، وفي اللي سب يعني يتبلع عندك يجي يقول لك الشيوخ كلهم مثلا او فئه من الناس كلهم ويبدا يسب فيهم ويشتم فيهم، التجار كلهم والتعميم، وهذا خطير جدا. وعندنا احنا يجي يقول لك واحد بالذات احنا في ليبيا يبدا يجي يسب في الشعب الليبي كله، ما انت منين يعني؟ قصدي انت وانت تسب في الشعب الليبي وانت ما عايش في الشعب الليبي انت، ولا انت شنو مداير ترى ورينا انجازاتك، ولا انت غير تنتقد وخلاص. الليبيين حرايمية، الليبيين مش عارف شني، الليبيات مش عارف شني، ويعمم وفي اشياء يعني كلام كبير والله كلام يخوف، ويعمم بيه يعمم بيه. راك انت ستسأل عنه، هذه مش كل كلمة تلقى هيك، كل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وهذا ستجده مسطور في كتابك، وكل صغير وكبير مصر كل شيء مكتوب الملكان يسجلولك، وتبدأ تحكم على الناس وتطلق على الناس وتسب الناس وتتهم الناس وتجعل هذا الأمر تغيب عن الحقيقة، وأنت تعلم باش تخدم به مصلحتك الحزبية ولا مصلحتك اللي تبغي الوصول لها، او تسخر او تتهكم او تسب، وخاصة في العلماء، وخاصة في العلماء راهي لحوم العلماء مسمومة. يعني ما اذا كان الانسان العادي يحرم عليك انك تتهكم عليه ولا تسخر منه، واحيانا تسخر بشيء خلقي ابتلاه الله به، هذا اعمى وهذا اعرج وهذا اعور وهذا مش عارف شيني وهذا كذا، هذا ستسأل عنه. أو نقولك أعد جوابا لهذا، أعد جوابا لهذا، أو امشي واطلب السماح واطلب العفو واطلب المعذرة قبل أن يأتيك الموت وأنت مثقل بهذه الأمور. في ناس ما عندهاش خدمة إلا هذه، في ناس ما يديش حاجة تنفع. لو جيت أسأل تقول لا قداش سبحت اليوم، قداش درت لا إله إلا الله، قداش درت سبحة سبحان الله بحمده، قداش قريت قرآن، تلقى شيء مدار شيء وإلا القليل. تقول له قداش شديت جهازك، قداش قلبت الفيس، قداش كتبت وقداش علقت وقداش ضحكت وقداش درت رموز، تلقى مبتلى بهذه الأمور مبتلى. وإلا قداش كلمت بنت ولا قداش تحرشت ولا مثقل مثقل والعياذ بالله بهذا. فلا شك أن إنسان الحصيف الإنسان العاقل لا يثقل نفسه بمثل هذه الأمور. الأخ محمود قال بالله أذان الفجر الصادق، وكأني فهمت من سؤال الأخ محمود أن بيخطئ المواقيت اللي هي موجودة، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة. يا جماعة الخير، اللي وضع هذه المواقيت المعتمدة من سنة 93 أو 94 بدت اللجنة في العمل. اللجنة هذه يعني فيها علماء فلكيون متخصصون، مش واحد يجي يحط إيده ويقعد يشبح الفجر طلع ولا ما طلعش، مع هذا التلوث الضوئي، وهذا يديروا فيه للأسف كثير حتى من محسوب عليه أهل العلم لما يجي بيشوف الفجر أنت بيطلع. هذا الأمر عنده متخصصون، هذه اللجنة فيها متخصصون من الفلكيين والشرعيين، وهذا الكلام من زمان تكلموا فيه، والكلام علمي ومنطقي وبالدرجات، وهذا العمل اللي اتفقوا عليه الدولة الإسلامية كلها، يعني دول إسلامية ماشي عليه وعليه العمل. وقصة المشوشين على صلاة الفجر هذه موجودين في كل بلاد، يعني مش بلادنا بس، وتكلموا فيه العلماء، ودار الإفتاء أصدرت بيان في خصوص هذا الأمر وقالت المواقيت هذه صحيحة ودقيقة، وبعتنا للمراكز الفلكية وردوا بأنها يعني صحيحة. فهذا يعني تشويش على الناس حقيقة، تشويش على الناس، وما يترتب عليه راهو بعض الناس للأسف الشديد تؤخر الصلاة، هذه ما هيش قضية حتى للإسفار، لكن اللي يقعد يفطر يقول لك لا الفجر، الفجر يقعد نص ساعة بعد أذان الأذان بتاعنا مثلا. فشي يدير هو؟ يقعد يأكل ويشرب في رمضان، يقعد يأكل ويشرب، قال لاش لأن الفجر ما زال. هذه مشكلة. والبعض كانت عنده حتى في مصر غيرها، الناس عندهم قنوات يدنوا بعد الفجر بنص ساعة صحيح. إذا احنا هنا شنو يلزمنا عوام الناس؟ إن احنا نلتزم بما عليه الدولة من هذه المواقيت، المواقيت صحيحة الحمد لله، موجودة في المساجد، موجودة في هواتفنا. قضية أخرى إن المنطقة الشرقية يعني عندهم اجتهاد في المسألة وزايدين وقت بعد الفجر 10 دقائق أو ربع ساعة، فهذا خطأ حتى هو للأسف. فلهذا أذان الفجر في المنطقة الشرقية الأذان الأول متاع الفجر هذا هو أذان الفجر الصادق، وما اللي يدخل به وقت الصلاة ووقت الصوم. وفي المنطقة الغربية هو الأذان الثاني، لأن احنا عندنا الأذان الأول يدن قبل الأذان الفجر الصادق بنص ساعة، هذا الأول ما يدخلش به وقت الصلاة ووقت الصوم، والأذان الثاني يدخل به وقت الصلاة ووقت الصوم. طيب أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
6: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في هذا الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM 97.9 FM، كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية 092-092-15-0 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. معنا الأخ محمود، تفضل. انقطع الاتصال للأسف، يعيد الأخ محمود. تفضل أخ محمود.
7: شير.
0: أيوة تفضل.
7: أنا أسألك على فجر الصدق.
0: أي نعم.
7: قلت لك فجر الصدق يا شيخ ما موجود عندنا في القرآن الكريم، لا يمين 85 في سورة البقرة. وما فيش الموضوع الأذان اللي توه ده، الأذان اللي توه ده بعد الليل.
0: من قال لك؟
7: بعد الليل يا شيخ، بعد الليل.
0: من قال لك؟ متخصص أنت في الفلك؟
7: لا أنا مشيت بحر وجبت الخط قبل الغطس.
0: مالك وماله، هذا مش شارك يا محمود، هذا عند أهل علم متخصصون، هذا الأمر ينظر فيه أهل العلم المتخصصون.
7: أنا معدة في القرآن الكريم موجود.
0: أنت متخصص في الفلك؟
7: القرآن الكريم موجود عندنا.
0: خناش قرآن كريم كلنا، لكن مش كل حد يقدر يأخذ من القرآن. باهي باهي يا أخ محمود، حاضر.
7: هذا يكون كل بني بني بكم الكرام.
0: باهي باهي.
7: يسأل الله
0: حالك. آمين آمين. الأخت أم عبدو بارك الله فيها تكلمت عليه موضوع مهم جدا حقيقة، وإن كانت هي تكلمت فيه في جانب واحد، ولكن هو في الحقيقة في عدة جوانب. هي قالت الألعاب النارية وفي الشهادات، يعني زي شهادة الإعدادية، وباعتبار أن الشهادة الثانوية قريب نتيجتهم، فهي يعني قالت نحبكم تنصحوا الشباب والأسر والعوائل اللي هم الآن مجتهدين في شراء الألعاب النارية يعني إظهارها يوم النتائج. وهذا الأمر حقيقة فيه ضرر كبير على عامة الناس. الألعاب النارية سواء كان استعمالها في الميلود في المولد النبوي، ذكرى المولد النبوي، وإلا استخدامها في أفراحنا وأعراسنا، وإما استخدامها في الخطوبة، وإما استخدامها في النجاح، أراه استخدام هذه الألعاب النارية بالشكل اللي نشحوا فيه في بلادنا، أراه فيه أذية كثيرة لعامة المسلمين. مجتمع فيه كبار السن، فيه العجائز، فيه المرضى، فيه الناس اللي هي مروحة من أشغالها وتعبة، وهي الألعاب النارية هذه مع أنها هي ليلية نقوله احنا يديروا فيها في الليل باعتبار أنها بشيبان دو، احنا في ليبيا يديروا فيها حتى 12 الظهر. احنا في ليبيا هنا يديروا مثلا في الجامعة، احنا دو عندنا الجامعة لما يديروا حفل تخرج تنقلب الدنيا، يجيبوا النوبة ويجيبوا الزكرة ويجيبوا الغيطة ويبدأ يضرب المتخرج ويرقص المتخرجين وبنات وولاد والحاصيل حالة، يعني احنا نعانوا منها ده، احنا اعضاء تدريس في الجامعة هذه القصة نعانوا منها، يعني يجيك تحت الروشن متاع المكتب متاع القسم متاعنا ويبدأ ذاك العزف، يعني وانا غنيما بيش نقولك شن يقولوا شن يغنوا، الهيام والحب والعشق والكلام الفارغ كله موجود في اغانينا، وبعدها يقولك خليهم يفرحوا عادي. يا جماعة الفرح يكون مضبوط مش هكي، كلام فيه الكلام فيه تشبب، كلام فيه يعني كلام ما ينقالش عيب. ومع ذلك في عراسنا ويجيبوه في النوبة ويقعدوا يغنوا فيه ويقعدوا يرقصوا الشباب عليه وينقلوا في كلام والرجال واقفين ونسوين يسمعوا، هذا ما قالش به لا عرف ولا عقل ولا دين. ما يصحش ان انسان بسبب فرحته يدير اي شيء. احنا مش مانعينك انك تفرح، لكن افرح بالوجه المشروع، افرح انك تحمد الله سبحانه وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى، تتصدق بمال لاجل هذا الامر اللي انعم الله به عليك. يا سيدي تبي تظهر فرحتك اظهرها بالوجه المشروع الذي ليس فيه اذى لغيرك. تو احنا عراسنا الساعة 2 في الليل والساعة 3 في الليل والساعة 4 في الليل، دخول مثلا يبدأ لما بيدخل العريس يقولوا بيحرروا عكا، هذيك القربيع وذاك اللي يسموه الجرة، هذا مثلا يسموها الجرة هذه، والله مرات تحسبها إلا صار ضرب ولا صار حرب ولا الدنيا انقلبت شن فيه. خليك عاد كان العريس من يتبع الجهة معينة ولا كذا، هذوكم بيجيبوا عاد حتى الأسلحة، كيف عاد بيضربوا بشن اسمه بالميمطا وبيضربوا بالأربعتاش ونص وبيضربوا على خاطر ويقلقوا الناس ويتعبوا الناس ويرعشوا الناس. في ناس تخاف من هذه الأمور، يقولك يا ساتر يا ساتر، أو بدأت الحرب أو الدنيا، يعني هذا شيء مخيف فعلا، وخاصة في المناطق اللي فيها معسكرات ومناطق حساسة معروف، يسمع أي حاجة يقعد راعش، لأنه مسكين في السابق متهجر من حوشة وطالع من حوشة ونخنب حوشة وتشرد بسبب هذه الحروب. انت تجي الان الساعة 1 في الليل الساعة 2 في الليل عندكم عرس تبي تظهر الفرحة متاعك. وفي حاجة تانية ايضا الان يبدو السيارات ماشيين رافعين العروسة واخدين العروسة من الصالة ومتسجدين يبدو يديروا في الالعاب النارية مش فوق كيف ما هو المفروض بالعقل الامكان لا يديروها هيك مقابلة يقولك باش تطربق لوطة باش يعني تعطي الباينك تعطي جو احسن عندهم ويجي والله حتى على السيارات ويؤذوا السيارات ويؤذوا الناس ويسكروا في الشوارع ويسكروا الطريق ويديروا الشعلة هذه وينزلوا يترقصون ينزلوا من سياراتهم كلهم وممكن ينزلوا حتى العريس يرقص باي الحمد لله طيب قول كان ما نزلوش عروسة كلها باي قاعدين شادين روحنا هذا وين ماشيين به هذا كله يعني يؤدي إلى الفساد مش كل حاجة المفروض نوافق عليها شبابنا نوافق عليها صغار سن هذا عندهم الطياشة ومش فاهمين وين الرجال وين اللي يحكموا ويطلقوا مش معقولة الأمر هذا ونقوله لا والله يا سيدي ما فيش لك المفروض في أجهزة أمنية أجهزة أمنية توقفهم على هذه التصرفات السيئة يسكروا الطريق طريق زي طريق عنزار الجديدة هذه يسكروها ما يخلوكش تفوت يجوا يترسكوها كلهم ويسكروا الطريق ويوقفوا توقف الطريق ويجيبوا الشعلة هذه متاع 100 طلقة ولا 200 طلقة ولا 300 ولا شي يقولوا لها يحطوها قدام وتقعد تضرب ويقعدوا هم يرقصوا فاتحين أغانيهم والطريق مسكرة مريض إذا بالراسة مستعجل إذا بالراسة عنده ظرف إذا بالراسة خلاص خلاص هذا حق مشروع عندهم احنا فرحانين احنا نسكر الطريق وندير هذه عادة سيئة يجب أن تزال أيجب على أهل العقل والحكمة ينبهوا الشباب إلى هذا الأمر ما تخلوش ليلة الفرحة هذه اللي بيدخل بها العيد تلقى اللعن أصل الدعاء يدعو عليه يتلقى اللعن يتلقى غضب الناس يتلقى السب يتلقى الشتم وأيضا مسألة السرعة ليجيهم يجيهم يبدو مروحين يدير لك الفلاشات الأربعة ويبدأ اجتياز من اليمين ومن اليسار وجماعة طالعين من رواشن في أرواح معاك يا أخي في ناس تانية ماشيين في طريق ما لهمش علاقة بيك ليش تروع فيهم ترويع المؤمن حرام ليش تروع فيه بالسرعة هذه سرعة رهيبة وخاصة لما يشوف طريق واسعة ويجوا جماعة التندرات ويجوا جماعة السيارة العالية ويجوا الموطوات ويجوا كوارث تصير ياما في اللي مات وفي اللي حادث وفي اللي انضرب بهذا السلوك السيء اللي ننسبه فيه للفرحة ننسبه فيه ان احنا فرحانين هذا ليس يعني عذرا ان احنا نفرح بمثل هذه الامور ونؤدي عامة المسلمين في اللي مسكين كيف جاه النوم واخد حبة ولا واخد يبرة ولا واخد كذا وحتى في جنب المستشفيات في الدول الأخرى المتقدمة وغيرها في أماكن تقام دارين إشارات إن هو يمنع استعمال البوق متاع السيارة الكلاكس لأنك أنت هنا في جنب مستشفى ولا في جنب جامعة ولا في جنب مكتبة يقول لك هنا ما تديرش هنا ممنوع الاستخدام الكلاكسات السيارات لان هذا يؤدي هذه المؤسسات فاحنا بالعكس ما دامنا نبغى نفرح ما يشدنا شيء وما يمنعنا شيء وكأن اساليب الفرحه باي صوره كانت هي مباحه بسبب نجاح ولدنا ولا نجاح بنتنا وإلا عرسه والله هذه إن لم يعني يؤدي كل منا واجبه في منع هذه الأمور بالنصيحة والوعظ والتنبيه والإرشاد مش تقول والله إحنا أنتوا غير تخرفوا والله ما في واحد سمعكم لا لازم نأدي واجبنا ولا وإن شاء الله لو كان كل واحد ينصح حيتغير الأمر وحتجد أذان سامعة وشين اللي أخرج المشركين من الشرك والضلال وعبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الله والتوحيد إلا بالنصيحة وأداء الرسول صلى الله عليه وسلم واجبه مع صحابته الكرام ونشر الدعوة الإسلامية. لو أنت تجي من الأول أيام بداية الدعوة تقول يا كفار قريش هادو مستحيل يخشوا الإسلام، لكن مع الإخلاص ومع أداء المهام والواجبات والنصح الحمد لله دخلوا في دين الله أفواجا. فحتى أنت هنا ما تقولش راهو احنا ندعو هيك وخلاص، ما فيش فائدة يا شيخ، ما فيش فائدة غير التعب في روحك، ما تقعدش تنصح. لا، هذا فهم خاطئ. أنت ما تلاقيش النتيجة، تقول لا النتيجة تطلع تورا نتيجة نصحك قصدي انك تنصح وتبيها وقتية. لا، احيانا مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وهكذا، ويجي الهداية بإذن الله تعالى. إذن الفرحة مشروعة، ويفرح الطالب والطالبة بنجاحه ما فيش مانع، لكن بما هو مشروع، بما لا يؤدي المسلمين، بما لا يؤدي المسلمين. معنا اتصال الأخ سايح.
8: ألو.
0: أيوة أخ سايح تفضل.
8: السلام عليكم عم الشيخ، نارك مبارك.
0: وعليكم السلام. أمين وإياكم إن شاء الله.
8: إن شاء الله مثل حسناتك يا الشيخ.
0: أمين بارك الله فيك.
8: عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
0: أي تفضل.
8: السؤال الأول، واحد قال مثلا أنت طلبوا عليك اليوم تحليل في المستشفى. وشاف مستوى صايم.
0: أي.
8: وبعدين تحليل تأخر، قال الساعة 12 الساعة 1 ما خدوش منك، قال صايم. قالك إنه الصيام وصيام تصحيح على كل هذا يجي يوم صيام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بدنا بتوضيع على الشمع والوتر، لأن قابلني مواطن شخص يعني قال عنده ولد عمره ممكن 20 سنة كي. قال لي يا أبوي لا، الشمع والوتر ما مش فرض، حتى ما صليته مش ملاسي، حتى مسيم مسيم صلي الشمع. نبغى توضيح فيه لما هذا الشيء.
0: حاضر.
8: الموضوع السؤال الثالث، يعني مثلا بنزوج ولدي امشيت في صديق عنده دفن ذهب،
0: ايه
8: جيت منه مثلا طرفين ذهب وتطروه، وقلت له ما عنديش تو فلوس بعد سنه بخلصك، شنو راي الشرع في الكلام هذا؟
0: حاضر حاضر،
8: الله يفتح عليك. الله
0: امين واياكم ان شاء الله، واياكم بارك الله فيك اخ السايح. حاضر. طيب، الأخت أم عبدو كان سؤالها الثاني عن قيام الليل، وأمتى وقته وأمتى أفضل صلاة فيه نعم. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. يخي بعض أهل العلم زي الحنابلة يبدأ عندهم من بعد المغرب. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لقيام الليل، هذا كله وقت لقيام الليل. وكما قال الله سبحانه وتعالى مادحا عباده المؤمنين، قال وبالأسحار هم يستغفرون. الأسحار السحر اللي هو يعني آخر الليل، يبدو الناس يعني في نوم وفي غفلة، وبعضهم في معاصي، وأنت تقف تصلي بين يدي الله، بل أحيانا يعني تجبر نفسك على الصلاة في وقت صعب، خاصة في الشتاء وأنت في الدفء وتحت البطانية، وثم تأمر نفسك وتقول هذا وقت لا أضيعه في السهر في محرم الله، أو في السهر فيما لا ينفعني، أو في السهر في تقليب النت ووسائل التواصل الاجتماعي، أو في السهر في علاقات مع بنات محرمة، أو في السهر في النظر في المواقع الإباحية، أو في السهر يعني السهر يضيع إن شاء الله حتى في أمور مباحة لكن ما فيهاش فائدة. فأنت تستغل الليل في قراءة القرآن وفي القيام وفي الاستغفار وفي الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح يعني كما جاء في عبد الله بن عمر يعني كيف مدح النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقيم الليل فقيام الليل يعني عبادة هي واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقيام الليل دأب الصالحين ودأب الأولياء ودأب العارفين، فهم يعني يغتنمون الليل الليل يغتنمه الفساق والفجار فيما حرم الله، يغتنمونه في شرب الخمر، يغتنمونه في الزنا، يغتنمونه في العلاقات المحرمة، وهذه غنيمة تعود بصاحبها أو على صاحبها بالسوء وال يعني السيئات والنار والعياذ بالله. أما المؤمنون والمسلمون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يغتنمون الليل في صلاة خاشعة، يقفون بين يدي الله، وهناك يعني الذي يصلي في خلوة يناجي ربه، يسكب العبرات ويطرح حاجته ويدعو ربه ويستغفر ويتوب، فهذا الليل يكون ساحة لهؤلاء المؤمنين الصالحين الذين يرجعون إلى ربهم، وخاصة أنه في يعني وقت لمحاسبة النفس، إنسان يخطئ في النهار فيحاسب نفسه ويستغفر ويتوب ويرجع إلى الله ويدعو ويقنت. وبالنسبة لمسألة يعني تحديد الركعات وغيره ما هوش محدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى ومثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بركعة، فأنت قمت الليل ما شاء الله أن تقوم، فهذا أمر يعني غنيمة لك أيها المؤمن والصالحون. يعني كما ورد في سلف الصالح هناك من يقوم حتى بالألف ركعة وغيره، والعلماء أيضا كانوا يغتنمون الليل في دراسة الفقه ودراسة العلم، حتى النهي عن السهر جاء إلا في قاعة. معنا الأخ خالد، تفضل.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: حياك الله شيخ عبد الرحيم.
0: حياكم الله وبياكم.
9: ربي يحفظك ويزيدك من العلم يا شيخنا.
0: امين واياكم ان شاء الله.
9: انا عندي سؤال طبعا يا شيخنا.
0: تفضل.
9: طبعا يوم الجمعه
0: ايه
9: طبعا نحضر في صلاه الجمعه في بعض الناس تجي في الاطفال ويبدو الاطفال يسببوا في ازعاج المصلين. كان الخطيب عندنا في المسجد الخطيب ما باش يعطي توجيه للمصلين. فقال لي براني على المنطقة من بيش نبغى في مشاكل منهم وكلمنا أولياء الأمور، لكن الأطفال للأسف يجوا ويلعبوا ويسببوا في مشاكل ويكسروا في ال كانوا كلنا في دورات المياه الأطفال كلهم يكسروا فيهم وما خلوا ما داروا. فللأسف يعني نبغى ممكن توجيه الشيخنا الفاضل لهذا المجال.
0: حاضر يا خالد بإذن الله تعالى.
9: يعني كذلك يعني
0: إن شاء الله. حاضر بإذن الله تعالى. ناخ النفاتي، تفضل.
10: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
10: نهارك طيب إن شاء الله. بالله عندي سؤال يا شيخ ما يخص صلاة الفجر.
0: إيه.
10: صلاة الفجر لما ننوض نصلي صلاة الفجر.
0: إيه.
10: ركعتين طبعا جماعة في المسجد. يعني صلاة الصبح أنت صلاها.
0: اللي صليتها جماعة هي هذه صلاة الصبح.
10: يعني ما عادش نصلي لما نمشي نصلي الفجر حاضر في الجامع او حتى في البيت يعني.
0: يعني انت تبي الفرق بين ركعتي الفجر النافله والفريضه، يعني
10: بين النافله
0: والفريضه تقول اما هي الفرض انت يعني.
10: يعني نتو نوط الفجر على الاذان مشيت مثلا للجامع صليت ركعتين الفجر جماعة
0: وما قبل الجماعة بتصلي ركعتين بروحك هذا السنة.
10: ركعتين هذا مهم الفجر وإلا ركعتين
0: باه. أنت مشكلتك في التسمية يعني. أما هي الفجر وما هي الصبح يعني.
10: أيوة بالضبط.
0: طيب. حاضر حاضر نجاوبك حاضر.
10: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. طيب الأخ محمود بارك الله فيه كان اسألنا في على مسألة الفجر الصادق وأنا هو قال لي مشيت على البحر وشفته وقلت له أنت متخصص وكذا مهم وقعد يقول لي في القرآن يا جماعة الخير يعني أنت تبي تعرف الفجر الصادق وكيف يطلع الفجر هذا يبي ناس متخصصة ناس انت تو حتى لو كانك بعتت او بالله يعليك نقولك وبعت ناس متخصصة هذا هنا وهذا هنا واحد في تجورة وواحد في قرقارش وواحد كل واحد بيعطيك وقت معين بيقولك واحد يقولك لا تكذا ولا تكذا وبيصير الاختلاف واحنا قلنا لكم ان هذا الامر يعني قد فصل فيه المتخصصون من فلكيين وشرعيين واعطونا اوقات الفجر الصادق خلاص انت ما عادش تلتزم في اللي قعد في حوشه في اللي قال لك لين نشبح الخيط الابيض ولا الخيط الاسود مقعمس في الجنان ولا روش الحوشه قال ما يراجي في الاصفار هو في الحقيقه هو مش فاهم شنو هو التغليس وشنو هو الاصفار وشنو هو والفجر الكاذب والفجر الصادق كله ما يعرفهاش ولهذا بعض الناس راهو يقعدوا يفطروا ياكلوا في رمضان للاصفار ظنا منهم ان الاصفار هو الفجر وإحنا نعرف أن الـ الأحاديث الصحيحة تبين أن اللي مشي للجمهور أن التغليس أفضل في صلاة الفجر يرجع من صلاة الفجر ولا يعرفنا الرجل من المرأة الدنيا قاعدة ظلام يحسابه ظلام يعني الفجر بيبدأ ضي طول منين يجي الفجر تبدأ الدنيا ضي هيك يحسبوه لا الفجر بيطلع من جهة الأفق من جهة المشرق بيطلع من الغداء وبعتلال يبدأ يمتد ليل يجي الإصفار وليل بعتلال تشرق الشمس والإصفار البين وهذا يعرفه المتخصصون وهذه اللجنة متخصصة تعرف هذا الأمر فلهذا يعني على الناس أن يحذروا من هذا الأمر في هل بيقول لك أنه بنجي طبق شيء في القرآن هو مش عارفة يعني الأخ السايح قال أنا هو يتكلم في نية الصيام قال أنا مثلا مشيت بنحلل وطلبوا مني الصيام وهنا هو مش صيام شرعي هو هنا يعني ما كانتش عنده نية الصيام الشرعي ما باش ياكل لأنه هو باش بيقيس تحليل متاعه ما باش ياكل لو كان هو عاقد النية قبل الفجر أنه هو صيام شرعي وأنه طاعة لله وأنه يمسك لأنه جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل يعني قبل الفجر إذا دخل وقت الفجر خلاص مع وقت النية ضاع معاش حتى لو كان الصيام نفل هذا ما ذهب إليه علماؤنا إذا كان دخل وقت الفجر وإنت ما نويتش الصيام سواء كان صيام واجب أو صيام فرض فإنه خلاص معاش تقدر النية تسبق العمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والنية تسبق العمل الصلاة العبادات تسبقها النية هي الأولى بعتالي مش تجي تصلي أربع ركعات تقول ما لها هي خلنا نحسبهم ظهر وانت مش ناوي الظهر ولا تدير بتقول ما لها خلنا نحسبهم زكاة لا النية هي الأولى ولا تقعد مش واكل للظهر بحيث تقول ما لها خلي ننوي أجل لا عند علمائنا أن النية يجب أن تسبق العمل ووقت العبادة ووقت العبادة أنت يبدأ الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إذا النية تكون قبل طلوع الفجر الصادق ما لما يبدأ الفجر لازم تكون عندك نية ما تكونش حتى عندك شك ولا عندك تردد تكون عندك نية في الصوم طيب سؤاله الثاني قال الشفع والوتر مش فرض صح الشفع والوتر مش فرض الصلوات المفروضة خمسة، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه هي الصلوات المفروضة. أما غيرها فهو إما سنة، سنة مؤكدة، وإما مندوب، وإما عندك الشفع والوتر، عندك التراويح، عندك قيام الليل، عندك الرواتب، عندك النوافل، عندك الضحى، هذه كلها ما هيش فرض. لكن لما نقوله مش فرض مش معناه ما نصلوهاش يا جماعة الخير، هذا فهم خاطئ. كثير من الناس يفرطوا فيها، يفرط في أداء الصلوات هذه، ولما تكلم يقولك هي مش فرض. باي طيب هي مش فرض، لكن ما نفرطوش فيها، لأن فيها أجر عظيم وفيها ثواب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ركعتي الفجر نافلة، ولم يترك شفع الوتر لا في حضر ولا في سفر، دائما كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. وهي من النوافل يتقرب بها الإنسان إلى الله، وهي عبادة، الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الصلوات المشروعة. هي صح ما هيش فرض وما يعتمش الإنسان، لكن ليش تضيعها أنت؟ ليش تضيع هذه الصلاة؟ ولما تكلم يقولك لا ما هيش فرض، مش كونها مش فريضة أن احنا من أدوهاش. فلهذا علينا أن نحافظ حتى بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سؤالها الثالث الأخ السائح عليه مسألة شراء الذهب بالدين، الدولار والذهب والفضة والعملات كلها، هذه لا يجوز شراؤها بالدين بالقرض، لأن هذا يؤدي إلى الصرف المؤخر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عبادة وغيره: الذهب بالذهب لبن إلا هاوها، والورق بالورق لبن إلا وها. ثم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم إذا كان يدا بيد. يعني لازم التقابض، لما نشوف في صفقة متاع بيع ذهب ولا صفقة دولار ولا، لازم من أن يتفرق المتعاقدان وليس لأحدهما على الآخر حق توفية باقي. يعني انت 7000 جنيه وانا عندي 1000 دولار، انت رافع 7000 جنيه، لازم نمد له 7000 وهو يمد لي 1000، ما ينفعش نمد له 5 وبعدين نقول له تو نسدد لك الباقي، لا، لان هذا صرف مؤخر، والصرف المؤخر ممنوع ربا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نمشي لصاحبي كيف ما قال الاخ السائح، عنده دكان ذهب ونبي نزوج ولدي وناخذ منه ذهب اخواتهم وحدايد وغيره، ونقول له ما لا تو ان شاء الله بعد عام تو نخلصك، اعطينا مدة عام الى اجل. لا، هذا لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب والفضة وجميع العملات بالدين، ما يصحش نبيعوها بالدين، ما يصحش نبيعوها الى اجل. تو الامور الاخرى مش ربوية عادي، سيارة، مواد بناء، مواد غذائية، هذا يجوز بيعه إلى أجل وبيعه بالتقسيط. أما الذهب والفضة والعملات هذه كلها يجب فيها التقابض، يعني لما نعقد البيع لازم إن احنا يتم فيه التقابض بين المتعاقدين، لو ما تمش التقابض هذا ربا، لو ما تمش التقابض هذا ربا. يعني الآن اللي يبيعوا في الذهب ويبيعوا فيه بالدين وبعدين يجوا، هذا ربا، هذا حرام، لأنه صرف مؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صرف مؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يجب المناجزة، يجب التقابض، يجب التقابض والتماثل في الجنس الواحد، ويجب التقابض ولا يجب التماثل، يعني يجوز التبادل في الجنسين المختلفين. هنا يعني يجب التنبيه عليه هذا الأمر. الأخ خالد بارك الله فيه نبه عليه موضوع مهم جدا حقيقة، واللي نشبح فيه كل جمعة في مساجدنا. أو في غالب مساجدنا، وهو فعلا أمر يسبب في اضطراب في الجمعة، وهو اصطحاب الأطفال الذين لا ينتهون. لو تقول له قعمز ما يقعمزش، تقول له اهفث ما يهفتش، وإلا يقعد بوي وامي ويعي

0: ويتابع في الصلاة، يعرف كيف يتبع وكيف يصلي وما يشوش على الناس. وقصة المية هذه اللي كترت في المساجد تو، تلقى الثلاجات معبيات مية وغيرها، كلهم صغار يبوا يمشوا ياخذوا مية وياخذوا شيش ويتحركوا ويقدموا ويوخروا. فهنا ننبه إلى أن الطفل الذي يصطحب إلى المسجد هو الطفل الذي يسمع الكلام ويفهم ويعرف. ومرات يشغلك حتى أنت في صلاتك هذا الصغير، تقعد تساوي فيه، تقعد تقعمز فيه، تقعد تقول له أسكت، تقعد تقول لك هذا، حتى أنت حركتك هذه رأي تفسد عليك الجمعة. من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فليحذر يعني من يصطحبون الأطفال إلى المساجد، وبالتالي أحيانا يبدو يشوشوا، يبدو يهدرزوا الصغار، عاملين تشويش يهدرزوا والإمام يخطب، هذا أيضا يشوش على المصلين اللي جايين لخطبة الجمعة. وعلى الخطيب أن ينصح، قال الخطيب قال منبيش توه يحرجه ولا يتسبب، لا لا هذه أمور ما فيهاش أحرج، أنت بتبين حكم شرعي، أنت تبين حكم شرعي لعامة المسلمين، لأن فيه ما يعرفش الأحكام الشرعية لو عامة الناس، فيه اللي ما يعرفش يحساب عادي يقول لك أنا جايبه هو أحساء، وأحيانا يكون عنده مقصد طيب، هو يقولك والله إني نبي نوريه الجامع ونبي نعرف الجامع ونبي يعرف الصلاة ونبي يعرف العبادة ونبي يحب الجامع، هذا مقصد طيب ماشي، لكن هنا ضوابط يجب أن يعلمها ومبينوا له الحكم في المسألة. الأخ النفاتي يا سيدي نجاوب على الاتصال. الأخ عادل تفضل.
1: يا شيخ عندي سؤال.
0: تفضل.
1: أنا قلت للمرأة في حال غضب في حال سكر.
0: شن قلت لها؟
1: أنت طالق.
0: أنت لما قلت هذا مدرك يعني؟
1: لا والله.
0: كيف؟ منو قالوا لك قلت ولا شيني؟
1: إيه المرأة قلت.
0: تعال لنا في ذا الإفتاء يا أخي الكريم. نبغى نسألوك شوية أسئلة ونجاوبه. لا لا هذه مسألة الطلاق لازم جينا في ذا الإفتاء باش نسمعه منك.
1: أزيم هاي المرأة تقول أي حاجة.
0: في أملا مسلاتة، عندنا فرع ذا الإفتاء في مسلاتة.
1: باي
0: 100 100. ما تفضل يا سيدي. ماشي. لأن مسائل الطلاق يا إخوتي الكرام يحتاج فيها إلى السؤال وإلى الاستفهام، ما هيش مسألة بسيطة، هي مسألة الطلاق، إيقاع الطلاق. وكيف ما قال الأخ السائل الأخ عادل بارك الله فيه، هو ماشي في ذهن أن غضب، وهل بناس لو ماشي في ذهنها أن الطلاق في الغضب لا يقع، هيك مثلا يقولك الغضب يقعش، لا لا، هو في أشياء لازم نوضحوها ونبينوها، ولازم أنا نعرفها شني ونسأل مرة واثنين وثلاثة، باش إذا ما نقدرش أنا نطلق الحكم الشرعي قبل تصور المسألة. ولهذا مسائل الطلاق وغيرها راه لازم من حضور صاحب الشأن. وأحيانا يجيك واحد يقولك صاحبي ولا نسيبي، وإلا المرأة تقولك راجلي ولا كذا، ما ينفعش الكلام هذا، لازم الشخص اللي فيه ذا العصمة هو اللي نسمعه منه وهو اللي نفهمه منه، ولازم من التدقيق حتى نعرف أن الطلاق قد وقع أم لم يقع. كثير من المسائل قد وقع فيها الطلاق ويفتى فيها باستعجال أن الطلاق لم يقع، أو أنه هو الطلاق لم يقع ويفتى فيها أن الطلاق وقع. فلهذا هذه مسائل يعني ما ينفعش فيها راهو هاتف أو رسالة أو غيره، وإنما يعني يأتي هذا الأخ السائل ويقابل الشيخ، والحمد لله احنا في دار الإفتاء الليبية من نعم الله سبحانه وتعالى على بلادنا بعد 2011 ان هو رجع دار الإفتاء الليبية اللي اغلقت سنين، والحمد لله.

0: الدار في مقرها الرئيسي في الظهرة خلف قصر الملك شارع عبد الرحمن الكواكبي، موجودة وتستقبل في السائلين اللي بيسأل شفوي واللي بيسأل كتابة واللي خصومة، وفروعها موجودة الحمد لله في مسلاثة وفي الخمس وفي زليطن وفي مصراتة وفي غريان وفي زوارة وفي نالود وفي كباو وفي زاوية. الحمد لله هذه فروع لدار الإفتاء الليبية، وفيها مشايخ يعني يستقبلوا الناس ويفتوهم في أمور دينهم، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى الذي نحمده عليها. الأخ النفاتي، وهذا طبعا راه السؤال يعني هل بناس حائلين فيه، يقول شني صلاة الفجر وشن الفرق بين الفجر، وهل الفجر سنة ولا واجب، وشن هو الصبح. في ناس يعني يحدث لهم خلط في هذا الفهم، بل للأسف الشديد في إحدى المرات يعني شخص كان يصلي في السنة وما يصليش في الفرض، يحسب السنة خلاص هي هذيك. لا، أول حاجة الفريضة هذه، احنا طب ناخذ الفريضة الأولى، الفريضة هذه تسمى الفجر وتسمى الصبح، هي احدى الصلوات الخمس. شنو هي الفريضة؟ هي صلاة الصبح التي تصلى جهرا وتصلى جماعة في المساجد وفي غيرها وفيها إقامة، هذه هي الفريضة، هذه هي الفريضة. إذا هذه اللي تصلى ركعتان وتصلى جهرا وتصلى جماعة وتصلى في المساجد وفي غيرها، هذه نسموها الفريضة. قبل الفريضة، قبل الفريضة نصلوا ركعتين نافلة، حتى هم نسموهم ركعتين الفجر، لكن هذا مش فريضة، هذا راتبة الفريضة. المالكية يسموها رغيبة، المالكية يسموها رغيبة وسموها سنة عند غيرنا، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر، فتصلى ركعتين، ما تصلىش جماعة، هذه كل واحد يصليها بروحه ويصليها سر. وهمنا اللي بيقرا الفاتحة بس باهي، بيقرا الفاتحة قولوا يا كافرون في الركعة الأولى، قولوا لو حد في الثانية باهي، يصليها الإنسان قبل الفريضة، هذه رغيبة، هذه نافلة اسمها فجر، لكن هذه ما تغنيش عن الفرض، هذه ما تغنيش عن الفرض. بعد ما نصلي الركعتين هما سواء صليناهم في الحوش ولا صليناهم في المسجد، بعد تالي نصلي الفريضة اللي هي بنقيمولها الصلاة، طو النافلة ما فيهاش إقامة الصلاة، لكن الفريضة فيها إقامة الصلاة، زي الظهر زي العصر زي المغرب زي العشاء. وإقامة الصلاة في حق الفرد والجماعة سنة، لكن في حق المرأة مندوب، يعني واحد باش بيجي بيصلي الفرض الله أكبر الله أكبر أشهد ولا، وبيبدأ في الصلاة وبيصليها جهر سواء في الحوش ولا صلاة في المسجد، فهذه هي الفريضة. إذن هذا هو الفرق بين ركعتي الفجر النافلة وبين ركعتي الفجر الفريضة. السؤال اللي دائما يعني معتاد هذه الأيام، هل تم تجويز معاملة الأغراض الشخصية 2000 دولار أم لا؟ لم يعني يتم الرد من البنك المركزي على الملاحظات التي بعثت بها دار الإفتاء الليبية للبنك المركزي حول هذه المعاملة، إلى الآن لم يتم رد، فدار الإفتاء الليبية متوقفة إلى الآن في الحكم على هذه المسألة. وبهذا أيها المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين في غزة وفي كل مكان، أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يمدهم بمدد من عنده وأن يرزقهم الصبر والثبات والتمكين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
2: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
2: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
3: هو الآن
2: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
3: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أولي يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
2: بارك الله فيك شيخنا.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله يرفع. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
1: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقولوا أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج، نتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. احنا 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقع عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
2: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
3: يعني. والله إن شاء الله يتكلمنا عليها دي.
2: نعم تكلمت عليها شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالت أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشهم كيف شيدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت، القرابة تأتي منهم الموت. شي معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أني ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بيه بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها ابن خالها ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم، عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء، ما يجوز لإنسان يدخل بيت لبيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو الحمو الحموة أرأيت الحمأ الحمأ من هو أو الحمأ القريب؟ قالوا الحمأ هو قريب الزوج اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم، مش شبنها اللي هو راجل زوجها عفوا اللي هو والد زوجها هذا محرم لها، مش ابن زوجها هذا محرم لها، لكن عم الزوج خال الزوج أخ الزوج ولد أخت الزوج ولد أخ الزوج هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن

0: إخاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا ومراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج. السائل يقول: أنا مواطن جزائري مقيم بليبيا، توفي أبي يوم 12/5/2026 بتونس، وتم دفنه بالجزائر، وبما أنني ولد واحد، أمي قدمت معي إلى ليبيا بسبب أنه لا يوجد من يقوم على خدمتها في الجزائر. يقول: جئنا من الجزائر إلى طرابلس، بتنا ليلة ببيت أختي، ثم اتجهنا إلى سبها مباشرة. بعد استشارة مشايخ في الجزائر أجازوا لها السفر معي للأسباب التي ذكرتها، وأن تستكمل عدتها عندي. الآن أود أن أسافر مع عائلتي إلى طرابلس بعدما انتهت فترة الامتحانات وبداية عطلة الصيف، لقضاء بعض الحاجات وكذلك للترويح عن الأطفال والعائلة. يقول: هل يجوز اصطحاب أمي معي وهي لا تزال في فترة العدة، وذلك لنفس الأسباب أنه لا يجد من يقوم على خدمتها في سبها؟ طبعا تسافر معي بسيارتي وتقيم معي في بيتي في طرابلس، في بيت في طرابلس، وهي ملتزمة بأحكام العدة من حيث الطيب والزينة. هذا الأخ الكريم يسأل عن والدته وهي معتدة، هل يجوز لها أن تسافر؟ الفقهاء ينصوا على أنه لا يجوز للمعتدة أن تنشئ سفرا قريبا أو بعيدا. يقول: المعتدة ما تسافرش لا سفر قريب ولا بعيد إلا لضرورة. يعني الآن هي في الجزائر لا يوجد من يعولها، هذه ضرورة، يجوز لها أن تنتقل من الجزائر إلى ليبيا حيث ابنها ليقوم بأعبائها، هذا ما فيش باس. لكن التوسع في ذلك، يعني إحنا بنتدهروا في طرابلس وبنروحوا على الأطفال وبنقضوا بعض، هذا ليس سفرا ضروريا ولا تنشئه المعتدة. إذا كان تستطيع أن تبقى في البيت لوحدها و يعني تستطيع أن تقوم بشؤونها وتجيب لها أكلها وشربها وما تريده، وكان المكان آمنا ما تخشاش عليها شيء، فتبقى، ما فيش بأس، تبقى هي وانت تجي تقضي حوائجك. أو إذا كان عندك أحد أبنائك كبار يعني يقدروا يهنوا عليه يعني جداهم، يبقى يعني معها بعض الأبناء وانتم تجوا هنا، لأن السفر هذا ليس ضروريا. ما نقولوش المعتدة بما أنه جاز لك أن تترك بيت العدة في الجزائر معناها تسافر وتدهور وكلا، لا، المعتدة لا تنشئ سفرا، لكن تطلع في النهار، في النهار تخرج تروح على نفسها تقضي بعض الحوائج. النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على المسامرة، قالوا له بنطلعوا نهدرزوا مع بعضنا يعني، فأذن لهن. وكذلك المعتدة اللي قالها: أخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي خيرا، يعني قالها بري خودي قطع نخل متاعك وأخدم يعني في النهار. فالمعتدة تخرج نهارا لحاجتها، تخرج لتسوق يعني بحجابها الشرعي بدون زينة بالضوابط، يعني للخروج، لكن أذان العشاء يجب أن تكون في بيت العدة. أما أن تنشئ سفرا من سبها إلى طرابلس لا لم يجوز لهاش إنشاء هذا السفر، إما أن تبقى وحدها إذا كانت تستطيع وتأمن على نفسها وتقوم بشؤونها، وإذا كانت تستطيعش يبقى معها أحد الأبناء ويعني تمشي أنت وبقية الأبناء. نستقبل الأخ صلاح من جدابية.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ فضيلة الشيخ، أنا عندي يعني نسأل سؤال الرسول عليه السلام، قال إنما تنصرون ضعفائكم ولا لا يا شيخ؟
0: شن قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: إنما تنصرون بضعفائكم.
0: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم.
1: أيوة يا شيخ. أنا عندي مقترح يا شيخ. أوكي بدك حتى أنت تزيد نفس الكلام اللي عليه هذا عندك من علم الشرعي. ان الضعفاء اللي في البلاد مثلا المعاقين وكذا الليبيين، ما كمان ما نبوش نحكوا على الحكومات ونبوش نحكوا على المسؤولين، نحكوا على الليبيين نبوهم يصبوا معاهم مثلا، يصبوا مع الضعفاء مثلا. نعطيك مثال، الناس اللي جماعه حمايه البيئه اللي يشيلوا في كرمك الله يشيلوا في الاوساخ ويشيلوا في وينظفوا في البلاد، هذول ناس مظلومين يا شيخ. انا عمري ما حكيت
0: حكم كل حلقه يا اخ صلاح، تقريبا تقريبا لا تكاد تخلو حلقه من الحلقات الا وتكلمنا عليهم. ويتصل بينا أخ عبد الله. نعم تكلمنا عليهم مرارا والله، الأخ عبد الله دائما يتصل وينبه عليهم. متصل الأخ عبد الله ودائما نتكلم عليهم وحنزيد ونتكلم إن شاء الله.
1: ايوه وكلم من الناس النوعية عالي والمعاقين وفئات هذه.
0: نعم نعم.
1: ممكن ربك يرفع علينا الابتلاء هذا اللي احنا قاعدين فيه يا شيخ. شكرا بارك الله فيك.
0: وفيكم إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال حسبت علي واحدة، و أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي. فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه؟ ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل الشيخ الثاني ونسأل الشيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي. ولك هذا ما يجوز شرعه، ما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه، أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذنوا له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه تسأل اللي يقولك عليه تمشي به، أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوز. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكساني في بدائع الصنائع الإمام الكساني المالكي، وهذا حطه للشات جي بي تي، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية. ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل والإنسان يبدأ عابي عليهم ويحط فيهم، لا العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ لأن الجمهور العلماء على خلافه والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. الأخت فاطمة من صرمان، أخت فاطمة تفضلي تسمعي فينا يا أخت فاطمة. الأخ عبد القادر من جدابية.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الشيخ نفع علي كان 2 دولار جد مفين والله مزال.
0: واضح.
2: أيوه هذا السؤال.
0: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة. إذن يا أخ كريم هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لين يتزوجها شخص آخر ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلق، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدأ له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها. هذا أيضا سائل يقول هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد، لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من التناجس، لابد يدا بيد، ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. معنا الأخت فاطمة من صرمان.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي سؤالين يا شيخ.
0: الأول
3: السؤال الأول نبي نسأل عن حكم صلاة الضحى، يقول لي لما تداومي عليها تبدأ الصلاة المفروضة، شو حكم الصلاة؟ والسؤال الثاني النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالأسمد نوع نبي النوع هذا توهنية في ليبيا يقولوا لي إنه مقلد، نبي النوعية الأصلية ولا القها؟
0: الله أعلم. ما إن شاء الله. ماشي تمام. الأخ علي من طرابلس. الأخت حنين من طرابلس.
4: أيوة
0: الله يبارك فيك تفضلي.
4: نبي نسأل على عدد الطلاق، كيف تكون عدد الطلاق وشن شروطها؟
0: شن هي؟
4: نبي نعرف شن هي عدد الطلاق وشن هي شروطها.
0: عدة الطلاق أيوة.
4: وشن هي شروطها؟
0: واضح إن شاء الله.
4: تمام شكرا.
0: عفوا. إذن الذهب الأخ سائل الكريم لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف وما زال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترقا وليس بينهما شيء، يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم انت تمشي ما عادش هو يطلب منك شيء ولا انت تطلب منه شيء، لكن انا نمشي ناخذ هب الدين برهن ولا بلا رهن، راهو هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا ما يجوزش، وهذا باتفاق الفقهاء ما فيش خلاف.

0: وانتم خمسة بنويت يعني تسعة، شو منديروا المبلغ كامل؟ المبلغ كامل بنقسموه على ستة باش جدكم بياخذ السدس، لأن هذا زي ما قلتي جدي جدك توفي بعد وفاة بوك، معناه عنده في ميراث بوك، فجدكم بياخذ السدس. وكاتبة هي قبل جدي، من عرف جدها حي ولا لا، عموما السدس بياخذ جدك، ما بقي من السدس قسموه عليه تسعة، الناتج اللي طلع من تسعة هذا هو نصيبكم أنتم. مثلا إحنا نقوله طلع مثلا زي ما نقوله 60,000، ولا خديتوا 10,000 لجدك اللي هو السدس، 50,000 قسموهم على تسعة، اللي يطلع الناتج هذا حصة البنت، أضربوه في اثنين هذا حصة الولد. بعدين الجد كان توفي يرجع ميراثه لأبنائه وبناته، كان حصة في السدس هذه ترجع لأولاده وبناته. معنا اتصال الأخت حميدة من الزاوية.
1: والله كيف حالك يا شيخ؟ أنا نبي نسأل، زوجي توفى يوم 13/7/2026.
0: توفي قداش؟ 13/7
1: 2026. نبي حساب العدة.
0: توفي بعد الفجر.
1: الساعة 2 بعد الفجر.
0: لا
1: يوم الاثنين الساعة 2:30
0: تمام. تمام إن شاء الله.
1: وندفن يوم الثلاثاء اللي هي 14.
0: لا الدفن ما يش علاقة الوفاء. أيوة.
1: نبي حساب العدة
0: إن شاء الله نحسبوها بإذن الله
1: بالعربي، ويا ريت يا فضيلة الشيخ حتى بالتاريخ الهجري والفرنسي
0: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله
1: بارك الله فيك
0: وفيكم إن شاء الله. ما عند مش عارف عندنا تقويم هنا الإخوة ولا لا. الأخ خالد من الزاوية. الأخ خالد من بنغازي عفوا.
2: أيوة. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا خالد. بارك الله فيك يا خالد تفضل.
2: سؤالي يا شيخ في بطاقة
0: الأغراض
2: الشخصية. نعم سؤالي عن بطاقة الأغراض الشخصية.
0: بطاقة إيه؟
2: بطاقة الأغراض الشخصية.
0: كيف راهو مش واضح صوتك. بطاقة الأغراض الشخصية خيرها؟
2: أنا طبعا أنا طفلي.
0: مش واضح يا خالد.
2: لا الصوت مش واضح.
0: أيوة توا تكلم بشوية بس ما تسرعش. بطاقة الأغراض الشخصية خيرها؟
2: لا بطاقة الأغراض الشخصية واضح شيخ.
0: ما فهمت شيء.
2: تسمع فيه يا شيخ؟
0: إيه
2: قلت لك بطاقة الأغراض الشخصية يا شيخ.
0: صوتي قطع يا أخ خالد مش واضح صوتك وأنت تسرع. الأخ عبد الرحمن من زليتن.
3: مرحبا الشيخ الأخبار.
0: الله يبارك فيك تفضل.
3: الله يبارك فيك شيخنا. إحنا عندنا في زليتن زاوية 7 أكيد سمعتوا بموضوعها.
0: نعم
3: زاوية 7.
0: إيه
3: نحب نصيحة بالله للقائمين على هذه الزاوية وتعليقهم على حادثة.
0: معاش سمعتك يا أخ عبد الرحمن. نصائح للقائمين على هذه الزاوية با. تمام. تكملنا الأسئلة المكتوبة. وبالنسبة للمتصلين الإخوة المتصلين، الأخ صالح من جدابية قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فيقول عندنا ناس احنا أصحاب اللي يخدموا في يعني شركات النظافة والمتقاعدين والفئات هذه اللي هي مهضوم حقها في المرتبات وفي الامتيازات. الحقيقة هذا تكلمنا مرارا عليه وأنه يجب العدل، ما قلناش تسوية. الشرع لا يجب التسوية لكنه يجب العدل. العدل يعني ما يكونش فيه بعد. قلنا احنا ضربنا مثال قلنا والله واحد مسكين يشتغل، واحد متقاعد ولا يشتغل في القمامة ولا في كذا ياخذ 900 دينار أو 1000 دينار. باين جولي يعني أستاذ في الجامعة يعني المرتبات الحقيقة عالية 7-8-9 مازال برا للقضاء 17,000 و18,000 برا لمجلس الدولة والنواب 25,000 و26,000 الوزراء والمسؤولين. هذا ما يعني هذا لا ينبغي ولا يليق. يعني التفاوت الكبير هذا ليس عدلا. العدل انه يكون فيه نوعا ما فيه قرب. صح بعض الوظائف يعني عندها يكون الراتب اكثر من الوظائف يعني اخرى، لكن يكون قريب.

0: يعني فيه معدل يعني من إلى فيه يعني سقف، لكن مش معقولة يعني من 900 إلى 26 ألف، هذا من الظلم الذي ينبغي أن يعالج. وهذاك اللي يأخذ في 26 ألف يسافر ويأخذ في علاوات ويعالج على حساب الدولة داخل وبرا البلد، وعنده بدل مركوب وعنده بدل سكن، وهذا مسكين 900 دينار وما عنده شيء، وكان يأخذ في أدوية ما يسدوش حتى أدوية. هذا اللي تكلمنا عليه ميران، وقلنا ما ينبغيش. الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين الذين ولاهم أمر الناس عن هذا التباين في المرتبات. معنا اتصال الأخ خالد من بنغازي يسأل عن بطاقة الأغراض الشخصية، إن شاء الله يكون واضح. إيه
1: واضحك يا شيخ. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. إيه تفضل. إيه
1: شيخ، أنا طبعا عندي موضوع بطاقة الأغراض الشخصية.
0: نعم كمل. إيه استرسل.
1: أنا وقفت
0: هنا. نفس القصة يا أخ خالد، نفس القصة هيك، ما جيتناش في مكان فيه تغطية. كلمة السؤال لازم ينسمع كامل بوضوح، كلمة نسمعها وكلمة لا.
1: إذا قلتك مازال ما فيش
0: كلمة. أيوة توا باهي. إيه
1: قلت لك يا شيخ، طبعا الأغراض الشخصية أنا عاطي النبي الأمي باش يستخرجها.
0: والله ما فهمت. انت بطاقه شم تسال عليها غير بشويه، مثل بطاقه الاغراض الشخصيه خيرها.
1: انا عاطي راس مال لابني، عاطي راس مال لابني.
0: عاطي بطاقه الاغراض لولدك باه؟
1: راس مال مني انا، راس مال مني.
0: عاطي فلوس لولدك باش يشحن بطاقته.
1: بالضبط.
0: باه؟
1: تو استخرج اياها. طبعا قال لي انا حاجه نعطيك راس مال بتاعه وناخذ المكتب بتاعي.
0: انت لما اعطيته المال تعرف بانها مش جائزة للمعاملة؟
1: مجاني مني انا. مجاني بحيث اني
0: اعطيك. لا تعرف ان لما سلفته تعرف ان المعامله غير جائزه ولا تحسبها جائزه؟
1: لا ما عندناش معلومه يا شيخ، ما عندناش معلومه غير جائزه من الاول. لا ما عندناش معلومه الحق يعني، لكن بعدها طلعت دقيقتين الفتوى اللي ما جاتش ما ردوش عليهم مستفيد المركز، لان قاعدين ما تتصرفوش فيها.
0: باي لما اعطيته انت هيك وخلاص اعطيته، ولا انت باش تبي تطلع فلوسك اللي حصلت؟
1: لا طبعا انا كنت هم تعرف طريقه التحويل، ما عنديش
0: قوه اني نبي النقد. لا تبي سيوله يعني، تبي تطلع فلوسك؟
1: لا انا اعطيتها لها مساعده ابني بس بحيث انه ياخذ المكتب ويعطينا بقيه ساعده ويكتب له هو كامل.
0: واضح ان شاء الله.
1: هم سووا يبي المكتب وانا ما جيش نعطيه له، قلت لي شوف الدرج بتاعش انت تعطيني.
0: حاضر ان شاء الله.
1: هذا شرعي ولا غير شرعي؟
0: ان شاء الله تسمع الاجابه يا اخ خالد ان شاء الله.
1: سؤال
0: واضح.
1: يرحم الله والديك
0: والدينا والديك ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخ صلاح، تكلمنا قلنا العدل لابد ان يؤخذ في الاعتبار وتكون فيه تقارب، باش حتى الحياة ما يبداش فيه يعني تضخم على الناس، ناس ملحقة على المعيشة وناس اللي هي 900 و1000 و1500 مش ملحقة على المعيشة إذا كان عنده عائلة ومصاريف. الأخت فاطمة من صرمان قالت، هل صحيح أن صلاة الضحى كان واحد صلاها وحافظ عليها تبدأ زي الفرض لا يسعه أن يتركها لازم يصليها؟ لا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاه الشخص اللي يسأل عن الدين قال له 5 صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة، فقال السائل يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال هل واجب علي صلاة تانية غير الخمسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تتطوع، غير الخمسة هذه ما فيش شيء واجب عليك، وكل ما سوى الصلوات الخمس فهو تطوع. صحيح في سنن مؤكدة، الوتر مثلا آكد سنة فيه رغيبة لها ثواب عظيم الفجر، بعدين فيه رواتب سنن خفيفة وسنن مؤكدة، يعني هذا يعني التمايز في الفضل بين النوافل، لكن كلها نوافل في النهاية، كل ما سوى الصلوات الخمس الفرائض كلها نفل. فكون الإنسان حافظ عليها لا يعني أن معنى ما دام حافظ عليها يجب عليه أن يلتزم بها وتبدأ زي الفرض، لا، إذا شرع في الصلاة وكبر في النافلة يجب عليه أن يتمها ولا يجوز له أن يبطلها بحال. حرام عليه مثلا واحد يجي يصلي ركعتين يقول الله أكبر بعدين يقول هيا مصار ليش أنا نافلة ويطلع ويسيبها بدون عذر، هذا حرام عليه، لا يجوز، هذا تلاعب ويجب عليه أن يقضيها ويعيدها لأنه بشروعه فيها وجبت عليه. لكن مش معناه واحد حافظ على نافلة معينة ضحى ولا غيرها معناه بدت واجب عليه بحيث لو تركها يأثم ويعني يحاسب، لا لا هذا غير صحيح. لكن كل ما يحافظ عليها الإنسان أفضل، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن كل مفصل من بني آدم عندنا احنا 360 مفصل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، لازم النعمة اللي أنعمها الله عز وجل عليك بهذه المفاصل كل مفصل تبي تتصدق بصدقة مقابل النعمة هذه، فقال بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر وهكذا، بعدين قال ويجزئ عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى، يعني يجزي عن هذه أداء الشكر النعم هذه كلها أنك تصلي ركعتين من الضحى، يعني من شروق الشمس وارتفاعها بربع ساعة يعني بعد الشروق إلى أذان الظهر، هذا كله وقت للنافلة تصلي الركعتين ويعني تؤدي شكر هذه النعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفيك آخرة، يعني صلي أربع ركعات في الضحى ويكفيك الله عز وجل بقية اليوم، فالإنسان يحافظ عليها لكن مش معناها تصبح مفروضة عليه. ما بالنسبة للإثمد وين ما نعرفش وين، لكن نعرف أن الإثمد هذا علاج وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نعرفش وين موجود. الأخ عبد القادر من جدابية قال معاملة 2000 دولار إلى وين وصلت؟ معاملة 2000 دولار ما زالت ممنوعة لعدة محاذير وجهتها دار الإفتاء إلى مصرف ليبيا المركزي، وما زالت الفتوى على المنع إلى أن يقوم المصرف بتعديل هذه الملاحظات. فأولا الملاحظة الأولى أن الإنسان لما يخش على المنظومة ويختار شركة الصرافة ويختار السعر هذا هو السعر الذي تجري عليه المصارفة إذا حصلت المصارفة، يعني مثلا نجي نختار السعر مثلا 6 جنيه وكذا قرش، مثلا 6 جنيه مثلا و30 قرش و31 قرش، اخترت السعر وشركة صرافة وعطيت الموافق، لما غدوة بتمشي للمصرف وبتصرف يعني تجري عملية المصارفة على السعر الذي يعني وضعته في المنظومة أمس، والمواعدة إذا كان السعر فيها محددا تبدأ في قوة العقد، وبالتالي يمنع أن يعني يمنع الصرف في هذه الحالة. هم يقولوا لا هو مش لازم لأن غدوة يقدر يسيب، لا احنا لو أراد أن ينشئ العقد ويتمه مفروض تكون مصارفة على السعر الحاصل الآني في ذلك الوقت، كانت غير ما نقولهاش لا من السعر اللي حجزته أمس، معناها هو وقع العقد من أمس وقع التقابض اليوم وهذا محذور ينبغي أن يعني يتم إصلاحه، إصلاحها مش صعب، إصلاحه سهل جدا وهو المصارفة بسعر الصرف في ذلك الوقت، ما تحددش المصارفة في الوقت هذاك، هذا رقم واحد. رقم اثنين الشركات الصرافة التي تتحيل على أكل المال بالباطل لا تصنع شيئا في المعاملة، ما تديرش في أي حاجة، أنت مجرد تدخل منظومة وتختارها، علاش تختارها؟ باش تاخذ 0.5% من كل معاملة، والنصف المية هذا يطلع في نهاية اليوم أو في لما تحسبه في المليار اللي ينباع كله يطلع ملايين، وبالتالي هذا إشكال، هذا إشكال، ليش؟ لأنه أكل مال بالباطل، شركة الصرافة لا تقوم بأي عمل، من اللي يجيب في الدولار؟ يجيب فيه المركزي، من الذي يجري عملية التحويل من الحسابات؟ المصرف اللي فيه حسابك أنت، يفتح في حساب وسيط وحط فيه فلوسك وحط فيه فلوس شركات الصرافة ويقوم في بالتسويات في آخر اليوم، هو اللي يدير في كل شيء المصرف ويأخذ 0.5%، وشركة الصرافة لا تصنع شيئا إلا أنها تنسخ الأسماء اللي تمت الموافقة عليهم وتحطهم في غرفة في الواتساب ويعطوها على هذا يعني 0.5%. في بيانات المركزي يقولوا أن شركات الصرافة تقوم بالتحقق من الهوية وبالتأكد من الرقم الوطني وأن الشخص هذا مخداش في وهذا كله غير صحيح. هذا تبرير وتسويغ لأكل المال بالباطل عن طريق شركات الصرافة، بس ما يقدروش يتحشموا، ما يقدروش يقولوا ما تخدم في شيء وبنعطوها، يقولوا والله ياهو تقوم به، هي ما تقوم بشيء، هي المنظومة آليا تقوم بكل هذه الإجراءات، والمصرف هو اللي يتبع في الإجراءات في هذه المنظومة، وبالتالي يعني ما يجوزش أن إنسان يقدم على هذه المعاملة لأن يتم. والتسويات سهلة جدا جدا، وكتبنا للمركزي الاقتراحات التي تكون بها المعاملة. صحيح مش ما ردوش علينا ولا أن كذا، لا ردوا المركزي، لكن الصورة بحسب ما هو مرسل من المركزي وبحسب المشاهد في المنظومة بناء على الوقوف عليها رأسا، معاملة بناء على الوقوف عليها، اتضح أن هذه المعاملة يعني تحتوي على هذه الملاحظات التي ذكرناها. الأخت حنين من طرابلس قالت شن هي عدة الطلاق وشن شروطها؟ تقصد هي يعني أمتى المرأة تدخل في العدة؟ إذا طلقها زوجها يعني تلفظ بالطلاق، المرأة شن هنا؟ المرأة بتبدأ في العدة. قداش العدة؟ العدة ثلاثة أطهار عندنا في المذهب المالكي، ثلاثة أطهار. إذا طلقها وهي في طهر، إن شاء الله طلقها توا وبعد دقيقة جاء الحيض، نقول هذا الطهر محسوب، وهو جاء الحيض بعدين يجي الطهر الثاني، وبعدين يجي الحيض، بعدين يجي الطهر الثالث، بعدين يجي الحيض اللي بعد الطهر الثالث، خلاص هذه خرجت من عدتها، قضت ثلاثة أطهار. وبالتالي هذه كانت تبي تتزوج بعدين، إذا كان هو طلقها ثلاثة ولا طلقها طلقة ومعش تبي ترجع له، خرجت من العدة، يعني يخطبوها الأزواج وتستطيع أن تتزوج، ولا يملك الزوج إرجاعها بدون رضاها، لأنها خلاص هذا يقول الفقهاء بانت منه بينونة صغرى، كانت طلقة واحدة ولا اثنين، وكانت ثلاثة هذا بينونة كبرى، خلاص يعني خرجت من العدة ولا ما خرجتش معش يقدر يردها، لكن كان الأولى والثانية وما ردهاش لين فاتوا ثلاثة أطهار، فهذا نقول له خلاص هنا بانت منه، لو يبي يردها يردها برضاها ويطلبها من وليها ويعطيها مهر جديد، يعني يعقدوا عقد شفوي، زوجتك ابنتي، يقول لها قبلت، ويتفاهموا على مهر ويشهدوا زوز وكذا، هذا إذا خرجت من العدة. أما إذا لم تخرج من العدة وكانت طلقة ولا اثنين، فيملك الزوج إرجاعها ولو من غير رضاها، لأن قاعدة تعتبر زوجة، لأنه لو مات ترثه الزوجة في فترة العدة لو مات. العدة هذه طبعا المرأة تمنع من المبيت خارج بيت الزوجية، هذا عدة المطلقة، عدة الطلاق سألت عليها مش عدة الوفاة، فهي تمنع من كان العدة قاعدة طلقة رجعية، ربي قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تقعد في بيتها فترة العدة لين يردها زوجها ولا تتم العدة ولا. وإذا كان هي طلقهم شت لأهلها، خلاص تعتدوا في بيت أهلها، شن العدة؟ أذان العشاء لازم تكون في بيت العدة، يعني تطلع في النهار عادي لعمل لكذا لشيء، لكن تحرص أن أذان العشاء تكون في البيت، وكل ما تتأخر على أذان العشاء تأثم، يجب عليه المبيت، وبعد الفجر عادي تطلع بعد الفجر. ولكن المطلقة مش ممنوعة زي المتوفى عنها زوجها من الزينة، ويعني سواء كانت الذهب ولا الكحل ولا الحنة ولا اللباس ولا الطيب، ولا مش ممنوعة منها يعني المطلقة، لكن المتوفى زوجها هذيك ممنوعة من الأشياء هذه. إذن المطلقة زي المتوفى عنها زوجها في المبيت، يلزمها أنها تبيت زيها، ولا تخطب في فترة العدة ولا تتزوج، ما يخطبوهاش في فترة العدة وما تتزوج، زي هي زي المتوفى عنها زوجها، أيوة لين تنتهي العدة، لكن مش زيها في الأحكام الأخرى التي ذكرناها، زيها في اثنين، في المبيت وزيها في عدم الخطبة وعدم الزواج. الأخت حميدة من الزاوية ما نعرفش قالت، هي توفي زوجها يوم 13/7، قالت يوم الاثنين، أيوة هذا يوافق 28 محرم، 13/7 يوافق 28 محرم، يعني هي أخذت يوم فقط من محرم لأن ناقص محرم، أخذت يوم واحد من محرم، وعندنا شهر صفر كامل، وربيع الأول كامل، وربيع الآخر كامل، وجمادى الأولى كامل وبناخذه 9 أيام من جماد الآخرة، ناخذ 9 أيام من جماد الآخرة. اللي هو يوافق يوم 19/11، يوافق يوم 19/11 يوم الخميس بعد غروب الشمس تنتهي عدتها. إذن تأخذ 4 شهور و10 أيام، 4 شهور أخذناهم كاملات، وعندنا يوم من الشهر الأول اللي أخذناه وتسع أيام من جمادة الآخرة، فتم عدتها يوم 9 جمادة الآخرة اللي هو يوافق 19/11 بعد غروب الشمس يوم الخميس. هيك ذكرنا، نتأكدوا على شيء. أيوة صحيح، هو يعني قال توفى يوم 13/7 معلش كأن أيوة الشهر اللي قبله 13/7 صحيح، اللي هو قلنا 13/7 يوافق 2/28 محرم. أيوة خدينا صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، وتسع أيام من جمادة الآخرة، ومع اليوم هذا اللي هو من محرم تم عدتها زي ما ذكرنا. الأخ خالد من بنغازي، بالنسبة للدخول في المعاملة الآن لا يجوز، ما يحلش الدخول في المعاملة حتى يقوم المركزي بإصلاح هذه الملاحظات، والإنسان لا يغره المال. في واحد اتصل يعني قال أمتى يعني هل حصل شيء، فقلنا لا لا لم يحصل شيء، قاعد الأمر زي ما هو. فقال بتكشيخة، قال أمتى بتقولوا لنا جايز لما يبدأ معدش فيها مكسب؟ يا أخي الكريم، نحن لا نملك هذا الأمر. احنا نصحنا وبينا بأن المركز مفروض يعد 1، 2، و3، واحنا الأولين بناخده حتى احنا لأن فيها مكسب كويس. لكن إذا كانت المعاملة على هذا الحال، الإنسان لا يغره كثرة الربح ولا كثرة المال إذا كان عن طريق الحرام، الإنسان يبعد على الحرام. النساء كانت في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم لما زوجها بيطلع للعمل تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. تقول له رد بالك، توكلنا الحرام، الجوع نقدر نصبر عليه، والحاجة نمشي في أمورنا، والرزق على الله سبحانه وتعالى. من يكره الربح إذا كان عن طريق الحلال؟ ماذا بينا كلنا نربحه. لكن الإنسان إذا كان معدلوش وقعدة المعاملة محرمة، الإنسان لا يقدم عليها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن هو قال توا أنا أعطيت لي ولدي فلوس وأنا ما ندريش عليها أنها المعاملة مش صحيحة، وأعطيتها فلوس بيشحن بطاقته، وقال ما نبيش أنا، قال مش نبي نطلع فلوس، يعني أعطيتها من باب المساعدة فقط. قال توا هو بيعطيني رأس مالي والربح بياخده، أنت تأخذ رأس مالك يعني، وبعدين هو الربح هذا، الربح مفروض إذا كانت المعاملة محرمة يتخلص منه في وجه من وجوه الخير، تعطوه لي يعني مستشفى أورام تشرو به دواء، تحطوه في مثلا منارة متاع قرآن لطلبة، في مدرسة تصينوا به حاجة، يعني من الأشياء التي يعم نفعها للمسلمين. لأن شن الربح إذا كان الربح من حرام ما يجوز الإنسان أن يأخذه، يتخلص منه في وجه من وجوه الخير، هذا الربح مفروض ما يخداش يعني. بالنسبة للشخص اللي يسلف، أنا نقوله فرضا لو بدت المعاملة صحيحة، المعاملة صحيحة معناها أنت تصرف من مالك ماشي الحال، لكن لا يجوز لك أن يعني تعطي شخصا مالا بشرط أن يعطيه لك كاش. نقول أنا هو يقولي ما عنديش أنا بطاقتي وسلفني، نقول أراه بنسلفك بنحول لك، لكن أراه ردهم لي كاش، هذا لا يجوز. وكذلك حتى كان مشرطش، لكن العرف يقتضي ذلك، العرف يقتضي أن بنعطيك بتعطيني يعني كاش. أو إذا كان أنا من الأول داخل طامع فيه، نقول الشخص هذا هو ما عنداش أصلا وهو يبي يصرفه بالكاش، فأنا حناخد الكاش، معناه أنا داخل من البداية طمعا في الكاش، هذا ما يجوزش. حتى هو نفس الشيء لا يجوز، لأن السلف لا يكون إلا متمحضا للمعروف لكل وجه الله سبحانه وتعالى بس، أنا مش في بالي أصلا أن ناخد كاش ولا إني ننتفع ونطلع فلوسي اللي حاصلات، هذا ما يجوزش الإقدام على السلف والحالة هذه. السلف لازم تقدم عليه وأنت تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، ما تبتغيش أي منفعة مطلقا، ما تبيش حاجة تنتفع بها. الأخ عبد الرحمن من زليطن قال تعرفوا شن صار في زاوية 7، وقال لو توجهوا نصائحكم للقائمين على الزاوية. بالنسبة للنصائح القائمين على الزاوية، ناظر الوقف الذي عين من الحكومة وحكم القضاء لصالح اللجنة هذه وعينوا ناظر، والناظر هذا يجب عليه أن يتقي الله سبحانه فيما ولاه من أمر. الزاوية هذه منارة قرآن ومنارة علم، يجب عليه أن يحرص على دعم تعليم القرآن فيها وعلى دعم تعليم العلم، يديروا فيها حلقات يعلموا فيها الناس، يحطوا المشايخ والفقهاء اللي هم على مذهب أهل البلد يعلموا الناس الفقه ويبصروهم بتعاليم دينهم، ويعني يهتموا بناظر الزاوية، يعين من يهتم بالطلاب اللي غادي المقيمين، ويزيد يعني يهتم بتحفيظ القرآن. زليطن ما شاء الله معروفة بالزوايا المنتشرة في ربوعها في تحفيظ القرآن الكريم، يعني لدرجة أن يعني نقولوا رقم واحد في ليبيا اللي يتوجهوا لها الناس لحفظ القرآن الكريم، وكل ما تلقى واحد من أي بلاد تقولها وين حفظت القرآن، يقولك حفظت في زليطن. فهذا أمر معروف جدا جدا، وبالتالي يحافظوا على هذه السمعة الطيبة ويخلوها منارة قرآن ومنارة علم، يهتموا بالقرآن والعلم، ويعني باش الإنسان يؤدي الواجب اللي عليه في نظارة الوقف، لأن الناظر الوقف سيسأله الله سبحانه وتعالى: أنت توليت نظارة الوقف، شن أصلحت، شن قدمت، ماذا فعلت، هذا كله سيسأل عنه. كذلك المتربصون بكم اليوم اللي كانوا قبل مسؤولين على الزاوية، الآن يتربصوا باش يشوفوا شن التقصير وشن الأخطاء، ويقول الناس شفتوا اللجنة شن صار وشفت ما. فأنتم ما تمكنوش أهل الشر والفساد من الشماتة، ومن الناس تبدأ تقول والله يعني يا ريت قعدة اللجنة الأولى. لا، خلوا قوموا بالواجب خير قيام، واتركوا المناكفات واخدموا، لأن أي واحد يخدم أهل الشر والفساد بيضايقوه باش ما يخدمش، باش هو يقعد يعني منتبه ليهم ويرد لا أمضوا في طريق الإصلاح والخير ونشر العلم والقرآن وما تلتفتوش لحد. أما ما يحصل من هذه الفئة الظالمة الباغية الضالة، الفئة هذه ليست بأولى فعلاتها، مش أول مرة يديروا هكي. الآن شيخ خطيب يعني يجوه 6 بلطجية وضربوه بالشيطة على رجله، وشن دار هو طالع من الإذاعة، كان يعلم في الناس ويبصر فيهم بأمور دينهم في الإذاعة، جو ضربوه. علاش؟ لأن هذه الفئة ديما نقولوا إحنا زمان، هذه الفئة هي داعش، نسخة مطورة من داعش بالضبط، لأن داعش يعني يكفروا في من لم يبايع أميرهم، واللي ما يخدش منهم يستحلوا دمه ويكفروه. هاضم نفس الشيء، هاضم يبدعون ثم يكفرون، راو التبديع هذا بريد التكفير، أول ما يبدو بالتبديع، هذا كضال مبتدع ما يخشش الجنة، احنا في الجنة، احنا الفرقة الناجية، كلهم ضالين مبتدعين، وبعدين يبدو يكفروا. من العجيب أن واحد لقيته يتفرج على شخص زار قبرا فقال هذا كافر، يا سبحان الله التوسع في التكفير. شن شفت أنت الشخص هذا اللي زار القبر يطلب من صاحب القبر شيئا لا يطلب إلا من الله، يقول له يا صاحب القبر اغفر لي واعطيني ودير لي، هذا شخص جاهل يعلم بعد ذلك، يقولوا له راهو رد باله ولا يطلق عليه التكفير، راهو هذا أمر غير صحيح، ما يقولوش هذا كافر، ينادوه يقولوا راهو اللي فعلته هذا خطأ وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وراهو لا يدعى إلا الله، هذا رجل صالح، الرجل الصالح هذا لا يطلب منه شيء، وهكذا. لكن إن الإنسان مجرد إن زار قبر إنسان صالح نقولوا عليه هذا كافر وهذا مشرك، هذه النسخة المطورة من تنظيم الدولة، هذه نسخة داعش المطورة. الفرق بس أن داعش كانوا في الوجه يكفروا هك على العلن، وهذا يعني يرفعوا في شعار إن من كفروش، ولكن في الحقيقة هم يكفرون خصومهم، وكل مرة تطلع نبتة من نبتاتهم، هذا يعني الحدادية الآن، هذا شمس الدين اللي كفر الإمام السيوطي وبدع الإمام النووي، يعني يبدعوا ويكفروا في أئمة الإسلام، وهو يكتب في السطر يكتب فيه غلط للأسف، لا يحفظ قرآن ولا يعرف علم، نسخ لصق وأخطاء، يعني حتى سطر ما يعرفش يكتبه. فلذلك الفئة هذه الظالمة الضالة، ما قتلوا الشيخ نادر رحمه الله فيما سبق، قتلوا الشيخ نادر رحمه الله ما قالش ولا حاجة ولا دار لهم شيء، ولكنهم يخافون من العلم، لذلك أي شخص يجابههم بالعلم يقتلوه يحبسوه يشوهوه يفتروا عليه، وهذا منهجهم وديدنهم. لكن ينبغي أن الناس ما يخلوهاش غابة وبلطجة يلتجئون إلى القضاء وما يتنازلوش، يمشوا للقضاء والقضاء يقول كلمته ويسجن البلطجية هذا اللي داروا الفعل هذا، فيه كاميرات وفيه شهود وفيه كذا، يطلعوا الجريمة هذه ويأخذوا عقابهم. وبالتالي كان مش هيك معاشر تدعو على الظلم والبغي، لأنه معروف كل مرة يجوا لي خطيب جامعة يخطفوه يقولوا لا معاش تخطب معاش تدير معاش تقول، يجوا لي شخص ربما حتى يقتلوه، هم يستحلون الدماء، ما فيش يعني يشوفوا فيك كافر ومبتدع، فالقتل عندهم زي السلام عليكم. أسأل الله عز وجل أن يخلص الأمة من شر هذه النبتة الخبيثة، هذه نبتة ما كانش يعرفها المجتمع الليبي قبل. وللأسف يعني هم يقول لك الناس الثانية هم اللي كفروا فينا، والحقيقة المجتمع الليبي كان متعايشا، ما سمعناش حد يكفر في حد في السابق، كانوا الإباضية موجودين والمالكية موجودين، لسمعنا هذا يكفر ولا يضل، لين جو هاضم بدوا يمشوا في النصوص القديمة ويكفروا ويضلوا ويبدعوا ويزعمون أنهم الناجون وحدهم، كأن مفاتيح الجنة عندهم هم. لما تقول له تعالى ناقش بعلم تلقاه لا يميز بين قطعيات الشريعة وظنياتها، ما يعرفش الأشياء اللي مفروض ما نختلفوش فيها والأشياء اللي فيها براح وسعة، يعني فيها أشياء اختلف فيها أئمة الإسلام، ما أئمة الإسلام الصحابة نفسهم اختلفوا في بعض فروع العقيدة. قال يعني بعض الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ولقد رآه نزلة أخرى، وبعض الصحابة قالوا لا لا إنما رأى جبريل على صورته مش رأى الله سبحانه وتعالى. بعض الصحابة قالوا الله عز وجل يراه كل الناس يوم القيامة وبعدين يحجب عن المنافقين والكفار، وبعضهم قالوا لا لا لا يرون ربهم الكفار والمنافقين أصلا، وبعضهم قالوا يشوفوه المؤمنين والمنافقين وبعدين يحجب عن المنافقين. هذه مسائل في العقيدة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، ولم يضلل بعضهم بعضا ولم يكفر بعضهم بعضا، لكن هذه النبتة الخبيثة لا يعرف قطعيات الشريعة ولا ظنياتها ولا ما يسوغ الخلاف فيه، وإنما عندهم هم الصح الصواب المطلق، وكل ما سوى هذا القول ولا كل ما سوى هذا القول باطل وضلال. وعندهم شيوخ ينعدوا على رؤوس الأصابع، هذم هم شيوخ الأمة، وباقي كل الشيوخ في الأمة هذم شيوخ ضلالة ويعني عبث. مرة سمعت أنا في السعودية في الحرم الشيخ عبد العزيز الراجحي سأل واحد من طبعا من الليبيين أكيد، قال يا شيخ نحن في بلد ليس فيه علماء ولا طلبة علم، طبعا هذا ديما يبدو بها في أسئلتهم، نحن في بلد ليس فيه علماء ولا طلبة علم ونبي نسأل. الشيخ وقف السائل اللي يقرأ في الأسئلة قال له كيف؟ قال له نحن في بلد ليس فيه علماء ولا طلبة علم. قال كذاب، ليس هناك بلد يخلو من قائم لله بالحجة، كيف الله عز وجل سيقيم الحجة على الناس؟ ما فيش بلد ما فيهاش علماء ولا طلبة علم، لكن فيه ناس قليلو أدب يعني يغمطون حق علمائهم ويقولوا احنا ما عندناش علماء لأنهم ما يعرفوش فقط، لكن ما فيش مكان ما فيش علماء ولا طلبة علم، لأن الله سبحانه لابد أن يقيم من عباده من يقوم بالحجة، لابد يقوم بالدين وينصح الناس، لازم باش الناس ما يحتجوش على الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما فيش واحد يقول لا والله بلاد ما فيش، هذا غير صحيح. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يصلح أحوالنا. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وألا يولي علينا شرارنا. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وأن يفرج عنهم فرجا قريبا وأن ينصرهم نصرا عاجلا. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر،

بربك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقل

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أنتم من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين.
5: من رياض الصالحين.
6: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. وعنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن ديني لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري.
5: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
6: باب تحريم الكبر والإعجاب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما أنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. رواه مسلم. وعنه أن

0: pain. من رياض الصالحين.
1: باب حسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله تعالى وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث

0: حديث حسن. وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه، ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا مما أو ذنوبا مما، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: من رياض الصالحين. باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر أثير

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتأخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي. وحديث: لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر: لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بالذات الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
4: نعم.
5: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على ولي اسم هذه المرأة.
4: نعم.
5: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على الزوجة. وهذا فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
6: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر، هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
2: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم 2 أسبوع مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره؟ كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
7: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أن بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ورصي بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تتكلم عن الإمارات على وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها بعدين ما شواش، واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
2: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
7: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يبيعها ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
8: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
9: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عند ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبه مشكله، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو اذا كان هم سايره في الكلام ويبدا يقول له ايه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش بهم في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول لا أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأن يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
8: ما ظهر لهم،
9: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
8: يعني
9: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيضبط من أهل القبور، فلما يذكروه يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
8: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني ما كان هناك بواخر حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم بل هو يعذبهم،
10: هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد

0: طبعا هو من حيث الاجزاء هم نص الفقهاء هذه قاعده عامه، اذا كان الانسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافه القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم اشد حاجه، لمن هم اشد حاجه يخرجها تجزيه. والان في وقتنا الحاضر هذا اهل غزه هم اشد حاجه، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميته بالشر، يعني غايه في الحاجه غايه، فهم اشد. وبالتالي نقولوا لما ان شاء الله غدوة ربي يفرج عليهم ويبدو في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم انت الا اذا كنت انت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة انت
1: مضطرين، يعني
0: مضطرين وفي اشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لاشد حاجة لقطر اخر مسلم وهكذا.
1: فشيخنا جائزة باذن الله.
0: نعم ما فيهاش كلام، هذه اشد حاجة هم الان في وقتنا الحاضر.
2: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
3: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
2: هيك بك موجودة الشيخ صح، يقول محمد
3: ظهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ اعتقدش يكون فيه حرمة. لكن على كل حال اذا تيقنت انه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
4: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وتبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما دبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن دعيه أعزم ناس ودعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله

0: بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة. هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا مدبحش معليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يدبح الشاه يقولك لا للسيارة حدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يدبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو، هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
3: هو هذا الحديث الله أعلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا. طبعا فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب لهذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنها قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل من يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح الأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا ورد من مهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال ما الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
2: نعم.
3: برهم وفاجرهم، صالحهم وأصلحهم، تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهن نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا لسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف نعمة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل، أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم، صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر، المنكر عفوا. فمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
2: مسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
3: نعم هو
2: هلك الناس
3: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
2: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
4: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
5: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
6: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
5: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه، يعني
6: هو الآن
5: الخطاب موجه لمن؟ يعني الخطاب
6: هو الخطاب للمسلمين عامة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
5: يتعوض،
6: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبهة اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
5: بارك الله فيك شيخنا.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
7: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
7: علم الشريعة
8: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا وأفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: هذا السؤال عبر البريد. يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
1: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقولوا أن رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أن مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاد وفي اللي
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
0: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم، بارك الله فيك.
5: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
6: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي. تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها، هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف، هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة، الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن، طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
5: ضاع نعم
6: لا لا في صورة
5: في الأولى لما صارش
6: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية
5: كل حد عارف يعني
6: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها لي رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع فعلا. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
5: الفقير
6: الفقير للزكاة لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه
5: ما يعرفش أصلا كم عنده
6: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الانسان مرات بالباطل فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل
5: نعم
6: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
5: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما يمكنكم متابعة البرنامج على قناة دار الإفتاء الليبية على النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، والاتصال على الواتساب 092-092-17-02. نستقبل اتصال الأخ محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ شو حالك؟ بارك الله فيكم وبارك الله في دار المتاع إن شاء الله.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. تفضل أخ محمد.
2: سؤالي يا شيخ، اللي زوج بعض من خلال القرابة
1: في تداخل في الصوت للأسف. الصوت فيه تداخلك مش واضح. إيه سؤالك شني؟
2: سؤالي مرات في شيء القرابة جوزي حاله في مخاطب مرات
1: للأسف، يعني للأسف فيش وضوح فيه. لا لا ايه انقطعت الصوت مش واضح، ويا ريت اخ محمد يعيد الاتصال. ما فيش وضوح في صوتك، في تداخل فيجعل الكلام في حقيقة غير مفهوم. يا ريت الاخ محمد يعني يعيد الاتصال. الاخت صابرين تفضلي. تفضلي اختي.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: لو سمحت شيخ، أنا في شهر رمضان المبارك هذا اللي فات كنت مريضة من نوعية اللي نمرض نقعد 10 و15 اليوم معناه طريحة الفراش.
1: نعم.
3: لما نأخذ المضاد.
1: نعم.
3: فأنا لما أخذت المضاد ولقيت حطيت معي المية لحداي وعلى أساس بنوض بناخذ الحبة الثانية.
1: إيه.
3: نضت نسمع في الأذان يدي لقيت الحلق بتاعي خلاص يعني قلت لو بنصير معنا حتى 9 أو 10 بنفطر.
1: نعم.
3: فاخذت المي وشربت الحق.
1: أيه.
3: قصده اني انا نسمع في الأذان ومتعمدة لكن عارفة اني انا مش راح نكمل اليوم الثاني يعني بجي 9 أو 9:30 بنفطر.
1: أيه.
3: فاني شربت في لبي نسأل معنا شو اللي علي دي طيم
1: شنو
3: اللي نديره.
1: بح حاضر.
3: شكرا بارك الله فيك.
1: امين واياكم ان شاء الله. الأخ عبد الرحمن.
4: السلام عليكم. حياك الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الرحمن.
4: أخبارك.
1: الله يسلمك. الحمد لله.
4: عندي استفسار يا شيخ.
1: اي نعم.
4: خصوص عندي والدي متوفي قبل جدي.
1: نعم.
4: في القانون الفريضة الشرعية من حقنا طبعا نحن في الميراث لكن في الشرع طبعا مش حقنا. فالاستفسار هل هذا جائز او
1: يعني بتسأل عندكم حق في ورثة جدكم ولا لا؟
4: بالضبط.
1: حاضر يا عبد الرحمن جاوبوك ان شاء الله.
4: بارك الله
1: فيك وياكم. الاخت ام عبد الله تفضلي.
5: ايوه السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: ليش دكتور نبي نستشيرك في سؤال شخصي.
1: شنو؟ أيوة دكتور. ايه انت متصل على البرنامج يا ام عبد الله.
5: نعم.
1: اتصالك هذا على البرنامج.
5: ايوه.
1: ايه
5: على البرنامج قناه برنامج فتوى طبعا.
1: نعم برنامج فتوى. نعم.
5: ايوه نبي نستشير دكتور.
1: ايه تفضلي.
5: دكتور انا متجوزه.
1: نعم.
5: من جوز طبعا مغارب في حقي. في كل شيء. كل شيء من عند دكتور يعني مش مأدي واجباته ولا في الحوش ولا في أي شيء.
1: نعم.
5: وبيفرض عليك رأي هو بس. وبيشرح لك شروط يعني بكل يا دكتور. فأنا خلاص أنا مانيش متقبلة من أي حاجة. خلاص أنا هذا الشيء حرام علي ولا مش حرام. ومع ذلك إنه هو دكتور يسب ويلعن ويشتم و.
1: نعم.
5: يقول لك لا أنت أدي حقوق كل واجباتك.
1: ماشي نجاوبه.
5: ولا واجب ولا حق ولا صرف ولا أي شيء. أنا شوف بالله دكتور تنصحني بالله عليك.
1: حاضر.
5: دكتور انصحني.
1: حاضر. حاضر يا أم عبد الله نجاوبوك إن شاء الله. نعم. معنا الأخ مصطفى.
6: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مرحبتين شيخنا. والله عندي سؤال وهذا الإجابة منك.
1: كيف يا مصطفى؟
6: عندي سؤال.
1: ايه
6: هو ويا ريت تفيدوني بارك الله فيك.
1: تفضل.
6: انا نخدم على عادي بعدين مرات الدوله ومقول لك حد يدخل فيها ونبيع فيها لا تاخذ فيها من حد تبيع فيها المحلات هذا ولا لا؟
1: شنو هي تاخذ فيها من وتبيع فيها المحلات؟
6: مكرونه وكبسه بضاعه تونسيه.
1: بضاعه؟
6: بضاعه تونسيه.
1: بضاعه تونسيه. اي تاخذ فيها من ليبيا هنا يعني؟
6: انا ناخذ فيها من ليبيا في الحد في معبر.
1: انت تمشي تاخذها من الجمله وتبيع فيها للمحلات.
6: ايوه
1: تمام حاضر
6: بارك الله فيك.
1: امين. وي معانا الاخ احمد.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
7: بالله يعني كنت موظف عامل في مصنع الاحذيه.
1: ايه
7: قبل الثورة.
1: ايه.
7: بعدين بعد الثورة رجع المصنع لأهله.
1: ايه.
7: واحنا يعني خصصونا المصنع ودفعنا قسطنا وكذا. فبنرفع مثلا دعوة بس للتعويض يعني هل هذا يحق لي ولا لا؟
1: دعوة تعويض؟
7: ايه تعويض لأن احنا دفعنا قسطنا.
1: والمصنع هو مش للدولة هو يعني مغصوب المصنع من أهله يعني.
7: هو المصنع، هو المصنع لأهل
1: ايه اخذوا منكم اقساط الدولة في ذاك الوقت باش يملكوا لكم يعني المصنع
7: بالزبط.
1: هذا
7: بالضبط ايوه. والان هو رجع للمصنع لأهل، لكن
1: طب الفلوس دفعتوهم يعني وانتوا لما قعدتوا تدفعوا في الاقساط تعرفوا ان هذا المصنع اللي مواليه والله
7: معروف طب معروف.
1: وكيف قعدتوا تدفعوا في الاقساط معنا؟
7: ايه
1: علاش قعدتوا تدفعوا في الاقساط ما دام تعرفوا المالي؟
7: والله كان مجبورين انت عارف نظام الاول هذا كما تقدرش يعني تقول مثلا كذا ولا كذا
1: مجبور يعني لازم تدفع انت هيك مجبوره
7: بكره
1: كان واحد يقول ما بيش ندفع كان واحد يقول ما بيش ندفع كان واحد يقول ما بيش ندفع ولا بنستقيل ولا بنغير يمنعوه
7: لا ما يمنعوش لكن الظروف كانت صعبه يعني انت وين نمشي احنا كان هذا مصدر
1: لا معلش انت هل كنت تعتقد ان هذا امر جايز وهذا من حقك ولا ما هناش الفكره هذه عندك
7: لا هو كنا نعرف ان هذا امر يعني ما يجوز وكذا لكن كان الوضع انت مجبر يعني اذا تطلع واحد عنده صغار وعنده اهل وعنده كذا عرفته ما قلت لابد يبقى
1: ماشي ماشي حاضر يا أخ أحمد نجاوبك إن شاء الله. طيب نجيب على الاتصالات. الأخت صابرين قالت أني في شهر رمضان الماضي كنت مريضة وناخد في الدواء وناخد في الحبة واللي فهمت منها إن هي منسقة وقتها يعني تأخذ في الدواء قبل ما يخش وقت الصوم والدواء هذا لازم بتاخذه ولكن الباين رقدت وناضت عليه لدان يدن معناها خش وقت الصيام ولكن لازم بتاخذها الحبة ما باعتبار انها هي علاج يعني في شن يلزمها هذا هذه يعني يلزمها قضاء هذا اليوم فقط ما عليهاش كفارة هذا ما هوش من فطر العمد وانما افطر الانسان هنا لحاجة لضرورة لعلاج وهذا زي اللي ياخد في إبرة السكر وزي اللي ياخد في إبرة الغدة عفوا حبة الغدة وزي اللي ياخد في حبة الضغط مرات ينعس النوم وينوض بعد دخول وقت الصيام وكان بيقعد ما ياخدش الحبة ممكن هذا يؤدي إلى أمر أشد يعني وهو لازم ياخد الدواء هذا فهذا يعني ياخذ دواه ويلزمه القضاء يلزمه القضاء فقط. الاخ عبد الرحمن قال ان والده رحمه الله تعالى توفي قبل جده ثم توفي جده ولما توفى جده رحمه الله تعالى طلعوا الفريضة من المحكمة والمحكمة بالقانون تورث في الأحفاد اللي مات بوهم مع أعمامهم في جدهم بالوصية الواجبة ودار الإفتاء الليبية قد أصدرت فتوى بعدم جواز هذا الأمر وأن الوصية الواجبة أو قانون الوصية الواجبة لا يجوز العمل به لأنه لا يستند إلى قول معتبر من أقوال أهل العلم والفتوى مفصلة وخاطبت دار الإفتاء المحاكم وأوقفوا العمل بهذا القانون مدة يعني سنوات والآن رجعوا للعمل به وإحنا عندنا في الميراث أنه من شرط الإرث أن يكون الوارث حيا عند موت مورثه هي الأمر الآن ما تعرفش هل هو بيحسبوه من الميراث يعني نقولوا هادو ورثة مع أمامهم وهذا ما يجيش إنه محجوبين بأمامهم ولا بتقول هو وصية والاختلاف من حيث القانون في الوصية باين هلبا بين الدول واللي تعمل بقانون الوصية الواجبة. فالذي تفتي به دار الإفتاء الليبية أن قانون الوصية الواجبة لا يجوز العمل به، وأن من مات قبل أبيه فإنه لا يرث، بالعكس والبو يرث في ولده، يرث في السدس، مش الـ الـ الـ الولد بيرث في بوه، الولد ميت وبيرث في بوه، لا، والولاد متاعل ما عندهمش حق هذه الوصية. وقد أصدرت دار الإفتاء الليبية عدة فتاوى تقدم بها مواطنون ليبيون في خصوص هذا الأمر، ومن أراد يعني مراجعتها هي منشورة في موقع دار الإفتاء الليبية، هذه الفتاوى منشورة في موقع دار الإفتاء الليبية. طريقة سهلة للبحث، يعني تقول لي الرابط وين ولا غيره، نقول لك غير خش الجوجل اكتب الوصية الواجبة واكتب بعد دار الإفتاء الليبية، اكتب في الجوجل الوصية الواجبة واكتب بعد دار الإفتاء الليبية، تلقى الفتاوى المنشورة من قبل دار الإفتاء الليبية في موقعها بخصوص هذه المسألة. الأخت أم عبد الله تكلمت على ظلم زوجها والتصرفات، وأنه يشتم ويضرب وبعد ذلك يريد حقوقه. هذه المسألة أيها المستمعون الكرام يعني منتشرة حقيقة في مجتمعنا، ومسألة يعني اللي هي نقوله الفكرة اللي عند كثير من الأزواج في مجتمعنا، الذي يعتقد أنه بحكم أن له القوامة وأنه رب الأسرة وأن زوجته يجب عليها طاعته في المعروف، فإن هذا يبيح له التسلط والتجبر والتعالي والظلم والسب والقذف والضرب والإهانة. هذا فكر غير صحيح، وهذا الأمر لا يجوز، والشريعة الإسلامية أكرمت المرأة أيما إكرام وأعطتها منزلة عظيمة، والزوجة هي ركن البيت وهي عمود الأسرة، ولهذا لا ينبغي للزوج أن يعني يستغل كونه يعني هو رب الأسرة وأنه هو الآمر الناهي أنه يظلم أو يعذب أو يسب أو يشتم أو يقذف أو يضرب أبدا. وبعض الناس يسجيك في الآية الكريمة واضربوهن، خلاص ياخدها هي، يقول ربي قال واضربوهن، وكأن فهمه أن تنود كل صبح تشد عصا وتفل فيها زوجتك ضرب لأن الله قال واضربوهن. هذا فهم سقيم، هذا فهم خاطئ. هذه مسألة الضرب عند النشوز وعند استنفاد يعني الطرق، والضرب ما يكونش ضرب مؤلم وما يكونش أليم وما يكونش مبرح، وما شين يجي تقول له ربي قال واضربوهن، وبتاخذ الكلمة هذه من الآية الكريمة وبتطبقها بفكرك السقيم، هذا ما ينفعش. إله يطيح القدر، خلاص معاش تستمر الأسرة، حتى تستمر بمساوي، تستمر بنكد، تستمر بتنغيص، معاش تعيش الأسرة في مودة وفي وئام وفي محبة وفي يعني تربية ذرية وأبناء. اللي يعني صاير اللي يصير في أسرته هكذا، وخاصة اللي يبدأ يضرب في زوجته قدام صغارها، انت راك هنا دخلت باب فساد كبير. دخلت الكراهية لأولادك يكرهوك، صغارك يكرهوك، بناتك يكرهوك. وفي اللي لما يغضب خلاص يبدأ يقول في الكلام الفاحش ويبدأ يقول في الكلام السفيه، وفي اللي يبدأ يسب في الدين، وفي اللي يعني يقول كلام ما ينقاش قدام انسوين وقدام صغاره وقدام أسرته. هذا اللي يفعل الشيء هذا، هذا يعني يخرق في نظام أسرته خرقا لا يرقع، ولا يمكن يعني بحال أن هو يصلحه. وهذا راه خطأ يقع فيه الكثير. راك لما تضرب زوجتك قدام صغارها ولا حتى تضربها براحها، راك انت هنا يعني درت شيء كبير يصعب علاجه، يصعب ترميمه، حتى بعتالي تندم وولي لك فكرك وتجي تبي السماح. والله إلا صعب، راهي الموجعة في القلب صعبة جدا ان الانسان يغفرها او الانسان يمشيها. ولا المرأة تقول مرتها يلا على خاطر صغاري وعلى خاطر تستمر الحياة ومن بهمش يضيعون بشكل تتحمل هذا الهم. لو بعتالي بعد ما يدير هذا كله شيء يبي واجب الشرعي، ولو يقولها يقول هذا حق شرعي، ما هو انت هنا هي واجب عادي ما تمنعكش حقك الشرعي، لكن يمشي بنكد، يمشي بهم، يمشي ماهوش بمحبة، ماهوش برضا. يعني هنا نفسدوا حياتنا الزوجية بمثل هذه الأمور. فالأسرة هي لبنة في المجتمع، يصلح بصلاحها المجتمع ويفسد بفسادها المجتمع. ثم إن أنت ما تخليش أولادك يكرهوك، بناتك ولا أولادك. تو احنا يجينا كثير من الأسئلة يعني من خلال التطبيق ومن غير، تجي البنت تقول لك أنا نكره أبوي، ما نبيشي، أنا نكرها وأنا خايف أنعقها. باش نسبب يا بنتي كرهت أبوك؟ أبوي يضرب في أمي ويسب فيها ويسب في الدين ويشتم، وممكن يروح سكران ومنقص علينا في المعيشة وفي التربية، وما يقولش في الكلمة الطيبة، وما عمره حتى حط يد على رأسي، ولا عمره قبلني، ولا عمره ضمني، ولا عمره تواصل معاي، ولا عمره اسألني شني مشاكلي ولا شني حاجياتي ولا. هذه الأمور كلها تؤثر في الأسرة وفي حياة الأسرة. والأمور يعني شيء على شيء يتكدس، يبدأ يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد، وهكذا تزيد الكراهية وتزيد ما عاش يلقى تقول له شنو، تقول كان ما عاش عندي يعني شيء في قلبي، ما عنديش مكان ليه ان انا ممكن نسامحه. ولا انا في الاخير بكره تقول لك انا خلاص يعني ممكن نطيعه، لكن راني انا ما نحباش وانا كرهاته وانا. ليش انت يا اخي المسلم تسبب في هذه الامور؟ ليش زوجتك اللي هي ربي جعلها سكن يعني ما تقدرهاش حق قدرها وتحترمها وتعطيها منزلتها؟ ليش يعني ابنائك واولادك ما تقومش بواجبك اتجاههم؟ او يا سيدي ما تظلمهمش، ما تظلمهمش يعني ما تعتديش عليهم. في صور الاعتداء كثيرة، صور الاعتداء كثيرة. في اللي ياخذ في مرتب زوجته، يعني زوجته تشتغل، زوجته تشتغل ما تاخذش من مرتبها شيء، مناحها، يقول هاني هذا المرتب اينه نصرفه سنين واعوام وهي ما تاخذ من مرتب شيء. هذا ظلم. النبي صلى الله

والشتم والقذف والضرب والاعتداء وهذا والإهمال. يعني في اللي يقول لك زوجي، تقول لك زوجي صار موقف بيني وبينه أهجرني سنة ولا أكثر، هذا لا يجوز شرعا. انت هنا يعني هذا ظلم كذلك حرمته الشريعة الإسلامية. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لكل من أصابه هذا الشيء. والأخت أم عبد الله تقول تواني بحكم أن ما فيش مودة ما فيش محبة أتعرض للاعتداء، هل من حقي أن يعني نطلب الطلاق؟ إيه من حقك. الضرر المرأة في الأصل لا تطلب الطلاق، يحرم عليها أن تطلب الطلاق، لكن لو كان هناك ضرر، لو حصل هناك ضرر من الزوج بغير وجه حق، إيه نعم يجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر. الأخ مصطفى يسأل قال أنا يعني ناخذ في البضاعة التونسية ونبيع فيها من محلات، أنا يعني هو سؤاله هكي، لكن لعله يعني يقصد بضاعة مهربة أو في تهريب أو غيره أو بطرق غير شرعية. إذا كان القصد أنه هو يمشي من الإمكان يشتري منه بضاعة ويوزعها ويربح فيها، هذا أمر جائز ما فيه شيء إشكال. أما أن يمارس هو مثلا التهريب أو بطرق غير شرعية أو مخايف اللوائح فهذا أمر لا يجوز. الأخ أحمد تكلم قال إحنا أيام النظام السابق والقوانين الجائرة الظالمة التي استحلت أموال الناس واعتدت عليها بغير وجه حق، وجول اللي عنده مصنع خذوه منه، واللي عنده أرض خذوها منه، واللي عنده عقار خذوه منه، النظام اشتراكي، الأرض ليست ملكا لأحد، والمنتجون هم شركاء، ويعني هذا قوانين معروفة أكلت بها أموال الناس بالباطل وغصبت بها أرزاق الناس. اللي عنده مصنع يشغل فيه خذوه منه وقالوا لا هذا ملك الشركاء المنتجين وغيره، وقالوا الدولة في ذلك الوقت قال اخذت مننا أقساط باش ملكتنا هذا المصنع. الآن قال احنا يجوزنا ان احنا نرفع دعوة للتعويض، ان احنا يعوضونا على الأقساط اللي دفعناها. هو في الأصل كل من يعلم أن هذا المصنع ولا هذا البيت ولا هذا العقار مغصوب فلا يحلل له القانون أو فعل الدولة الظالم في ذلك الوقت أن يستغل هذا المكان. وللأسف كثير من الناس يعني قعمزوا فرزاق الناس كاريحوش، لما جاء القانون قال لا البيت اللي ساكنيه قانون رقم 4 المشؤوم الظالم المعروف، خلاص واحد يقول لك في رقبة الحاكم، واحد يقول في رقبة الدولة، واحد يقول أنا القانون ما دخليش، وكل واحد عادي. هذا يعني ستسأل عنه أمام الله يوم القيامة. تقدر تمشيه في الدنيا الكلام هذا، تبرول بالكلام هذا وتعتذر وتضيف روحك انك انت راجل احلايلي، ولكن وفي اللي يقول انا ما عنديش وين نمشي والله ما عنديش. وهذه صارت كثير من الناس في الزمان، غاصب فيلا مثلا، ولما جو قالوا له يا فلان انت باش تبي سكنه ونعطوك شقه ولا نعطوك كذا، ما باش تو هو حصل فرصه انه يطلعوه من الاحرام، يعني تحصل فرصة أن لا كيف لا نبي بيش نطلع منها الفيلا. أريت صار أنت بنفسك مشارك أنت يعني. وهذا مثلهم اللي ما يقولك إحنا مصنع هذا نعرفوه المالي، ولكن الدولة قالك أجبرتنا، ما نيش عارف وجه الإجبار، يعني هل هم بيشدوا كل واحد يقول ما نبيش مثلا. المسألة راهو فيها استغلال وفيها ضعف نفس، وفي اللي يعني سكنوا واحد ولما جوا الناس يبوا حقهم قالوا لا أنا والله ما عنديش مشكلة وما عنديش، لكن ما عنديش وين نمشي.
كذا

0: ماشي انت ما عندكش وين تمشي، شن دمبني هذا رزقي هذا مالي نأجره لك، والله انت تأجر مكان تاني انت قاعد فيه سنين وعوام، قاعد فيه 30 عام ولا قداش، ولما جو يطالبوا منك قالوا لك اطلع تقول انا ما عنديش وين نمشي. فيعني مسألة ان هم يبوا تعويضك هذا هذا مسألة قانونية، كانوا بيتعويض على الاموال اللي دفعها وما عطوش فيها، هذا يمشي يقدم طلب للدولة ولا يدير محكمة ولا غيرها، كان عوضوه يعني عن ذلك باعتبار انه ما عطوش مقابل ليه فله ذلك. معنا اتصال، العم يونس تفضل.
1: حياك الله دكتور عبد الغني.
0: حياك الله اخي يونس،
1: الله يعزك وان شاء الله ديما صحيح.
0: امين امين واياكم ان شاء الله.
1: العلماء شيوخنا الطيبين الله يخليهم فيك على رجالك الطيب لك من رائع جزاك الله علما ان شاء الله.
0: وامين
1: الله يعز لاخوتنا في فلسطين وكل مكان.
0: امين امين.
1: والله احنا انا عندي نسيب على توجيهاتكم انا غير لكن نذكروا في لما نلاحظ الحاله بس شويه احنا موجودين انت مش مقصرين لكن زي بالليل تبغى تتكلم لنا شويه شيخ عبد الغنيه الله يهدي النفوس. الثقافة السيئة اللي انتشرت في الاستهزاء والسخرية والتهكم يوم يفش على آخر ما رأينا في مدينة الشيخ زين الصبان بل في غير هذا الخليج بكثير يعني من من الكلمة على خل الواليون تقول لولا اللوم لأنه والله يصمت على اللسان هذه نسأل الله أن تفدينا باللطف إن شاء الله.
0: أي بارك الله فيك
1: ربي يبارك فيكم إن شاء الله هدي
0: الله يبارك
1: كف دماغ وفوتنا في الزاوية إن شاء الله.
0: آمين آمين آمين بارك الله فيك يا أخي يونس جزاك الله خير. أخي يونس من يعني متابعين للبرنامج ودائما يعني بارك الله فيه يعني ينصحنا ويذكرنا بالمواضيع المهمة التي تحدث في المجتمع، وهذا من غيرته على وطنه وبلاده وحبه لإخوانه المسلمين فجزاه الله خير الجزاء. معانا الأخ سعد تفضل.
2: بارك الله فيك.
0: أيوة تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: تحية ليك يا شيخ وتحية للعاملين في هذه الإذاعة المباركة الطيبة لهذا اليوم المبارك إن شاء الله.
0: آمين.
2: ونحيي جميع الشيوخ في الإفتاء الليبية.
0: بارك الله
2: فيك. ونحييك يا شيخ على مجهودك وأجعل حسنات من جميعنا. ما عندي سؤال
0: تفضل.
2: نحييكم في هذا النهار.
0: آمين.
2: شكرا شيخ، شكرا
0: بارك الله فيك يا أخ سعد وشكرا لك على دعائك الطيب وربي يجازيك ألف خير. يعني بعض الناس حقيقة يعني يعطيك طاقة إيجابية لما يتصل بيك ويدعي لك ويدعي للقناة، يعني حسسك أنك أنت فعلا الحمد لله تقوم بأمر فيه فائدة للناس وفيه إعانة للناس وفيه حب للناس، وتستبشر بهذا الدعاء الطيب اللي يجيك من قلب خالص، يعني ليست بينك وبينه مصلحة، ما فيش انت بينك وبينه شيء باش تقول بنعرف الله يعرفني يتصل ويدعي لك بالخير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضى. معنا اتصاله، معنا الأخ أحمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: شيخنا انا سالت سؤال قبل شويه عن موضوع بتاع المصنع ده، يعني نسمع في الاجابه بتاعه. هو القضيه اللي نرفعها تعويض مش من الدوله من من من, من المالك الاصلي.
0: شو بترفعنا المالك الاصلي؟
3: ما هو تو الان الشهاده العقاريه بس احنا قاعده.
0: لا لا لا لا مالك الاصلي ما عندكش معاه دوا بكل يا احمد، المالك الاصلي ما عندكش معاه كلام، هو مفروض حتى هو اللي يرفع فيكم دعوة مش انتو ترفعوا فيه دعوة، انت تمشي للدولة، دولة هي اللي قامت بهذا الشيء، هي اللي اخذت منك الاقساط بغير وجه حق. فانت لو انت تبي تطالب بتعويض ولا دعوة هذا بين مع الدولة مش مع المالك، المالك مظلوم اخذ منه رزقه وعقاره بغير وجه حق، فانت جيت هو بتقول له لا مش ملكك ولا شيني، لا هذا انت كانك في حاجة بينك وبين الدولة يا احمد وليس مع المالك، هذا من ناحية شرعية. نعم معانا الأخ محمود تفضل.
4: نعم
0: تفضل يا محمود.
4: نعم نعم
0: يا نعم يا محمود.
1: خير مرغوبك جمران.
0: تفضل.
1: بالله عليه رحمة الله الشيخ.
0: نعم.
1: نبي وقت الأذان الفجر الصادق بالله.
0: باي حاضر.
1: وقت الأذان الفجر الصادق.
0: حاضر حاضر.
1: العلم الخاص أفيش في ذيبي بكرة.
0: حاضر حاضر.
1: الفجر الصادق.
0: باهي باهي نجاوبوك.
1: الفجر الصادق عمون بيه توا راهو. الفجر السحور اللي بيه توا. الفجر الصادق في الصح.
0: باهي حاضر.
1: الله يرحم
0: والديك يا شيخ. الله والديك. معانا أم عبدو. تفضلي يا أم عبدو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أحيات الله شيخ أنت وكل الأساتذة والأساتذة.
0: آمين آمين.
4: وإحنا فعلا مقصرين يعني في شكركم وثنا عليكم.
0: إيه
4: جزاكم الله عنك.
0: آمين آمين آمين.
4: وعلى رسم أنت طبعا.
0: الله يبارك فيك يا أم عبد الفضلي.
4: شيخ أنا طبعا تو قادمين احنا على نتائج الشهادة الثانوية.
0: ايه.
4: فالموضوع كالتالي طبعا أني تعرف انت نتائج الفوضى اللي تصير ونسأل الله ان ربي يهدي العباد يعني.
0: امين.
4: في اللي يشري في المفرقعات من تو ويخزن.
0: ايه ايه.
4: وصارت كذا كارثة وصارت كذا مشكلة من الأمور هذه. ونسأل الله العفو والعافية. عمره ما كان نجاح بالأمور هذه. فكلمة من حضرتك. لعل عسى تكون في أدب.
0: حاضر حاضر يا أم عبدو حاضر.
4: هذه الحاجة. الحاجة الثانية يعني بك تتوسع شوي في قيام الليل. تعطينا تحديد الوقت بالضبط وشنو الصور المستحبة وأمتى بالضبط احنا نقيمه يعني بالتكي.
0: حاضر حاضر.
4: توسعنا شوية لو سمحت. جزاك الله عنك
0: بالخير. حاضر يا أم عبدو.
4: وعطيكم الله الصحة وطول العمر.
0: آمين آمين.
4: السلام
0: عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حاضر يا أم عبدو. نجيب على الأسئلة. الأخ يونس بارك الله فيه أطلب مننا أن احنا نتكلم في سرعة الناس أو التسرع في إطلاق ألسنتهم وتعليقاتهم وآرائهم في كل من يعني يكون له رأي أو عالم أو تكون له نصيحة. يعني ضربنا بمثال ما حدث هذا الأسبوع فيما يتعلق بالشيخ الزين الدردير حفظه الله في الخطبة التي ألقاها وتكلم فيها ناصحا لما يعني يعاني منه المجتمع حقيقة في مسألة هروب الضي وغياب السيولة وغيره، وما أثار هذا الموضوع من أراد يعني نقول الخير وأراد النصيحة واستغل هذا لما ينفع المسلمين، وبين من استغل هذا الأمر لمآرب سياسية أو جهوية أو عنصرية أو مذهبية أو حركية أو سمي ما تشاء. في كل واحد بيستغل اللي شيء مش خالصا لوجه الله. وانتو الحمد لله ريتوا يعني اللي صار في التعليقات في الفيس، وفي اللي ما عرفاش وتلقاه يدم فيه ولا يسبه ولا يقول لك هذا ياخد فيه مش عارف مشيني وعنده مرتبة مش عارف ايش وما يسمعش، وانت تعلق يجيك يقول لك انت كذا وانت كذا وما يعرفكش. وهذا ستسأل عنه امام الله سبحانه وتعالى لما انت تقول في انسان شيء يدم بيه و تسبه، وفي اللي سب يعني يتبلى عندك يجي يقول لك الشيوخ كلهم مثلا او فئة من الناس كلهم ويبدأ يسب فيهم ويشتم فيهم، التجار كلهم والتعميم، وهذا خطير جدا. وعندنا احنا يجي يقول لك واحد بالذات احنا في ليبيا يبدأ يجي يسب في الشعب الليبي كله. ما انت منين يعني قصدي انت وانت تسب في الشعب الليبي؟ وانت ما عايش في الشعب الليبي انت، ولا انت شنو مداير ترى ورينا انجازاتك، ولا انت غير تنتقد وخلاص. الليبيين حرايمية، الليبيين مش عارف شني، الليبيات مش عارف شني، ويعمم وفي اشياء يعني كلام كبير والله، كلام يخوف ويعمم به، يعمم به. راك انت ستسأل عنه، هذه مش كل كلمة تلقى، كل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا ستجده مسطور في كتابك، وكل صغير وكبير كل شيء مكتوب، الملكان يسجلوا لك، وتبدأ تحكم على الناس وتطلق على الناس وتسب الناس وتتهم الناس وتجعل هذا الأمر تغيب عن الحقيقة، وأنت تعلم باش تخدم به مصلحتك الحزبية ولا مصلحتك اللي تبغي الوصول ليها، أو تسخر أو تتهكم أو تسب، وخاصة في العلماء، وخاصة في العلماء راهي لحوم العلماء مسمومة. يعني ما إذا كان الإنسان العادي يحرم عليك أنك تتهكم عليه ولا تسخر منه، وأحيانا تسخر بشيء خلقي ابتلاه الله به، هذا أعمى وهذا أعرج وهذا أعور وهذا مش عارف شيني وهذا كذا، هذا ستسأل عنه. أو نقولك أعد جوابا لهذا، أعد جوابا لهذا، أو امشي واطلب السماح واطلب العفو واطلب المعذرة قبل أن يأتيك الموت وأنت مثقل بهذه الأمور. في ناس ما عندهاش خدمة إلا هذه، في ناس ما يديش حاجة تنفع. لو جيت أسأل تقول لا قداش سبحت اليوم، قداش جرت لا إله إلا الله، قداش جرت سبحة سبحان الله بحمده، قداش قريت قرآن، تلقى شيء مدار شيء، وإلا القليل. تقول له قداش شديت جهازك، قداش قلبت الفيس، قداش كتبت وقداش علقت وقداش ضحكت وقداش درت رموز، تلقى مبتلى بهذه الأمور، مبتلى. وإلا قداش كلمت بنت ولا قداش تحرشت ولا مثقل، مثقل والعياذ بالله بهذا. فلا شك أن الإنسان الحصيف الإنسان العاقل لا يثقل نفسه بمثل هذه الأمور. الأخ محمود قال بالله أذان الفجر الصادق، وكأني نفهمت من سؤال الأخ محمود أن بيخطئ المواقيت اللي هي موجودة، وهذه مشكلة كبيرة حقيقة. يا جماعة الخير، اللي وضع هذه المواقيت المعتمدة من سنة 93 أو 94 بدأت اللجنة في العمل. اللجنة هذه يعني فيها علماء فلكيون متخصصون، مش واحد يجي يحط إيده ويقعد يشبح الفجر طلع ولا ما طلعش، مع هذا التلوث الضوئي، وهذا يدير فيه للأسف كثير حتى من محسوب على أهل العلم، لما يجي بيشوف الفجر أنت بيطلع. هذا الأمر عنده متخصصون، هذه اللجنة فيها متخصصون من الفلكيين والشرعيين، وهذا كلام من زمان تكلموا فيه، وكلام علمي ومنطقي وبالدرجات، وهذا العمل اللي اتفقوا عليه الدولة الإسلامية كلها، يعني دول الإسلامية ماشي عليه وعليه العمل، وقصة المشوشين على صلاة الفجر هذه موجودين في كل بلاد، يعني مش بلادنا بس، وتكلموا فيه العلماء، ودار الإفتاء أصدرت بيان في خصوص هذا الأمر وقالت المواقيت هذه صحيحة ودقيقة، وبعثنا للمراكز الفلكية وردوا بأنها يعني صحيحة. فهذا يعني تشويش على الناس حقيقة، تشويش على الناس، وما يترتب عليه راهو بعض الناس للأسف الشديد تؤخر الصلاة، هذه ما هيش قضية حتى للإسفار، لكن اللي يقعد يفطر يقولك لا الفجر، الفجر يقعد نص ساعة بعد الأذان متاعنا مثلا، فشي يدير هو؟ يقعد يأكل ويشرب في رمضان، يقعد يأكل ويشرب، قال لاش لأن الفجر مازال. هذه مشكلة. والبعض كانت عنده حتى في مصر غيرها الناس عندهم قنوات يدنوا بعد الفجر بنص ساعة صحيح. إذا نحن هنا شنو يلزمنا عوام الناس؟ إن نحن نلتزم بما عليه الدولة من هذه المواقيت، المواقيت صحيحة الحمد لله، موجودة في المساجد، موجودة في هواتفنا، قضية أخرى أن المنطقة الشرقية يعني عندهم اجتهاد في المسألة وزايدين وقت بعد الفجر 10 دقائق أو ربع ساعة، فهذا خطأ حتى هو للأسف. فلهذا الأذان الفجر في المنطقة الشرقية الأذان الأول متاع الفجر هذا هو أذان الفجر الصادق وما اللي يدخل به وقت الصلاة وقت الصوم، وفي المنطقة الغربية هو الأذان الثاني، لأن احنا عندنا الأذان الأول يدن قبل الأذان الفجر الصادق بنص ساعة، هذا الأول ما يدخلش به وقت الصلاة وقت الصوم، والأذان الثاني يدخل به وقت الصلاة وقت الصوم. طيب أيها المستمعون الكرام، نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
5: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في هذا الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM 97.9 FM، كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية على النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب 092-092-17-0. معنا الأخ محمود، تفضل. انقطع الاتصال للأسف، يعيد الأخ محمود. تفضل أخ محمود. أيوة تفضل.
6: أنا سألتك على فجر الصدق.
0: أي نعم،
6: قلت لك فجر الصدق يا شيخ ما موجود عندنا في القرآن الكريم لا يمين 85 في سورة البقرة. وما فيش موضوع الأذان اللي توه ذا، الأذان اللي توه ذا عقب بعد الليل.
0: من قال لك؟
6: بعد الليل يا شيخ، بعد الليل.
0: من قال لك؟
6: أنا كيف في كم
0: متخصص أنت في الفلك؟
6: لا أنا مشيت بحر وجبت الخط لبل الخطص.
0: مالك وماله، هذا مش شارك يا محمود، هذا عند أهل العلم متخصصون، هذا الأمر ينظر فيه أهل العلم المتخصصون.
6: أنا معدة في القرآن الكريم موجود.
0: أنت متخصص في الفلك؟
6: القرآن الكريم موجود عندنا.
0: خلاش قرآن كريم كلنا، لكن مش كل حد يقدر يأخذ من القرآن. باهي يا أخ محمود، حاضر.
6: هذا يكون كله في ليبيا كامل كامل.
0: باهي
6: يسأل الله
0: حاجة. آمين. الأخت أم عبدو بارك الله فيها تكلمت على موضوع مهم جدا حقيقة، وإن كانت هي تكلمت فيه في جانب واحد، ولكن هو في الحقيقة في عدة جوانب. هي قالت الألعاب النارية وفي الشهادات، يعني زي شهادة الإعدادية، وباعتبار أن الشهادة الثانوية قريب نتيجتهم، فهي يعني قالت نحبكم تنصحوا الشباب والأسر والعوائل اللي هم الآن مجتهدين في شراء الألعاب النارية ل يعني إظهارها يوم النتائج. وهذا الأمر حقيقة فيه ضرر كبير على عامة الناس. الألعاب النارية سواء كان استعمالها في الميلود في المولد النبوي ذكرى المولد النبوي، وإلا استخدامها في أفراحنا وأعراسنا، وإما استخدامها في الخطوبة، وإما استخدامها في النجاح، أراه استخدام هذه الألعاب النارية بالشكل اللي نشحوا فيه في بلادنا أراه فيه أذية كثيرة لعامة المسلمين. المجتمع فيه كبار السن، فيه العجائز، فيه المرضى، فيه الناس اللي هي مروحة من أشغالها وتعبة، وهي الألعاب النارية هذه مع أنها هي ليلية نقولوا إحنا يديروا فيها في الليل باعتبار أنها بشيبان ضوء، إحنا في ليبيا يديروا فيها حتى 12 الظهر. إحنا في ليبيا هنا يديروا مثلا في الجامعة، إحنا ضوء عندنا الجامعة لما يديروا حفل تخرج تنقلب الدنيا، يجيبوا النوبة ويجيبوا الزكرة ويجيبوا الغيطة ويبدأ يضربوا المتخرج ويرقص المتخرجين وبنات وولاد والحاصيل حالة. يعني احنا نعانوا منها، احنا اعضاء تدريس في الجامعة هذه القصة نعانوا منها. يعني يجيك تحت الروشن متاع المكتب متاع القسم متاعنا ويبدأ ذاك العزف يعني، وانا غنية ما بيش نقولك شن يقولوا شن يغنوا، الهيام والحب والعشق والكلام الفارغ كله موجود في اغانينا. وبعدين يقولك خليهم يفرحوا عادي يا جماعة، الفرح يكون مضبوط مش هكي كلام، فيه الكلام فيه تشبب، كلام فيه يعني كلام ما ينقالش عيب. ومع ذلك في عراسنا ويجيبوه في النوبة ويقعدوا يغنوا فيه ويقعدوا يرقصوا الشباب عليه وينقلوا في كلام والرجال واقفين ونسوين يسمعوا. هذا ما قالش به لا عرف ولا عقل ولا دين. ما يصحش ان انسان بسبب فرحته يدير اي شيء. احنا مش مانعينك انك تفرح، لكن افرح بالوجه المشروع، افرح انك تحمد الله سبحانه وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى، تتصدق بمال لاجل هذا الامر اللي انعم الله به عليك. يا سيدي تبي تظهر فرحتك أظهرها بالوجه المشروع الذي ليس فيه أذى لغيرك. تو احنا عراسنا الساعة 2 في الليل والساعة 3 في الليل والساعة 4 في الليل، دخول مثلا يبدأ لما بيدخل العريس يقولوا بيحرروا عكا، هذيك القربيع وذاك اللي يسموه الجرة، هذا مثلا يسموها الجرة هذه، والله مرات تحسبها إلا صار ضرب ولا صار حرب ولا الدنيا انقلبت شن فيه. خليك عاد كان العريس من يتبع الجهة معينة ولا كذا، هذوكم ما بيجيبوا عاد حتى الأسلحة، كيف عاد بيضربوا بشن اسمه بالميمطا وبيضربوا بالأربعتاش ونص وبيضربوا على خاطر ويقلقوا الناس ويتعبوا الناس ويرعشوا الناس. في ناس تخاف من هذه الأمور، يقولك يا ساتر يا ساتر، أو بدأت الحرب أو الدنيا، يعني هذا شيء مخيف فعلا، وخاصة في المناطق اللي فيها معسكرات ومناطق حساسة معروف، يسمع أي حاجة يقعد راعش، لأنه مسكين في السابق متهجر من حوشة وطالع من حوشة ونخنب حوشة وتشرد بسبب هذه الحروب. أنت جي الآن الساعة 1 في الليل الساعة 2 في الليل عندكم عرس تبي تظهر الفرحة متاعك. وفي حاجة ثانية أيضا، الآن يبدو السيارات ماشيين رافعين العروسة واخدين العروسة من الصالة ومتسجدين، يبدو يديروا في الألعاب النارية مش فوق كيف ما هو المفروض بالعقل الإمكان، لا يديروها هيك مقابلة، يقولك باش تطربق لوطة باش يعني تعطي الباينك تعطي جو أحسن عندهم، ويجي والله حتى على السيارات ويؤذوا السيارات ويؤذوا الناس ويسكروا في الشوارع ويسكروا الطريق ويديروا الشعلة هذه وينزلوا يتراقصون ينزلوا من سياراتهم كلهم وممكن ينزلوا حتى العريس يرقص باي الحمد لله طيب قول كان ما نزلوش عروسة كلها باي قاعدين شادين روحنا هذا وين ماشيين به هذا كله يعني يؤدي إلى الفساد مش كل حاجة المفروض نوافق عليها شبابنا نوافق عليها صغار سن هادو عندهم الطياشة ومش فاهمين وين الرجال وين اللي يحكموا ويطلقوا مش معقولة الأمر هذا ونقوله لا والله يا سيدي ما فيش لكن مفروض فيه أجهزة أمنية أجهزة أمنية توقفهم على هذه التصرفات السيئة يسكروا الطريق طريق زي طريق عنزار الجديدة هذه يسكروها ما يخلوكش تفوت يجوا يترسكوها كلهم ويسكروا الطريق ويوقفوا توقف الطريق ويجيبوا الشعلة هذه متاع 100 طلقة ولا 200 طلقة ولا 300 ولا شيء يقولوا لها يحطوها قدام وتقعد تضرب ويقعدوا هم يرقصوا فاتحين أغانيهم والطريق مسكرة مريض إذا بالرأسة مستعجل إذا بالرأسة عنده ظرف إذا بالرأسة خلاص خلاص هذا حق مشروع عندهم احنا فرحانين احنا نسكر الطريق وندير هذه عادة سيئة يجب أن تزال يجب على أهل العقل والحكمة ينبهوا الشباب إلى هذا الأمر ما تخلوش ليلة الفرحة هذه اللي بيدخل بها العيد تلقى اللعن يصل دعاء يدعو عليه يتلقى اللعن يتلقى غضب الناس يتلقى السب يتلقى الشتم وأيضا مسألة السرعة ليجيهم يجيهم يبدو مروحين يدير لك الفلاشات الأربعة ويبدأ اجتياز من اليمين ومن اليسار وجماعة طالعين من رواشن في أرواح معاك يا أخي في ناس ثانية ماشيين في الطريق ما لهمش علاقة بيك ليش تروع فيهم ترويع المؤمن حرام ليش تروع فيه بالسرعة هذه سرعة رهيبة وخاصة لما يشوف طريق واسعة ويجوا جماعة التندرات ويجوا جماعة السيارة العالية ويجوا المطوات ويجوا كوارث تصير ياما في اللي مات وفي اللي حادث وفي اللي انضرب بهذا السلوك السيء اللي ننسبه فيه للفرحة ننسبه فيه ان احنا فرحانين هذا ليس يعني عذرا ان احنا نفرحوا بمثل هذه الامور ونؤدي عامة المسلمين في اللي مسكين كيف جاه النوم واخد حبة ولا واخد يبرة ولا واخد كذا وحتى في جنب المستشفيات في الدول الأخرى المتقدمة وغيرها في أماكن تقام دارين إشارات إنه هو يمنع استعمال البوق متاع السيارة الكلاكس لأنك أنت هنا في جنب مستشفى ولا في جنب جامعة ولا في جنب مكتبة يقول لك هنا ما تديرش هنا ممنوع الاستخدام الكلاكسات السيارات لان هذا يؤدي هذه المؤسسات فاحنا بالعكس ما دام انه بنفرحوا ما يشدنا شيء وما يمنعنا شيء وكأن اساليب الفرحة باي صورة كانت هي مباحة بسبب نجاح ولدنا ولا نجاح بنتنا وإلا عرسه والله هذه إن لم يعني يؤدي كل منا واجبه في منع هذه الأمور بالنصيحة والوعد والتنبيه والإرشاد مش تقول والله يعني أنتوا غير تخرفوا والله ما في واحد سمعكم لا لازم نأدي واجبنا ولا وإن شاء الله لو كان كل واحد ينصح حيتغير الأمر وحتجد أذان سامعة وشيني اللي أخرج المشركين من الشرك والضلال وعبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة الله والتوحيد إلا بالنصيحة وأداء الرسول صلى الله عليه وسلم واجبه مع صحابته الكرام ونشر الدعوة الإسلامية لو انت تجي من الاول ايام بداية الدعوة تقول يا كفار قريش هادو مستحيل يخشوا الاسلام لكن مع الاخلاص ومع اداء المهام والواجبات والنصح الحمد لله دخلوا في دين الله افواجا فحتى انت هنا ما تقولش راهو احنا ندوه هيك وخلاص، ما فيش فائدة يا شيخ، ما فيش فائدة غير التعب في روحك، ما تقعدش تنصح وما... لا، هذا فهم خاطئ. انت ما تلاقيش النتيجة، تقول لا النتيجة تطلع توره نتيجة نصحك قصدي، انك تنصح وتبيعها وقتية. لا، احيانا مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وهكذا، وجيل هداية بإذن الله تعالى. إذن الفرحة مشروعة، ويفرح الطالب والطالبة بنجاحه ما فيش مانع، لكن بما هو مشروع، بما لا يؤذي المسلمين، بما لا يؤذي المسلمين. معنا اتصال الأخ سايح.
7: ألو.
0: أيوة أخ سايح تفضل.
7: السلام عليكم عم الشيخ، نهارك مبارك.
0: وعليكم السلام. أمين وإياكم إن شاء الله.
7: إن شاء الله نتلقى حسنات كنا في الشيخ.
0: أمين بارك الله فيك.
7: عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
0: أي تفضل.
7: السؤال الأول، واحد قال مثلا أنت طلب عليك اليوم تحليل في المستشفى. وشاف مجتمع صايم.
0: أي.
7: وبعدين تحليل تأخر، قال جت 12 الساعة واحد مخدوش منك قال صايم. قالك إنه الصيام وصيام تصحيح على كل هذا يجي يوم صيام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بدنا نبي توضيع على الشمع والوتر، لأن قابلني مواطن شخص يعني قال لي قال عنده ولد عمره ممكن 20 سنة كي. قال لي يا أبوي لا الشمع والوتر ما مش فرض، حتى ما صليت مش ملاسي، حتى مسيم مسيم صلي الشمع. نبي توضيح فيه لما هذا الشيء.
0: حاضر.
7: الموضوع السؤال الثالث، أنا مثلا بنزوج ولدي أمشيت لي صديق عنده دفن ذهب، قلت منه مثلا طرفين ذهب وتطروه، وقلت له ما عنديش تو فلوس بعد سنة بخلصك من وراء الشرع في كلام هذا.
0: حاضر حاضر،
7: الله يفتح عليك. الله
0: أمين وإياكم إن شاء الله، وإياكم الله، بارك الله فيك أخ السائح. حاضر. طيب، الأخت أم عبدو كان سؤالها الثاني عن قيام الليل، وأمتى وقته وأمتى أفضل صلاة فيه نعم. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء. يخي بعض أهل العلم زي الحنابلة يبدأ عندهم من بعد المغرب. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لقيام الليل، هذا كله وقت لقيام الليل. وكما قال الله سبحانه وتعالى مادحا عباده المؤمنين، قال وبالأسحار هم يستغفرون. الأسحار السحر اللي هو يعني آخر الليل. يبدو الناس يعني في نوم وفي غفلة، وبعضهم في معاصي، وأنت تقف تصلي بين يدي الله، بل أحيانا يعني تجبر نفسك على الصلاة في وقت صعب، خاصة في الشتاء وأنت في الدفء وتحت البطانية، وثم تأمر نفسك وتقول هذا وقت لا أضيعه في السهر في محرم الله، أو في السهر فيما لا ينفعني، أو في السهر في تقليب النت ووسائل التواصل الاجتماعي، أو في السهر في علاقات مع بنات محرمة، أو في السهر في النظر في المواقع الإباحية، أو في السهر يعني السهر يضيع إن شاء الله حتى في أمور مباحة لكن ما فيهاش فائدة. فأنت تستغل الليل في قراءة القرآن وفي القيام وفي الاستغفار وفي الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح، يعني كما جاء في عبد الله بن عمر، يعني كيف مدح النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقيم الليل، لو كان يقيم الليل. فقيام الليل يعني عبادة، هي واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقيام الليل دأب الصالحين ودأب الأولياء ودأب العارفين، فهم يعني يغتنمون الليل، يغتنمون الليل، الليل يغتنمه الفساق والفجار فيما حرم الله، يغتنمونه في شرب الخمر، يغتنمونه في الزنا، يغتنمونه في العلاقات المحرمة، وهذه غنيمة تعود بصاحبها أو على صاحبها بالسوء وال يعني السيئات والنار والعياذ بالله. أما المؤمنون والمسلمون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يغتنمون الليل في صلاة خاشعة، يقفون بين يدي الله، وهناك يعني الذي يصلي في خلوة، يصلي في خلوة يناجي ربه، يسكب العبرات ويطرح حاجته ويدعو ربه ويستغفر ويتوب، فهذا الليل يكون ساحة لهؤلاء المؤمنين الصالحين الذين يرجعون إلى ربهم، وخاصة أنه في يعني وقت لمحاسبة النفس، محاسبة النفس، إنسان يخطئ في النهار فيحاسب نفسه ويستغفر ويتوب ويرجع إلى الله ويدعو ويقنت. وبالنسبة لمسألة يعني تحديد الركعات وغيره، ما هوش محدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى ومثنى، فإن خفت الفجر فأوتر بركعة، فأنت قمت الليل ما شاء الله أن تقوم، فهذا أمر يعني غنيمة لك أيها المؤمن والصالحون. يعني كما ورد في سلف الصالح، هناك من يقوم حتى بالألف ركعة وغيره، والعلماء أيضا كانوا يغتنمون الليل في دراسة الفقه ودراسة العلم، حتى النهي عن السهر جاء إلا في طاعة. معنا الأخ خالد، تفضل.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: حياك الله شيخ عبد الرحيم.
0: حياكم الله وبياكم.
8: ربي يحفظك ويزيدك من الخير يا شيخنا.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
8: أنا عندي سؤال طبعا يا شيخنا.
0: تفضل.
8: طبعا يوم الجمعة.
0: إيه.
8: طبعا نحضر في صلاة الجمعة. في بعض الناس تجي في الأطفال ويبدو الأطفال يسببوا في إزعاج المصلين. كأن الخطيب عندنا في المسجد، الخطيب ما باش يعطي توجيه للمصلين. فقال لي براني على المنطقة من بيجنوا وجهين مشاكل منهم، وكلمنا أولياء الأمور، لكن الأطفال للأسف يجوا ويلعبوا ويسببوا في مشاكل ويكسروا في ال كما قلنا في دورات المياه، الأطفال كلهم يكسروا فيهم وما خلوا ما داروا. فللأسف يعني ممكن توجيه شيخنا الفاضل لهذا المجال.
0: حاضر حاضر يا خالد بإذن الله تعالى.
8: يعني كذلك يعني
0: إن شاء الله. حاضر حاضر بإذن الله تعالى. الأخ النفاتي تفضل.
9: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
9: نهارك طيب إن شاء الله. بالله عندي سؤال يا شيخ ما يخص صلاة الفجر.
0: إيه.
9: صلاة الفجر لما ننوض نصلي صلاة الفجر.
0: إيه.
9: ركعتين طبعا جماعة في المسجد. يعني صلاة الصبح أنت صلاها.
0: اللي صليتها جماعة هي هذه صلاة الصبح.
9: يعني ما عادش نصلي لما نمشي نصلي الفجر حاضر في الجامع. أو حتى في البيت يعني.
0: يعني أنت تبي الفرق بين ركعتي الفجر النافلة والفريضة يعني.
9: بين النافلة
0: والفريضة، تقول أما هي الفرض أنت يعني.
9: إيه يعني نتول نط الفجر على الأذان. مشيت مثلا للجامع صليت ركعتين الفجر جماعة،
0: ما قبل الجماعة بتصلي ركعتين بروحك، هذه السنة.
9: ركعتين هذين هم الفجر وإلا ركعتين
0: باه. انت مشكلتك في التسمية يعني، اما هي الفجر وما هي الصبح يعني.
9: ايوه بالضبط.
0: طيب. حاضر حاضر نجاوبك. حاضر
9: بارك الله فيك.
0: امين وإياكم ان شاء الله. طيب الأخ محمود بارك الله فيه كان أسألنا في على مسألة الفجر الصادق وانا هو قال لي انا مشيت على البحر وشفته وقلت له انت متخصص وكذا المهم وقعد يقول لي في القران يا جماعه الخير يعني انت تبي تعرف الفجر الصادق وكيف يطلع الفجر هذا يبي ناس متخصصه ناس انت تو حتى لو كانك بعتت او بالله يعليك نقول لك وبعت ناس متخصصه هذا هنا وهذا هنا واحد في تجوره وواحد في قرقارش وواحد كل واحد بيعطيك وقت معين بيقول لك واحد يقول لك ثلاثه كذا وثلاثه كذا وبيصير الاختلاف واحنا قلنا لكم ان هذا الامر يعني قد فصل فيه المتخصصون من فلكيين وشرعيين واعطونا اوقات الفجر الصادق خلاص انت ما عادش تلتزم في اللي قعد في حوشه في اللي قال لك لين نشبح الخيط الابيض ولا الخيط الاسود مقعمس في الجنان ولا روشن حوشه قال ما يراجع في الاسفار هو في الحقيقه هو مش فاهم شنو هو التغليس وشنو هو الاسفار وشنو هو والفجر الكاذب والفجر الصادق كله ما يعرفهاش ولهذا بعض الناس راهو يقعدوا يفطروا ياكلوا في رمضان للاسفار ظنا منهم ان الاسفار هو الفجر واحنا نعرفوا ان الـ الاحاديث الصحيحه تبين ان اللي مشي للجمهور ان التغليس افضل في صلاه الفجر يرجعوا من صلاه الفجر ولا يعرفنا الرجل من المراه الدنيا قاعده ظلام يحسبوا ظلام يعني الفجر بيبدا ضي طول منين يجي الفجر تبدا الدنيا ضي هيك يحسبوها لا الفجر بيطلع من جهه الافق من جهه المشرق بيطلع من غدا وبعدين يبدا يمتد ليل يجي الاسفار وليل بعدين تشرق الشمس والاسفار البين وهذا يعرفه المتخصصون وهذه اللجنه متخصصه تعرف هذا الامر فلهذا يعني على الناس ان يحذروا من هذا الامر في هل بيقول لك انا بنجي اطبق شيء في القران هو مش عارفه يعني الاخ السايح قال انا هو يتكلم في نية الصيام قال انا مثلا مشيت بنحلل وطلبوا مني الصيام وهنا هو مصامص الصيام شرعي هو هنا يعني ما كانتش عنده نية الصيام الشرعي ما باش ياكل لانه هو باش بيقيس تحليل متاعه ما باش ياكل لو كان هو عاقد النية قبل الفجر انه هو صيام شرعي وانه طاعة لله وانه يمسك لأنه جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل يعني قبل الفجر إذا دخل وقت الفجر خلاص مع وقت النية ضاع معاش حتى لو كان الصيام نفل هذا ما ذهب إليه علماؤنا إذا كان دخل وقت الفجر وإنت ما نويتش الصيام سواء كان صيام واجب ولا صيام فرض فإنه هو خلاص معاش تقدر النية تسبق العمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والنية تسبق العمل الصلاة العبادات تسبقها النية النية هي الأولى بعتالي مش تجي تصلي أربع ركعات تقول ما لها هي خلنا نحسبهم ظهر وانت مش ناوي الظهر ولا تدير وبتقول ما لها خلنا نحسبهم زكاة لا النية هي الأولى ولا تقعد مشواك للظهر بحتى تقول ما لها خلي ننوي أجل لا لا عند علمائنا أن النية يجب أن تسبق العمل وقت العبادة وقت العبادة أنت يبدأ الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إذا النية تكون قبل طلوع الفجر الصادق ما لما يبدأ الفجر لازم تكون عندك نية ما تكونش حتى عندك شك ولا عندك تردد تكون عندك نية في الصوم طيب سؤاله الثاني قال الشفع والوتر مش فرض صح الشفع والوتر مش فرض الصلوات المفروضة خمسة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه هي الصلوات المفروضة أما غيرها فهو إما سنة مؤكدة وإما مندوب وإما عندك الشفع والوتر عندك التراويح عندك قيام الليل عندك الرواتب عندك النوافل عندك الضحى هذه كلها ما هيش فرض لكن لما نقوله مش فرض مش معناه ما نصلوهاش يا جماعة الخير هذا فهم خاطئ كثير من الناس يفرطوا فيها يفرض في أداء الصلوات هذه، ولما تكلم يقول لك هي مش فرض باي. طيب هي مش فرض، لكن ما فرضتوش فيها، لأن فيها أجر عظيم وفيها ثواب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ركعتي الفجر نافلة، ولم يترك شفع الوتر لا في حضر ولا في سفر، دائما كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. وهي من النوافل اللي يتقرب بها الإنسان إلى الله، وهي عبادة، الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الصلوات المشروعة. هي صح ما هيش فرض وما يعتمش الإنسان، لكن ليش تضيعها أنت؟ ليش تضيع هذه الصلاة؟ ولما تكلم يقولك لا ما هيش فرض، مش كونها مش فريضة أن احنا من أدوهاش. فلهذا علينا أن نحافظ حتى بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. سؤالها الثالث الأخ السائح عليه مسألة شراء الذهب بالدين، الدولار والذهب والفضة والعملات كلها، هذه لا يجوز شراؤها بالدين بالقرض، لأن هذا يؤدي إلى الصرف المؤخر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عبادة وغيره: الذهب بالذهب لبن إلا ها وها، والورق بالورق لبن إلا وها. ثم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا أن شئتم إذا كان يدا بيد. يعني لازم التقابض، لما نجو في صفقة متاع بيع ذهب ولا صفق الدولار والله، لازم من ان يتفرق المتعاقدان وليس لاحدهما على الاخر حق توفيه باقي. يعني انت 7000 جنيه وانا عندي 1000 دولار، انت رافع 7000 جنيه، لازم نمد له 7000 وهو يمد لي 1000. ما ينفعش نمد له 5 وبعدين نقول له تو نسدد لك الباقي، لا، لأن هذا صرف مؤخر، والصرف المؤخر ممنوع ربا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نمشي لصاحبي كيف ما قال الأخ السائح، عنده دكان ذهب ونبي نزوج ولدي وناخذ منه ذهب اخواتهم وحدايد وغيره، ونقول له ما لا تو ان شاء الله بعد عام تو نخلصك، اعطينا مدة عام الى اجل. لا، هذا لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب والفضة وجميع العملات بالدين، ما يصحش نبيعوها بالدين، ما يصحش نبيعوها إلى أجل. توا الأمور الأخرى مش ربوية عادي، سيارة، مواد بناء، مواد غذائية، هذا يجوز بيعها إلى أجل وبيعها بالتقسيط. أما الذهب والفضة والعملات هذه كلها يجب فيها التقابض، يعني لما نعقد البيع لازم ان احنا يتم فيه التقابض بين المتعاقدين. لو ما تمش التقابض هذا ربا، لو ما تمش التقابض هذا ربا. يعني الان اللي يبيعوا في الذهب ويبيعوا فيه بالدين وبعدين يجوا، هذا ربا، هذا حرام، لانه صرف مؤخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صرف مؤخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يجب المناجزة، يجب التقابض، يجب التقابض والتماثل في الجنس الواحد، ويجب التقابض ولا يجب التماثل، يعني يجوز التفاضل في الجنسين المختلفين. هنا يعني يجب التنبيه على هذا الأمر. الأخ خالد بارك الله فيه نبه عليه موضوع مهم جدا حقيقة، واللي نشبح فيه كل جمعة في مساجدنا أو في غالب مساجدنا، وهو فعلا أمر يسبب في اضطراب في الجمعة، وهو اصطحاب الأطفال الذين لا ينتهون. لو تقول له قعمز ما يقعمزش، تقول له اهفث ما يهفثش، وإلا يقعد بوي وامي ويعيط ويدير هذا لا يصطحب إلى المسجد، لأنه يشوش على المصلين. وفي يوم الجمعة يكثر الموضوع هو. تلقاه راجل ما شاء الله مصنع منع بزبونة بكذا جايب ولد عمره عامين، تو عمره عامين ولا ثلاث سنين، هذا مش حيسمع الكلام، تقول له قاعمز ولا اهفث. تبي تعود على المسجد ماشي، لكن أما هو اللي يتعود على المسجد الذي إذا قيل له كف يكف ويتابع في الصلاة، يعرف كيف يتبع وكيف يصلي وما يشوش على الناس. وقصة المية هذه اللي كثرت في المساجد، تو تلقى الثلاجات معبيات المية وغيرها كلهم صغار يبوا يمشوا ياخذوا مية وياخذوا شيش ويتحركوا ويقدموا ويوخروا. فهنا ننبه إلى أن الطفل الذي يصطحب إلى المسجد هو الطفل الذي يسمع الكلام ويفهم ويعرف. ومرات يشغلك حتى أنت في صلاتك هذا الصغير، تقعد تساوي فيه، تقعد قعمز فيه، تقعد تقول له أسكت، تقعد تقول لك هذا، حتى أنت حركتك هذه رأي تفسد عليك الجمعة. من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فليحذر يعني من يصطحبون الأطفال إلى المساجد. وبالتالي أحيانا يبدو يشوشوا، يبدو يهدرزوا الصغار، عاملين تشويش يهدرزوا والإمام يخطب، هذا أيضا يشوش عليه المصلين اللي جايين لخطبة الجمعة. وعلى الخطيب أن ينصح، قال الخطيب قال من بيش توه يحرجه ولا يتسبب، لا لا هذه أمور ما فيهاش حرج، أنت بتبين حكم شرعي، أنت تبين حكم شرعي لعامة المسلمين، لأن فيه ما يعرفش الأحكام الشرعية لو عامة الناس، فيه ما يعرفش يحساب عادي يقول لك أنا جايبه هو أحسن، وأحيانا يكون عنده مقصد طيب، هو يقول لك والله إني نبي نوريه الجامع ونبي نعرف الجامع ونبي يعرف الصلاة ونبي يعرف العبادة ونبي يحب الجامع، هذا مقصد طيب ماشي، لكن هنا ضوابط يجب أن يعلمها ومبينوا له الحكم في المسألة. الأخ النفاتي، يا سيدي نجاوب على الاتصال. الأخ عادل تفضل.
10: يا شيخ عندي سؤال.
0: تفضل.
10: أنا قلت للمرأة في حال غضب في حال سكر،
0: شو قلت لها؟
10: أنت طالق،
0: أنت لما قلت هذا مدرك يعني؟
10: لا والله.
0: كيف منو قالوا لك قلت ولا شيني؟
10: إيه المرأة قلت.
0: تعال لنا في ذا الافتاء يا اخي الكريم، نبغى نسالوك شويه اسئله ونجاوبه. لا لا هذه مساله الطلاق، لازم تجينا في ذا الافتاء باش نسمعوا منك.
10: زين هاي المراه لما بتكون اي حاجه
0: في في املا مسلاته، عندنا فرع ذا الافتاء في مسلاته.
10: باي 100 100.
0: ما يتفضل يا سيدي. ماشي، لان مسائل الطلاق يا اخوتي الكرام يحتاج فيها إلى السؤال وإلى الاستفهام، ما هيش مسألة بسيطة، هي مسألة الطلاق، إيقاع الطلاق. وكيف ما قال الأخ السائل الأخ عادل بارك الله فيه، هو ماشي في ذهن أن غضب، وهالبناس لو ماشي في ذهنها أن الطلاق في الغضب لا يقع، هيك مثلا يقولك الغضب يقعش، لا لا، هو في أشياء لازم نوضحوها ونبينوها، ولازم أنا نعرفها شني ونسأل مرة واثنين وثلاثة، باش إذا ما نقدرش أنا نطلق الحكم الشرعي قبل تصور المسألة. ولهذا مسائل الطلاق وغيرها راه لازم من حضور صاحب الشأن. وأحيانا يجيك واحد يقول لك صاحبي ولا نسيبي، وإلا المرأة تقول لك راجلي ولا كذا، ما ينفعش الكلام هذا، لازم الشخص اللي فيه ذا العصمة هو اللي نسمعه منه وهو اللي نفهمه منه، ولازم من التدقيق حتى نعرف أن الطلاق قد وقع أم لم يقع. كثير من المسائل قد وقع فيها الطلاق ويفتى فيها باستعجال أن الطلاق لم يقع، أو أن هو الطلاق لم يقع ويفتى فيها أن الطلاق وقع. فلهذا هذه مسائل يعني ما ينفعش فيها له هاتف أو رسالة أو غيره، وإنما يعني يأتي هذا الأخ السائل ويقابل الشيخ والحمد لله. احنا في دار الإفتاء الليبية من نعم الله سبحانه وتعالى على بلادنا بعد 2011 أنه هو رجع دار الإفتاء الليبية

0: فروع لدار الإفتاء الليبية، وفيها مشايخ يعني يستقبلوا الناس ويفتوهم في أمور دينهم. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى الذي نحمده عليها. الأخ النفاتي، وهذا طبعا له السؤال يعني هل بناس حائلين فيه، يقول شني صلاة الفجر وشن الفرق بين الفجر، وهل الفجر سنة ولا واجب، وشن هو الصبح. في ناس يعني يحدث لهم خلط في هذا الفهم، بل للأسف الشديد في إحدى المرات يعني شخص كان يصلي في السنة وما يصليش في الفرض، يحسب السنة خلاص هي هذيك. لا، أول حاجة الفريضة هذه، احنا طب ناخذ الفريضة الأولى، الفريضة هذه تسمى الفجر وتسمى الصبح، هي احدى الصلوات الخمس. شنو هي الفريضة؟ هي صلاة الصبح التي تصلى جهرا وتصلى جماعة في المساجد وفي غيرها، وفيها إقامة، هذه هي الفريضة، هذه هي الفريضة. إذن هذه اللي تصلى ركعتان وتصلى جهرا وتصلى جماعة وتصلى في المساجد وفي غيرها، هذه نسموها الفريضة. قبل الفريضة، قبل الفريضة نصلوا ركعتين نافلة، حتى هم نسموهم ركعتين الفجر، لكن هذا مش فريضة، هذا راتبة الفريضة. المالكية يسموها رغيبة، المالكية يسموها رغيبة وسموها سنة عند غيرنا، وهذه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر، فتصلى ركعتين، ما تصلىش جماعة، هذه كل واحد يصليها بروحه ويصليها سر. وهمنا اللي بيقرا الفاتحة بس باهي، بيقرا الفاتحة قولوا يا كافرون في الركعة الأولى، قولوا لو حد في الثانية باهي، يصليها الإنسان قبل الفريضة، هذه رغيبة، هذه نافلة اسمها فجر، لكن هذه ما تغنيش عن الفرض، هذه ما تغنيش عن الفرض. بعد ما نصلي الركعتين هما، سواء صليناهم في الحوش ولا صليناهم في المسجد، بعد تالي نصلي الفريضة اللي هي بنقيمولها الصلاة، طو النافلة ما فيهاش إقامة الصلاة، لكن الفريضة فيها إقامة الصلاة، زي الظهر زي العصر زي المغرب زي العشاء. وإقامة الصلاة في حق الفرد والجماعة سنة، لكن في حق المرأة مندوب، يعني واحد باش بيجي بيصلي الفرض الله أكبر الله أكبر أشهد ولا، وبيبدأ في الصلاة وبيصليها جهر سواء في الحوش ولا صلاة في المسجد، فهذه هي الفريضة. إذن هذا هو الفرق بين ركعتي الفجر النافلة وبين ركعتي الفجر الفريضة. السؤال اللي دائما يعني معتاد هذه الأيام، هل تم تجويز معاملة الأغراض الشخصية 2000 دولار أم لا؟ لم يعني يتم الرد من البنك المركزي على الملاحظات التي بعثت بها دار الإفتاء الليبية للبنك المركزي حول هذه المعاملة، إلى الآن لم يتم رد، فدار الإفتاء الليبية متوقفة إلى الآن في الحكم على هذه المسألة. وبهذا أيها المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين في غزة وفي كل مكان، أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يرزقهم الصبر والثبات والتمكين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحولها، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
2: إيه نعم نعم، لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شباني وأنا كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم للأسف، يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم، كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خالت أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أني ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا: ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة. غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي، ونربي بناتي. لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة؟ الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا، اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خالة ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضاة الله سبحانه وتعالى وتقوى.
4: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
6: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتانة لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بتكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
5: يتحقق
6: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
1: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت دخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجعتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
8: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة. وتتوضأ وتبطل الوضوء، وتبطل إذا كانت قليلة، وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا، راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني
9: يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر حتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا؟ الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، حين بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق له ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
12: هذه الحلقة إعادة.

0: نشاورهم ونأخذ منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد إذا لم يكن هناك اتصالات. قال: هل يجوز للشخص أن يقوم من نومه للوضوء مباشرة بدون أن يستنجي أو يتطهر؟ يجوز، إذا يقصد بالاستنجاء اللي هو إزالة الخبث من السبيلين القبل والدبر، فهذا لا يحتاج إليه بعد الاستيقاظ من النوم، وإنما يحتاج إليه بعد الدخول إلى الخلاء. الإنسان إذا دخل إلى القضاء إلى الخلاء وقضى حاجته، الآن هنا يستنجي من البول أو من الغائط من القبل ومن الدبر، ثم بعد ذلك إذا لم يخرج منه شيء وإذا لم يدخل إلى الخلاء مرة أخرى فلا يحتاج إلى أن يستنجي أو يتطهر مرة أخرى. إذا شعر بوجود شيء، سواء كان رجلا أو امرأة، شعر بخروج شيء أثناء نومه من مني أو غيره، هذا ينظر، إذا لم يكن موسوسا ينظر في الملابس الداخلية أو الملابس التي تلامس القبل، فإذا وجد شيئا بعد ذلك إما أن يجده منيا فيغتسل غسلا كاملا، وإما أن يجده مذيا فيغسل منه ما يحتاج إلى الغسل. الرجل يغسل منه الذكر كاملا وما أصابه من ثوب أو بدن، والمرأة تعامله معاملة البول. هذا هي الطريقة. إذا كان تقصد يتوضأ مباشرة، الآن لا يخلو الحال، إما أن يكون يتوضأ من الصنبور ولا من الحنفية وهذا يغسل يديه ويبدأ، وإما أن يكون من الإناء، وهذا الآن قلة الذين يفعلونه، يعني يتوضأ من مالقي ولا كروانة ولا أي حاجة تانية. فهذا الشخص الذي قام من النوم ورد في الحديث فلا يدخل يده الإناء مباشرة، ولكن ليغسلها 3 مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني اللي راقد ما يعرفش إذا وين كانت، فربما لامست شيئا من النجاسات من القبل والدبر ولا العرق ولا كذا، فلا يدخلها في الإناء مباشرة، ولكن يأخذ الإناء يفرغ على إيده شوية ويغسلها 3 مرات، ثم بعد ذلك يدخل يديه للإناء ويكمل بقية الوضوء. هذا ليس على الوجوب، هو مندوب فقط، ليس واجبا أنه يغسل يديه 3 مرات قبل أن يدخلها الإناء، لكنه يعني أمر حسن، إنسان ما يدريش إذا وين كانت، وربما فيها حتى إذا لم يكن بول أو غائط لكن فيها عرق ولا فيها أشياء أخرى لامس بها إبطا ولا مكانا فيه عرق، فالأفضل أن بدل هذه الشيء المتسخ أو النجس يدخله إلى الماء يزيله في البداية، زي ما قلنا يسكب من الإناء أولا، ثم بعد ذلك يغسل يديه 3 مرات ثم يدخل يديه إلى الإناء. اللي يتوضأ بالشيش ماء زي حالاتنا الصنبور ولا الحنفية، هذا ضامن أن لن يحصل هذا الأمر، أن خلاص الغسلة الأولى اللي بيغسل بها إيديه بينزل لوطة معاش فيه شيء من الأوساخ أو مما علق في يديه يأتي إلى وجهه أو إلى فمه أو إلى أنفه حين الوضوء. السلام عليكم، لو سمحتم فيما يتعلق ببيع المرابحة الإسلامية لدى المصارف وبخاصة في السيارات، وحسب رد بعض الشركات قولهم بوجود مدقق شرعي ودار الإفتاء أجازت ذلك، أرجو التأكيد من عدمه. نعم، إذا توفر شرطان في المرابحة الإسلامية، الشرط الأول وجود اللجنة الشرعية للبنك، والآن كل المصارف في ليبيا عندها هيئات شرعية، ومفروض ما دام عندها هيئات شرعية المفروض أن يكون عندها مدقق شرعي. مهمة الهيئة الشرعية تضع العقد الصحيح، شروط العقد، واحد يطلب السلعة ثم يعرضها على المصرف، رقم 2 سلعة معينة سيارة معينة، يمشي للمعرض يجيب مواصفاتها للمصرف، المصرف بعد ذلك يشتريها بماله، ثم بعد ذلك يعقد عقد المرابحة مع الزبون، ثم يستلم الزبون هذه السلعة. هذه 5 أشياء لكي تكون المرابحة شرعية لابد من هذه الطريقة، لو عكسنا معناها المرابحة غلط. هذا حد اللجنة الشرعية، لا تراقب بعد ذلك كل عملية، الموظف شني باع السيارة قبل ما يشريها ولا شري السيارة قبل ولا شني دار بالضبط، هذا هو الذي يراقبه المراقب الشرعي أو المدقق الشرعي. المدقق الشرعي يعطوه العقد ونقاط العقد، الواحد التأكد من الملاء في إجراءات أخرى غير شرعية، التأكد من الملاء المالية، التأكد أنه ما عنداش دين آخر، التأكد أمور مالية محضة. لما الموظف يرى أن هذا الشخص من حيث الناحية المالية يمكنه أن يقدم على بيع المرابحة، بعدين يبدأ في الإجراءات الشرعية. فالمدقق الشرعي يجي يقول والله الآن يقولهم أعطوني معاملات المرابحة، يعطوه معاملات المرابحة، يقولهم المعاملة رقم 1 مثلا شري باع المصرف قبل ما يشري وهذه معاملة باطلة، ويحدد من هو المسؤول عن هذا الخطأ ويحاسب، وإذا كان فيه تصليحات أخرى تتصلح يراقب هل الموظف مثلا سار على النقاط وتأكد من الملاءة المالية وتأكد منها 100% ولا لا. هذا هو المدقق الشرعي، فحد الهيئة الشرعية تضع العقد الصحيح، ثم بعد ذلك لا تراقب كل عملية من العمليات، الذي يراقب العمليات هو المدقق الشرعي. دار الإفتاء اشترطت الأمرين، اشترطت وجود لجنة شرعية في المصرف، وهذا زي ما قلنا موجود في كل المصارف، واشترطت المدقق الشرعي. المدقق الشرعي الآن هو اللي يفرق، مرات فيه اللي ما عنداش خبرة، مرات فيه اللي المعاملات كثيرة والعدد شوية، مرات لأن أحيانا الرئيس هو في قسم بحالة اسمه الرقابة والتدقيق الشرعي، هذا القسم يحتاج إلى رئيس ويحتاج إلى 4 5 6 وخاصة فيه، ومرات حتى أكثر خاصة في الفروع، المصارف اللي عندها فروع كثيرة، هنا قد يحصل خلل، قد مش أكيد، لكن المفروض أن خاصة المرابحة أن الموظفين تعودوا عليها. طيب ممكن لما نخشوا في السلم، والسلم الموازي ولا الاستصناع ولا السكوك ولا الإيجار المنتهية بالتمليك، ممكن قاعدين ما عندهمش خبرة، ممكن في البداية تحصل أخطاء، ولكن أخطاء غير مقصودة قد تؤثر على العقد، قد تؤثر على العقد. لكن مهمة المراقب والمدقق الشرعي أن هذه الأخطاء لا تتكرر، وانت راك قدرت هذه وعندك الورقة والمرة الجاية راهو فيها كلام تاني. الآن الموظف يخاف ويفهم، يفهم ويخاف، يفهم كيف يعمل ويخاف إنه يغلط مرة تانية ولا يتعمد، الله أعلم يغلط ولا يتعمد، يخصم له راتب ولا يمنح من الترقية، وربما يمنع من الترقية وربما حتى يفصل تماما. فالمراقب الشرعي هو اللي فيه نوعا ما بعض الإشكالات، ما هيش 100% ما تنفعش وما هيش 100% مليحة. كل مصرف يفرق عن المصرف الآخر، وتفرق أصلا كل معاملة عن المعاملة الأخرى كما قلت. هذا الشرط الأول، وجود اللجنة الشرعية وجود المراقب الشرعي. غالب الناس الآن لا يريدون السيارات لقيادتها، وإنما يريدونها تورقا، بمعنى أن بياخذ السيارة وبيبيعها وبيفعل بمالها بعض الأشياء الأخرى، بيعالج بها، بيبني بها، بيشري بها سيارة عادية وبيخلص دين. إذا كان المقصود التورق عندنا شرط آخر. استقبل الاتصال أولا. السيد عبد الكريم من طرابلس.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا شيخ بالله يسلمك.
0: تفضل.
1: أنا طلعت اليوم حامل زهد.
0: شني؟
1: العيلة حامل.
0: أباه.
1: وجاني قال إنه ما فيش نبض.
0: ما فيش نبض.
1: ما فيش نبض إيه.
0: أباه.
1: طبيب قال إن كثير وثيق يستوي في الكلام هذا لأنه دليل ما فيش نبض.
0: شني قال لك الطبيب؟ معلش إيه؟
1: قال لي استشير الشيخ في التنزيل.
0: استشير شيخ في التنزيل؟
1: ايه في الاجهاد، في الاجهاد.
0: وما هو كان قعد في يعني الموضوع متيقب منه ولا ظني؟ يعني الطبيب قال لك 100% ميت ولا قال لك احتمال ميت واحتمال حي؟
1: قال لي ما فيش نبض بصر.
0: معناه ميت؟
1: ايه قال لي ما فيش نبض.
0: وباي بقاءه في بطن الام ولا في رحم الام مضر ولا مش مضر؟
1: والله ما قدرت نفسير فيه الكلام هذا، لان هو ما قالش ان هي عندها جنين صغير بحري مربع. قال اكمال الرضيع في هذا فيها خطر على الجنين اللي مربع.
0: كيف معلش ايش قال لك؟ هو توفى الجنين، شو الخطر عليه؟
1: الام مرضعة فهي وعندها جنين في الرحم جنين اللي في الرحم ما فيش نبض
0: قال لك
1: قال ضروري تستشيره دار الافتاء.
0: انا موضوع التنزيل انا تو سالتك قلت لك في خطر في بقائه ولا لا، انت قلت لي في خطر وما سمعتكش. انت تسوق في السياره
1: وهو قال في خطر على الجنين اللي يرضع.
0: خطر على الجنين اللي يرضع.
1: في خطر على الجنين اللي يرضع. بعد
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي.
1: والله
0: ماشي. فقلت من أراد المرابحة ليبيع السلعة ويستفيد بثمن هذا يسمى التورق. التورق بمعنى الحصول على الورق اللي هي الفضة. هذا تشترط دار الإفتاء شرطا آخرا أو شرطا آخر، ألا يبيع للشخص الذي أخذ منه السلعة. يعني المصرف قال لي مرة لمحل طرابلس الجديدة مثلا ولا أي اسم، وازي منا السيارة اللي تبيها وتعالى. مشات وزت السيارة وجيتها. الآن للأسف بعض المحلات من الأول يمشي لهم يقولوا ما نبيش السيارة، قداش بتعطوني فيدي؟ المشكلة مش فيدي، هو قداش بتعطوني شيك؟ يقولوا له والله السيارة هذه كان بتاخذها رابط نحسب عليك في المصرف ب150,000 وبنعطوك في إيدك 100,000، هذه بتنحسب عليك 120,000 وبنعطوك في إيدك 90,000 ولا 85,000 اللي هو نقدا. إذا كان بهذه الطريقة فهذا ربا، هذه عينة محرمة يستعان بها على الوصول إلى الربا. ادفع عليك المصرف 90,000 وانت بترد لمية وعشرين ولا 150 ولا 140. فلابد هنا لكي يكون العقد بعيدا عن العينة انك تقبض السلعة وتبيعها لغير من اشتريت منه، تبيعها لشخص عادي أو تبيعها لمحل آخر لا علاقة له بهذا المحل. مثلا هذا المحل اسمه طرابلس الجديدة واحد، يقول لك أولا يمشي بيع على طرابلس الجديدة اثنين، هو دكان واحد، لا ما ينفعش الكلام هذا. بعض المحلات يقول لأني نقول لك لمن تبيعها، اللي عنده شوية تقوى وخشية يقول لأني نقول لك لمن تبيعها برا، بيعها هو هذا طرابلس الجديدة، يقول لك مثلا بيعها للعماري مثلا ولا أي محل تاني. الآن نقول لأني يقول لهذا صاحب المعرض، قول له هل العماري هذا تبع ليك شريك ليك ولا لا؟ كان قال لك لا والله مش شريك لي، غراني نعرفه يشري وهذا أحسن سوم يعطي. الآن خليها في رقبته، هو كان يكذب عليك، الإثم عليه هو. وكان هو حقيقة ما ليش علاقة بي وليس شركاء، في هذه الحالة أنت تكون قد أديت ما عليك. هذا بهذه الطريقة تجيز دار الإفتاء بيع المرابحة. الآن غالب هو بدأ بها مصرف الجمهورية، وأظن أن كثير من المصارف بدأت تلجأ إليها، وهي أدخل في الحلية من المرابحة، اللي هو البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط الآن المعاش فيه مسألة أنت برا جيب لي السلع اللي تبيها شن هي، فاتورة مبدئية وني ندرس الفاتورة ونمشي نشتري البضاعة من المحل وبعدين ندير عقد ليك. لا، السيارات لي يعني للمصرف، سيارات للمصرف شاريهم، شاري 100 سيارة 200 سيارة 300 سيارة 10 سيارات، المهم هم ملكه. ويقولك برا للمحل الفلاني السيارات متاعنا، تو يقولك عليهم وينهم واختار اللي تبيها وتعال نديروا العقد. هذا اسمه الآن بيع بالتقسيط، بيع بالتقسيط. هنا أيضا مذابين احني مذابين مش مذابين، وحتى هذا ما تبيعش للمحل نفسه، هو غالبا مصرف لن يفعل ذلك، لن يشتريها مرة أخرى. لكن مع ذلك ماذا بينا حتى هي تطلعها، مش شرط تطلعها، راه تقدر تقول له خليها أعطيني يوم بس ونجي نستلمها، وتمشي ترفع الكتالوج متاعها لأي حد وتجيب الحد هذا يستلمها من المعرض عادي، راه ما دام المفاتيح عندك انت قبضت. وأصلا هذه يجوز بيعها قبل قبضها، ما في عند المالكية ما هيش من السلع التي لا يجوز بيعها قبل قبضها. فهك بإذن الله تعالى تكون الصورة كاملة. عندنا إشكال بعدين كان من 16، عندنا اتصال سيد أبو أحمد من بنغازي. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ بالله، عندما لا توجد سيولة كيف نستخرج المال من حسابي يا شيخ؟ بارك الله فيك.
0: يا سيد أبو أحمد.
2: نعم.
0: أنت شو تبي تدير بها السيولة؟
2: نبي نصرف فيها يا شيخ، نبي نصرف فيها، ما في سيولة لنا 3 شهور تو بنغازي، ما في سيولة.
0: باي ما عندكش واحد، ما عندكش بطاقة؟
2: لا مش داير بطاقة يا شيخ، والله ماني داير.
0: باي تسمع الحل بإذن الله تعالى.
2: نعم بارك الله فيك.
0: ماشي الحل. بعض الناس يقولون أن المصرف لم يملك السلعة لأنه أبقاها في المعرض، عشان جات قلت له مطلب ناخذ الكي هذه ولا هونداي ولا أي سيارة، المهم جبت له رقم الهيكل متاعها، يقولوا له رقم الشاصي، جبت له رقم الهيكل وشراها المصرف وقال لي برا قبضها من المعرض. بعض الناس يقولون أن البيع غير حقيقي الأول، لأن المصرف لم يحز السلعة أو لم يقبض السلعة. هذا كلام غير صحيح من ناحية شرعية. من ناحية شرعية البيع والشراء هو الإجابة والقبول فقط. عندنا إحنا بعض السلع التي تحتاج إلى النقل أو ربما إلى الوزن أو إلى الكيل أو إلى العد، اللي هو بيع ما فيه توفية، وهذه ليست منها في مذهبنا. فكون أقبضها وخلاها أمانة في المعرض لا ينافي صحة البيع. المهم أن ينتقل الضمان على المصرف، بحيث إذا لا قدر الله صار في هذا المعرض أي إشكال من الإشكالات، نحرق نخنب، صارت فيه أي مشكلة من المشاكل، السيارة بتضيع على المصرف، ما تبيش تضيع على صاحب المعرض. إذا كان بهذه الطريقة فهذا بيع تام وبيع حقيقي، ويجوز للمصرف بعد ذلك أن يبيع هذه السلعة ولا يكون من بيع ما ليس عندك بل هو عنده، كونها بقيت أمانة عند المعرض لا ينافي أن البيع صحيح وأن الإجابة والقبول قد تم وأن العملية صحيحة. سيد عبد الكريم يسأل، قال العيلة حامل والدكتور أكد أن الحمل هذا لا نبض فيه، وقال أسأل شيخ باش يقول لك نزل ولا ما تنزلش، سألته فيه متيقن؟ قال متيقن، يعني هل إن ما فيش نبض معناه ميت، يقين يقين. باي قال فيه خطر ولا ما فيش خطر، هو فيه ولا ما فيش ما تعنيناش هلبة هنايا، لكن احنا زيادة في التأكيد بس. قال والله في خطر مش على الأم لكن في خطر على الجنين اللي يرضع، بمعنى ممكن هذا لو بقي في رحم الأم ممكن يصير فيه تعفن ولا كذا ويأثر على الحليب ويتأثر به الجنين الآخر. إذا كان بهذه الطريقة ولو لم يكن بهذه الطريقة حتى لو مات وما ترضعش فيجوز إنزاله، لا يعتبر من الإجهاض في شيء. الإجهاض هو إنزال الجنين الحي قبل موعده، أما الجنين الميت فإخراجه لا يسمى إجهاضا. وغالبا هو حتى لو ما غالبا اللي نعرفه إن حتى لو ما فيش جنين يرضع في خطر في بقاء الجنين الميت في رحم الأم، ممكن يمشوها أسبوع 10 أيام لين يتأكدوا، لكن ما يخلوهاش عاد لين يتعفن بكل، لأن خلاص معاش هو عبارة على دم، والدم هذا كان يمتص في غذاء وكذا باش يصير جنين، معاش فيه امتصاص دم هذه العلقة ولا الجنين ولا كذا بعد فترة بيتعفن زي الميت الطبيعي، وبالتالي في خطر. أنا يعني أعتقد أن في خطر في بقائه في رحم الأم مهما كان ترضع ولا ما ترضعش، وبالتالي على حسب الكلام اللي انت قلته لا إشكال شرعا في إنزال هذا الجنين، سواء كان في خطر على الجنين اللي يرضع ولا ما كانش فيه خطر، كان في خطر على الأم ولا ما كانش فيه خطر، هذا أمر راجع ليك. حتى لو ما فيش خطر بكل وتبي تنزله جائز شرعا، لو ما فيش خطر وبتخليه جائز شرعا، لو في خطر لا يجوز لك بعد ذلك أن تتركه، لا بد من إنزاله. سيد علي من غريان، السلام عليكم. السلام عليكم. سيد علي يبدو أن انقطع الاتصال بالسيد علي. السيد أبو أحمد قال في بنغازي لا توجد سيولة من 3 أشهر، كيف أستخرج السيولة؟ الآن أنت بلا بطاقة وضعك صعب، حلولك الشرعية قليلة، لابد ما تدير بطاقة أو على الأقل تدير التطبيق هذا اللي تقدر تحول به، لأن لابد من أحد هذين الأمرين. وفي حل ثالث الشكل مصدق، ولكن في إشكالية تون نذكرها الإشكالية، لكن بالبطاقة اللي عنده بطاقة واللي عنده تحويل هذا أمر سهل، يمشي لجماعة الدولار ويقول لأني نبي نشري دولار بالبطاقة أو بالتحويل، طبعا للأسف يعني حيقول له سعر أغلى من سعر السوق. ما نعرفش، أني آخر مرة من 3 أو 4 أسابيع كان 8.5، ما نعرفش توا بقداش، نقوله 8.5 نقدا، يقولك هو بتسعة وربع، الله أعلم توا قداش، وكل مرة الفرق يزيد وينقص على حسب أوضاع معينة في البلاد، لكن قالك حتى ب10 مثلا أو ب9 أو ب9.25 أو ب9.25، أنت الآن عجبك الموضوع قول له خلاص هيا نبي نشري منك قداش، أنت عندك 1000 دينار، قول له بنشري منك 200 دولار، 150 اللي هو، قال لك باهي يخصم بالبطاقة أو تحول له المبلغ بالهاتف بمجرد الوصول له أو إعطاء إن البطاقة سحبت، يعطيك الدولار، تأخذ الدولار ثم تبيعه لشخص آخر. ولو هذا أحسن واحد يبيع ويعطي في سعر في الدولار ما تبيعش توا، خوده زي ما يقول المالكية، خوده وليلة بعد يومين ثلاثة باش نعرفوا أن هذه صفقة، وأن هذه صفقة مش ليبي بليبي متفاضلا. لأنك أنت لما بتشري بالغالي وبتبيع بالرخيص، يعني أنت مثلا دفعت مثلا 9000 باش خدات 1000 دولار، لما بتبيع ب8500. فلو انت خدات منه وبعت لطول، في حقيقة الأمر عند المالكية هذا 9000 ليبي ب8500، وهذا ربا تفاضل. عندنا اتصال سيد علي من غريان.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سلامات شيخ.
0: الله يبارك فيك.
3: والله بنفس المقدار الذكاء بتاعي.
0: النصاب يعني.
3: النصاب ما هو 85 بمقدارها بالنقد.
0: بالنقد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله.
0: ماشي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. فهذا الحل لمن عنده بطاقة أو عنده البرنامج هذا التحويل. هذا هو الحل. قد يكون أقل من سعر الحرق. يعني تقول توا علاش دير دولار ومشي بيع لواحد تاني واللودة هذه ما دام هي 9000 ب8500، تبا نمشي نحرق الدولار طول، نقول له هاك 9000 واعطيني 8، نحرق الراتب آسف، نقول له هاك 9000 واعطيني 8500 وخلاص. لاش اللفة هذه؟ ما هو الأمر نفسه. يعني انت شندرت لما حولت ل 9000 وخديت دولار ومشيت بعته لواحد تاني ب8500، شن اللي درته؟ ما هو نفس النتيجة. النتيجة نفسها، ولكن الفعل يفرق. هذاك ربا وانت وقعت فيه اللي هو حرق الراتب، وهذا مش ربا. وهذا الحل مش حلني، هذا حل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نبيعه في الدقلة مثلا بال

0: يوم الجمعه هذا الكويس وناخذ زوز كيلو جنيب اللي هو اقل جوده منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا ربا. قال بقى كيف نبي ندير؟ أنا ما عنديش فلوس وصغاري هلبة، نبي هلبة تمر، وهذاك عنده فلوس ولا صغارة شوية يبي يترفه، يبي تمر غالي، كيف بنديره لو الطريقة هذه حرام؟ قال الطريقة بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جانبا. قال بيع الدقلة متاعك بالفلوس مثلا الكيلو بعشرة، ثم العشرة جنيه هادو اشري بيهم زوز كيلو بياضي. تبقى ما هي النتيجة نفسها يا رسول الله؟ أنا يعني كنت نعطي كيلو دقلة بزوز بياضي ولا طابوني، توا لما بعتها بالفلوس شريت زوز كيلو، نفس النتيجة. إيه نفس النتيجة، لكن هذاك فعل إثم وربا والعياذ بالله، وهذا ليس إثما وليس ربا. فما تقولش إن النتيجة واحدة، حتى لو النتيجة أسوأ، بمعنى إنك لما تدير هالطريقة اللي قلتها هني متاع الدولار وتاخذه وتبيع لغيره تطلع 9000 ب8000، ولما نحرق الراتب تطلع 9000 ب8500، نجي لهذه الطريقة الصحيحة، لأن ربي حيبارك لي في 8000 وتمشي معاي الأمور. لكن لما ندير حرق الراتب وهو ربا، حتى لو أعطاني أكثر من 9000 مش حتمشي الأمور. وهذا واقع ونشوفه فيه وكذا، معناها مش كلام تنظير. يعني كثير من الحالات اللي دخلت في ربا كانت نهايتها سيئة جدا جدا جدا. وحكيت أكثر من مرة على حالات يعني ناس متزيدة واخدت الربا باش ترفها على نفسها، بعدين مشت فيها بكل، لا عاد رفها على نفسها لا عاد حصل حتى كيف يلف أموره. والقصة اللي حكيتها لن تستغرب، يعني كيف تاجر يترك هذا الخيار اللي أعطوه له، خيار جيد جدا أعطوه له، تركه وضاعت عليه الأموال. عندنا اتصال سيد يونس من بنغازي. السلام عليكم. السلام عليكم. فالربا كونك انت مستحق، ما دام عندك طريقه شرعيه، حتى وان كانت الخساره اكثر لا يجوز لك الانتقال للربا. مساله الدوله اعطتنا والدوله قالت لنا والدوله دارت لنا، هذا كلام غلط. راه بعض امس واحد يكلم فيا يسال فيا سؤال، فقلت له حرام. نسمع في الثاني يقول شن دخل الدوله، هي اللي قالت لك خذ. لا الدوله قالت لك خذ ولا ما قالت لك خذ. يعني الدولة لو تجي تقول لك والله تعالى خذ قرض ب100,000 ورد 150,000، ما دام الدولة دارتها معناها حلال؟ لا تضحكش على روحك. راه هذا الكلام كلام خطأ. الدولة حرام عليها كل واحد، لو كانت الدولة تقدر تدير حل وما دارتش، كل واحد يتعامل بالربا في إثم اللي يقدروا يديروا وما داروش. لكن هذا لا يعفي من فعل من الإثم. يعني أني ارتكبت ربا علي مليون سيئة، المليون سيئة المسؤول اللي كان يقدر يخليني ما نديرش العملية هذه وما باش وخلاني نديرها، هو بياخد مليون وني تابت المليون، مش هو بياخد مليون وني بنطلع سليم. عندنا اتصال سيد يونس من مغازي.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معلش كنت صار علي خط يا شيخ. انت معلش
0: خير ان شاء الله.
1: حديك واجب.
0: تفضل
1: يا شيخ. اللي توفيت الزوجة وتركت ابن وحيد وزوجها وعمها، كيف تقسيم؟ من يقسم ومن يرث هذه الزوجة؟
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله يا شيخ إن شاء الله.
0: ماشي. سيد صلاح من جدابية.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك شيخ.
0: الله يبارك فيك.
2: الشيخ ما حكم الشرع هي قضية قتل يا شيخ؟ مثلا شخص في من الناس شاب عارك مع شاب أخرى مساجرة وقتله، صار قاتل تمام. فالقبيلة الأخرى العائلة

0: منها هل القتيل قبيلته هل المقتول هل المقتول وقبيلته يا شيخ هجروا قبيلة أخرى كلها القبيلة كلها مش الشخص فقط اللي قتل وعائلته بس والله هو أخوه لا القبيلة بالكامل أبناء عمه وأبناء عم عمه قبيلة بالكامل هذا كل عن 90 أسرة هجرت من المنطقة اللي كان ساكن فيها يا شيخ وحكم الدين شرع في الموضوع هذا يا شيخ
1: وهذوك هكي وافقوا بسهولة يعني
0: أه؟
1: التسعين عائلة هكي وافقوا بسهولة يطلعوا من رزقهم وأرضهم وكذا
0: والله يطلعوهم يا شيخ طلعوا كلهم والله
1: ما تسمع
0: والله يطلعوا كلهم تسمع عليهم قولهم بشنين أطلعوا كلهم أطلعوا كلهم والقتيل قاعد في الحبس نزوني يعني قاعد القتيل القاتل يعني اللي قاعد معروف وقضية مشاجرة هي
1: أصلا ولا الدولة وين الدولة والدولة وين الدولة وين
0: الله يا شيخ ما مش عارف هذه عرف الشمعية هذه اللي هجر اللي يقتل هو وهلا وخوه وقبيلته والحوش ولا السيدة ولا عمه كلهم يطلعوا من المنطقة
1: لا تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
0: شكرا بارك الله فيك يا شيخ
1: تسمع الإجابة فقلت هذه مسألة أن حرق الراتب وأن أني الله غالب ما عنديش مندير والدولة أراه الضرورة لا تبيح الربا إلا الضرورة الملجئة يعني أني عندي علاج ينأخذ ربا ينموت معاش لقيت ما ناكل لا ناس تبرعوا لي ولا أعطوني زكاة ولا سلفوني معاش لقيت ما ناكل يا نحرق الراتب ينموت في هذه الحالة يقال بجواز أخذ الربا لكن ما دام عندك طرق حلال حتى وإن كان الأقل وأظن ليس أقل ممكن أكثر بالعكس ممكن لما تأخذ الدولار تطلع 9,700 ولما تحرق الراتب حرق 9,500 لكن على كل حال أقل ولا أكثر ولا مساوي ما دام عندك طريقة جائزة لا يجوز لك أن تذهب إلى الطريقة الربوية وتقول والله في رقبتهم لا مش في رقبتهم هذا أنت اللي مسؤول عنه بينك وبين ربي أنت المسؤول عنه وهو الحديث يقول من أرشد إلى خير أو دل عليه كان له من الأجر بمثل أجر من عمل به من دون أن ينقص ذلك من أجرهم شيئا وبالعكس اللي دل على شر ولا يرشد إليه أراه الإثم اللي بيديروه الناس اللي دلهم على هذا الشر بيتحصل عليه هو بدون أن ينقص ذلك من شرهم ولا من إثمهم شيئا فأنت المسؤول متاع مصرف ليبيا المركزي ولا اللي هو اللي خلاك تضطر لحرق الراتب خلاك تضطر لحرق الراتب وكان يقدر يخليك ما تمشيش للطريقة هذه وما باش يتصرف انت آتم وهو آتم انت وقعت في الربا هو وقع في الربا غير الفرق انك انت بينك وبين ربي لكن هذاك ألاف ولا ملايين بيعلقوها في رقبته يوم القيامة وحتى هم بيتعذبوا معاه يعني ني لما بناخد مثلا زي ما قلت مليون سيئة هذاك عنده مليون يعني مش حنتحاسب على المليون متاع ولد عمي وخالي وجدي وكذا لكن هذاك بيتحاسب عليهم كلهم هذا الفرق بين المسألتين عندنا آخر اتصال سيد محمد من صبراتة
2: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الضابط
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: تحية طيبة لك يا شيخنا الله يبارك فيك
1: أجمعين يا رب
2: العالمين خير في ميزان حسناتك إن شاء الله
1: آمين يا رب آمين أجمعين
2: الله يبارك فيك ديما نطلب منك السماح أنا سمحت لي فيها يا شيخ
1: مسامحين أنت وكل
2: الله يبارك فيك
1: الله يبارك فيك
2: والله عندنا مدرس يعني فاضل في القرآن الكريم له باع طويل فمرة سمعته عبر الإذاعة طبعا نتابع فيه كويس أنا فقال الإنسان بعد يتم يقول إن كان من توفيق فهو من الله وإن كان غير ذلك فهو مني ومن الشيطان فقال أني كلمة مني ومن الشيطان هي قال بصراحة يعني ما استصغتهاش فأرجو اللي يسمع فيه يسأل الشيخ يقول لي شفاء يعني قال منقول مني ومن الشيطان وكأني نشعر في نفسي أني مدحت الشيطان فيتعاظم هو ويزي فقال
1: سلوي
2: عليها هل كان في هذا شيء ولا لا والله
1: بهذا الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
2: اي بارك الله فيك شيخ الفاضل.
1: ماشي ماشي السلام عليكم. الان مساله الشراء بالصك المصدق فيها شويه طول ولعلي ارجئها الى مساله اخرى، لكن انت يا سيد ابو احمد اول شيء برا قدم في البطاقه والان ما عادش تعطل، او على الاقل قدم في التطبيق اللي يقولوا له الابلكيشن هذا باش تقدر تبيع وتشري بطريقه شرعيه وما تضطرش لحالق الراتب. تقدر بدل الدولار تمشي تشتري سلع ثانيه، لكن هذه بعيده شويه، تمشي بالبطاقه متاعك ولا بالتحويل تمشي تشتري ثلاثه صناديق زيت ولا طماطم ولا سلعه كذا وتبيعها لناس ثانيه، لكن غالبا حتخسر فيها هلبة. دائما الذهب والفضة والدولار أريح شيء، أنت ما تبي تبيع تبيع، لكن الزيت مرات يخاف منك صاحب الواحد يقول اشبح كيف مخزنة ولا كذا، مرات ما يشريش منك. فهذا الحل الشرعي أنك تدير البطاقة أو تدير التطبيق. النصاب آخر تحديث حسب علمي يا سيد علي 94,000 وحاجة، فاللي عنده 94,000 فأكثر وبقيت سنة كاملة دون النقصان على هذا المبلغ يزكي، يقسم المبلغ اللي عنده بالكامل مش النصاب بس، في اللي حسابه كان عنده 130 فاتوا النصاب بيزكي على النصاب اللي هو 94، لا بتزكي على المبلغ كامل، تقسم المبلغ كامل على 40 والناتج هو الذي تخرجه زكاة 130,911 مثلا، هذا المبلغ 130,911 قسم على 40 الناتج هو ما يجب عليك أن تخرجه زكاة. السيد يونس بن مغازي قال توفيت عن زوج وابن وحيد وعم، الزوج يرث الربع لوجود الفرع الوارث والباقي كله للابن ولا شيء للعم، الابن يحجب العم من الجهة، هذا جهة أقوى وبالتالي لا شيء للعم. فالخلاصة لو عنده 1,000 دينار 250 دينار للزوج و750 دينار للابن اللي هو ربع فرضا وثلاثة أرباع تعصيبا. صلاح من جذابية ما نعرفش هذه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعوها فإنها منتنة العصبية والقبلية والكلام هذا، يعني اني ولد عمي اللي ممكن اصلا اني متعارك اني وياه قتل الواحد جيت طلع فيه من حوشي ورزقي علاش؟ قال هذا عرف والعرف يعتد به في الشرع. نعم يعتد به في الشرع ما لم يخالف نصا صريحا، وهذا فيه نص صريح لا ضرر ولا ضرار ولا تزر وازرة وزر اخرى، اني طلع فيه من حوشي على خاطر ولد عمي قتل علاش؟ قال لك هو قداش 90 أسرة، أنا متأكد إن في منهم 5-6 أسر أصلا متعاركين مع القاتل وما يكلموش فيه وما يحبوش فيه وكان يلقوا يعدموه ولا الله أعلم كيف، جيت هجرني علاش؟ فالعرف يعتد به إذا تعارف عليه الناس وألفوه ولم يخالف نصا شرعيا، فإذا خالف نصا شرعيا كما هو هنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، أنت لما طلعته من حوشة أنت خنبت منه رزقه، ممكن سنة سنتين تقعدك وبعدين يجوا ينقزوا فيها الجماعة التانيين وفمن لا ضاع عليهم الرزق. يا سيدي ما خنبتاش وقعد باسمه، لكن أنا نبي نستفيد منه وأنت منعتني من الاستفادة، أنا طول عمري باش بنيت الحوش هذا، طول عمري شاقي وتعب وكذا باش بنيت الحوش هذا، جي تقول لي انت اطلع منه حتى لو عوضتني ومشيت لمكان ثاني، لا اني اني اني راضي بالمكان هذا، اولادي يقروا في المدارس هادو والجيران متاعي متالف معاهم ومتالفين معاي وهم من اقربائي ومن قبيلتي، جي تطلعني علاش؟ فهذا الفعل محرم قولا واحدا وسيجازى من حكم بهذا الحكم. لكن الكلام وين الدولة؟ معقولة 90 هيك ما فيش واحد مشى للدولة شكاية قال برا والله طلعوني من منزلي بدون جناية جنيتها، هو ذاك اللي قتل جي طلع فيا ني ولدي وامي ومرتي وخالي وعمي وجدي علاش؟ فحقيقة أنا سمعت به الكلام هذا أكثر من مرة الحقيقة، ومستغرب ان الناس كيف ترضى هيك بذل نتيجة تعارف قبلي هو غير صحيح. المفروض ان اذا كان في دولة يجول القاتل هذا اذا كان عمدا عدوانا يجول اهل القتيل يقولوا لهم تبوا تقتلوه ولا تبوا تعفوا عنا عن الدية ولا بتعفوا عنا مجانا. كان اختاروا الخيارين الاولين ماشي الحال لهم ذلك. قالوا لا بنقتصوا منا الدولة يقولهم الان بنقتلوه قصاصا لكم. لو كانت في دولة تطبق الحدود الاسلامية الان سنقتله قصاصا لكم. اي واحد تاني يغلط في اي واحد من القبيلة هذيك سيكون حد القصاص. يعني ما في اللي يقول لك لا والله كان القبيلة هذه قعدت مرة مرة واحد من هذوك بيجوا يقتل هذه. هي مش لعب. هي دماء الناس وأموالهم وأموالهم وأعراضهم ليست لعبا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. شنو لا يسرف في القتل؟ عندك الذي قتل اقتله فقط. أي واحد تاني تقتله زايد على هذا تقول لا والله احنا الراجل اللي في زي كليب وجمعته قال إنما أقتله بشسع نعل كليب يعني بالخيط بتاع نعل كليب. وجدت على رأسها بعدين قال إن قتل الكريم بالشسع غالي الحارث بن عباد. فتقول والله إحنا قابلتنا عندها وجاهة وكذا الواحد يساوي أربعة. فيش في الكلام هذا في الشرع؟ ما فيش الكلام هذا. لو كان في دولة أنت قالوا لك الآن واحد من القبيلة الدنيئة قتلت واحد من القبيلة الشريفة. الدنيء والشريف هذا ما عندناش فيه مفاضلة في الإسلام، هذا مسلم، بل بالعكس قد يكون الأقل حسبا ونسبا هو الأكرم عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش اللي من قبيلة نسيبة ولا حسيبة ولا. فيقولوا لا ماشي الحال نقتلوه، هذا اللي قتل نقتلوه. أي واحد منكم يقتل أي واحد منهم حده القصاص. هكذا بعد ذلك تستقيم الأمور. أما كان ما هجرناهمش كل يوم هذا بيقعدوا يصطادوا في واحد وكل يوم بيقتلوا واحد وكل يوم كذا، معناها الدولة ضايعة. دولة مفيش دولة. والعرف هذا عرف ظالم وعرف مخالف للشرع. ومشايخنا يقولوا العرف اللي مخالف للشرع قصة طول ما تخليش ينتر. بالتالي هذه مسألة غريبة، واللي مستغرب فيه إن 90 أسرة يوافقوا. يعني الزبير بن العوام لما جاء بياخذ من الخليفة الله يتوه مش عارف الزبير ولا بالك المهم واحد من الصحابة الله يتوه نسيطة مني هو بالضبط لما بياخذ منه سلح العبيد متاعه بقاتل دون ماله ودون أرضه. فلما وصل الأمر للخليفة قال خلوه له واعطوه أرض تانية معها. هكذا المسلم مش يجي يقولك والله حكم عليك شيخ القبيلة 90 عيلة امشوا ترحلوا نلموا قشيشنا ونطلعوا طول حتى بغ ما نقولوش. شنو شيخ القبيلة هذا كلام قرآن ولا شنو؟ فحاجة والله غريبة، أنا مستغرب أن ناس هيك ترضى بهذا الذل. ونسميه ذل لأنه ذل، يعني راهو لما بتمشي تغرب برا وبتقعد تأجر ورزقك كله تشوف فيه قدام عينك وما تقدرش تطق فيه، راهو هذا ذل ما بعده ذل. السيد محمد من صبراته قال إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. قال كأنك أنت يعني تشكر الشيطان. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الشيطان أثر حتى على بعض الأنبياء في مسائل معينة أرادها الله عز وجل أن تكون، يعني لخبطة في التلاوة باش يقول كلام لم ينزل عليه. فهذا الكون الشيطان يؤثر على الشخص والعصمة الإنسان اللي يدعي أن الشيطان ما يأثرش عليه ولا ما يلخبطاش ولا كذا، هذا يدعي أمرا ليس له، وبالتالي القول هذا لا حرج فيه إن كان صوابا، فالذي وفقني إلى هذا الصواب هو الله عز وجل. أكيد إذا كان خطأ، إما أني ما قريت شباهي ولا ساهي ولا شبحشني مفكر ولا لأي ظرف من الظروف، وإما الشيطان قد يلبس عليك، وهذا نلحظه أحيانا، تبدأ المعلومة في بالك 100% ولما تتكلم بعكسها، في حاجة معينة الشيطان خلاك تفكر في موضوع معين، وجهك لتوجيه معين فخلاك تتأثر. هذا لا حرج أن الإنسان يقول الكلام هذا، فالقول هذا لا ينافي عقيدة ولا ينافي شيئا، هذه مش الشيطان يوسوس. هي الآية: ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا الشيطان هو الذي وسوس لهم ليفعلوا هذه الأفعال المحرمة وأطاعوه. وانت اي معصية تديرها، منين المعصية هذه؟ كذبت ولا اغتبت ولا سرقت ولا ما صليتش ولا ولا ولا، المعاصي هذه منين اصلها؟ الشيطان والنفس. الشيطان غلب جانب المعصية عندك فتركت الخير وذهبت الى المعصية، وبالتالي المعصية هذه ما من وسوسة الشيطان ومن تأثير الشيطان، وكل واحد عنده شيطان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا القرين هذا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يوسوس إلا بخير. والباقي الشيطان ديما في صراع. هو الآية في سورة الإسراء: لا احتلكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإنما جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وخيلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان يؤثر على الإنسان لا ريب. وبالتالي هذه العبارة أراها صحيحة ولا شيء فيها، مع ذلك تزيد رجحها، لكن في كثير من العبارات الناس يظنونها مخالفة وهي ليست مخالفة، بل هي موافقة ولا شيء فيها بإذن الله تعالى. وما نعرفش، لأني ديما نقول فيها ما شعرتش أن فيها أي شيء، ولا هي أصلا فيها أي شيء بإذن الله تعالى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيك في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: القرون.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي. وحديث: لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر: لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا. وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر، يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب، يعني فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى بالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا: هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
4: نعم.
5: لماذا اشترط الشرع العلوي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
4: نعم.
5: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يتبي رجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما قلت بناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
0: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
1: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الباب الثالث وشرعنا في الفصل الأول منه، وقد عنون للباب الثالث من القسم الأول بقوله: فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته، وبما خصه في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.
0: حديث رواه الشيخان رحمهما الله تعالى، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ما امتن به ربه عليه:
1: نصرت بالرعب،
0: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحقق نصره منذ أن يسمع العدو بخبر غزوه لهم، فكان سريان خبر غزو النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من الأقوام سبباً في رعبهم وتهيؤهم لقبول الأمر الواقع الذي ينحسم بانتصاره صلى الله عليه وسلم. وهذا العطاء الرباني يتحقق للمسلمين في كل زمان لو أنهم كانوا ملتزمين حقيقة بدينهم، وكان إسلامهم علما دالا حقيقة عليهم. وقد علمنا من أخبار المسلمين في القرون المتطاولة في الفتوحات الإسلامية وفي مقاومة الاستعمار الذي هجم على البلاد الإسلامية في القرنين الماضيين، وكيف أن الناس كانوا يقاتلون العدو شبه مجردين من السلاح، يهاجمونه ويفتكون سلاحه ويقاتلونه ويهزمونه. هذا تحقق في تاريخنا الوطني لليبيا، وتحقق في بعض البلاد العربية والإسلامية الأخرى، بل إننا لا زلنا والحمد لله نشهد مثل هذا في بيت المقدس في فلسطين نفسها، التي كابدت العدوان الغاشم للظالمين اليهود ما يزيد على نصف قرن، وأمم العالم وهيئته تتفرج وتعلم ما لهم من حقوق، ومع ذلك يتقاعسون عن نصرتهم. ونحن هذه الأيام خير شاهد على مثل هذا النصر المؤزر. فيهجم ابن بيت المقدس بالحجر في يده وبالسكين، فيهاجم من هو مدجج بالسلاح وينتصر عليه في بعض المواقف. فالنصر بالرعب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو مؤمن به ومتبع لرسالته حقا وصدقا لا يعرف معنى لسلاح العدو ولا لقوته وهيبته. وكيف يعرف وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قضى في محكم التنزيل بأن الغلبة ليست للكثرة ولا للسلاح والعدة، وإنما للإيمان الصادق.
1: وأتيت جوامع الكلم.
0: جوامع الكلم كما تقدم معنا في بعض الفصول هي الجمل القصيرة محدودة الكلمات ذات المعاني الغزيرة. وبعض شراح الشفاء في هذا السياق وفي هذا الحديث بالذات يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد القرآن الكريم، وكيف لا وهو أبلغ كلام على وجه الأرض وأفصحه، أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وتحدى به العرب والعجم والإنس والجن على أن يأتوا بمثله، وهيهات أن يأتوا بمثله، بل اعترف أهل القانون في مؤتمراتهم طوال القرن الماضي القرن الذي قبل الماضي بأن شريعة الإسلام ليست مأخوذة من غير مصدريها القرآن والسنة، وأن هذا الكتاب ليس معانا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وإنما هو كلام رب العالمين أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. حتى قال أحد المستشرقين حينما سأله أحد علمائنا عما يرى من رأي في القرآن الكريم، قال إنه أصدق كتاب سماوي، فقال له عندئذ: وما الذي يمنعك من الإعلان بهذا والإيمان به؟ قال: البحث العلمي. يعني أنه لا يريد أن يفرط في موقعه الذي يتولاه في جامعة من الجامعات. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى فيه من دقة العبارة ووجازتها ما ينطبق عليه وصف كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. ففي القرآن الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله، ألفاظ معدودة ذات معان غزيرة. وفي القرآن الكريم: الله نور السماوات والأرض. وفي القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وقس على هذا مما هو يعتبر مبادئ وقواعد تشريعية في الإسلام من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى.
1: وبين أنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.
0: مما ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائماً فجيء إليه بمفاتيح الأرض ووضعت في يديه، وهذه رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. ويصدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة بقوله: وبين أنا نائم. وبين بالألف أصلها بين الظرفية التي هي ظرف مكان منصوب، لكن في هذا التركيب يقول النحاة بأن أصل بين وكذلك بينما أن بين مضافة للفظ الأوقات، بين الأوقات يعني بين جملة من الأوقات، ثم حذف المضاف إليه وهو الأوقات، وتركت وجعلت الألف دليلا عليه بين، وقد تجعل الميم مع الألف بينما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض، ومعنى ذلك أنه متيسر له صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يغنم الدنيا ويكسب ما فيها من رزق الله الواسع في أرضها وبحرها وجوها مما هو مشاهد طوال تاريخ الإسلام. فبلاد المسلمين اليوم والحمد لله فيها من الثروات العظيمة ما كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يناله لو رغب فيه. نعم.
1: وفي رواية عنه: وختم بي النبيون.
0: هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول محققاً ومبيناً الحقيقة الثابتة أنه ختم به النبيون، فلا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الخاتم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان خاتما للأنبياء، فهو ختامهم وختام مسك لا شك في ذلك، وقد قام بأعباء الرسالة كأحسن ما يقوم بها نبي مرسل، وأدى الأمانة كأحسن ما يكون الأداء، والحمد لله. وها هي بعد مئات السنين المتطاولة تبلغ مشارق الأرض ومغاربها. وربما سأل سائل: قد نرى الإسلام ينحسر في بعض الأماكن وفي بعض المواقع، فهل هذا مما يعد خطراً يداهم الإسلام؟ مؤرخو الإسلام يقولون بأن الإسلام قد وقعت له وقائع مع غير المسلمين فانحسر في جوانب، ولكن كلما انحسر في ناحية ظهر بقوة وبشدة في مواضع أخرى تعويضاً عما ضيعه المسلمون. فالمسلمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يردهم إلى الجادة، وأن يجعل كلمتهم في عهدة علمائهم، فعلماء المسلمين هم أدرى بما ينفع المسلمين من اتباع طرق الإسلام الواضحة الجلية التي تجمع كلمتهم وتباعد بينهم وبين شرور أعدائهم.
1: وعن عقبة بن عامر أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم.
0: عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه هو الصحابي الجليل والخطيب الفصيح، يكنى بأبي أسد وأبي عمر وأبي حماد، والمتوفى عام 58. يقول فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
1: إني فرط لكم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه فرط لنا والحمد لله. والفرط هو المتقدم، بمعنى الفارط المتقدم. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين هو خير للمسلمين ولا شك، تعرض عليه أعمال المسلمين ويستغفر الله لهم، وتنتهي الدنيا بالوقوف على حوضه صلى الله عليه وسلم في المحشر لشرب ماء الكوثر من يده الشريفة. فهو فرط وسبق خير للمسلمين أجمعين. وفي دعاء الجنازة للطفل الميت يرد هذا اللفظ: اللهم اجعله لوالديه فرطا ودخرا وسلفا وأجرا، أي اجعله متقدما دخرا متقدما يلقاه أبواه لصبرهم على موت الغلام. نعم.
1: وأنا شهيد عليكم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه شهيد على المسلمين، وهذا بنص القرآن، فقد جاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فعجب رضي الله عنه وأرضاه من أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه القرآن، فقال: عليك أقرأ وعليك أنزل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن أسمعه من غيره. فافتتح سورة النساء من أولها حتى إذا بلغ تمام 40 آية قال له: حسبك. وهي قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له: حسبك. فنظر عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عينيه تذرفان الدمع، فهو شهيد على المسلمين وعلى المؤمنين يوم القيامة بأنه أدى إليهم الرسالة وبلغها، فهو شاهد عليهم. والمسلمون أيضاً هم شهود على غيرهم من الأمم، كما جاء في القرآن الكريم أيضاً من أن الله سبحانه وتعالى يسأل الأنبياء والمرسلين السابقين على أدائهم للرسالة وتبليغهم الدعوة، فينكر أقوامهم ذلك ويأبون إلا العناد وبأنهم لم يسمعوا دعوة من أنبيائهم. فيشهد المسلمون بما علموا من أخبار الأنبياء وأقوامهم في القرآن الكريم بأنهم بلغوا الدعوة وأعلنوا ما أمرهم الله به من بلاغ لأقوامهم، ولكنهم كذبوهم وعاندوهم.
1: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: وإني والله، بلفظ القسم هكذا لتأكيد المعنى، وأنه ينظر إلى حوضه الآن. والآن ظرف زمان مبني على الفتح، يكون معرفاً بالألف واللام، وهذا يعني أن نظرته هذه ليست نظرة علمية بل نظرة بصرية، يعني يبصر حوضه في تلك اللحظة التي كان يخبر فيها بهذا. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم يرد في بعض الأحاديث، وفهم منه أهل العلم أن القسم على الحقائق الشرعية يجوز حتى لأهل العلم، فالفقيه يخبر بالحكم والعالم يتحدث في مسألة من مسائل العلم الشرعي، فيحق له أن يقسم بالله مؤكداً صدقه ومبيناً صحة ما يدعيه ويقوله من حكم شرعي.

0: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف أن تنافسوا فيها.
1: هذه من أعظم البشارات التي يبشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه لا يخشى على المسلمين والمؤمنين المصدقين له، المؤمنين برسالته صلى الله عليه وسلم، لا يخشى عليهم الشرك. فالشرك قد تحطم وذهبت ريحه في دار الإسلام، وأنه لا يرده إلى المسلمين أحد. لكن الخشية التي كان يخشاها النبي صلى الله عليه وسلم علينا إنما هي من التنافس في الدنيا، فحينما تنهال على الناس مغانم الحياة وأموال الأرض وأرباح الأعمال يزيدهم ذلك تكالبا، ويزيدهم ذلك منافسة فيما ينبغي ألا يكون تنافسهم فيه. فالتنافس ينبغي أن يكون في طاعة الله وفي العمل للآخرة، والعمل للدنيا طلبا للأجر واتباعا للحلال. لكن ما نراه في كثير من الأحوال لكثير من الناس هو التنافس في الدنيا، حتى ولو استدعى الأمر أن يكيد لمن ينافسه وأن يضيق عليه وأن يخرب عليه صنيعة. وهذا متحدث به في الأوساط التجارية، فكم من الشركات تعلن إفلاسها، وكم من التجار يخسر أمواله بسبب ما يقعون فيه من حسد من بعض منافسيهم والكيد لهم وتسبيب ما يكون سبباً في ضياع أموالهم وتجاراتهم. فهذا أمر مشاهد، وهذا طبعاً ما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم علينا بسبب ما يحدثه من الفرقة ومن الاعتداء ومن البغضاء، وهو أمر لا يجوز ولا يحل للمسلم أبدا. وحال المسلمين مشاهد اليوم، دول تتقاتل وتقاتل غيرها دون مجريرة. واسمحوا لي أن أذكر مثلا دائما أذكره لبعض أصدقائي. قامت ثورة الربيع العربي، وقامت من بينها ثورة اليمن، وقتل طاغيتها الشباب في الخيام وفي المساجد، وقتلهم حيثما برزوا له. ثم بعد ذلك هو أودي وأصيب فعولج. كان الأولى بعد أن عولج ألا يترك يعود إلى بلاده ليزيدها فساداً واضطراباً. لكن الرجل أعيد ومكن، فتحالف مع أشباه المسلمين واحتلوا باسمه البلاد، بلاد اليمن تلك التي يصدق اليوم عليها قول القائل: وإله على يمن جفت مراتعه وصار أجدب من وجه الصناديق. فمكن له من جديد، فلم يفاول ولم يهادن ولم يرضى بفتات يعطى له، وإنما أثار حرباً شعواء على المسلمين ضحاياها تتساقط بالعشرات كل يوم. ما سبب هذا؟ هو التنافس غير الشريف الذميم الحقير الذي أدى إلى موت عشرات الآلاف من أبناء اليمن الذين هم أحوج الناس إلى أن تمد إليهم يد المساعدة، لا أن يقتلوا وأن يعادوا. وهذا أيضا يمارس الآن على بلادنا، دول تحاول الاعتداء علينا وتمزيقنا وقتل وسفك دمائنا، لا لشيء إلا لأنهم يريدون موطئ قدم دون محاجة إلى هذا الموطئ. أليس هذا مما هو تنافس على الدنيا حقير وتضييع لأرواح المسلمين وإفساد كبير؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
0: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد النبي الأمي لا نبي بعدي.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعلنها صراحة أنه النبي الخاتم لا نبي بعده، وأنه بهذه الرسالة مبعوث للناس أجمعين أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم. وهذه الدعوة المتكررة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف دليل واضح على أن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس رجلاً يحمل فكرة في إطار مجتمع معين، وإنما هو يحمل عقيدة موجه إليها من عند رب العالمين.
0: أتيت جوامع الكلم وخواتمه.
1: خواتم جوامع الكلم المراد بها الألفاظ التي لا مزيل بعدها. قد يعبر الإنسان عن معنى معين تعبيراً كاملاً وافياً يفي بالغرض، لا يحتاج معه إلى مزيد من تعبير وألفاظ.
0: نعم. وعلمت خزنة النار وحملة العرش.
1: النبي صلى الله عليه وسلم مما يعلمه من ملائكة الرحمن خزنة النار، وفي مقدمتهم الإمام في مقدمتهم مالك الذي يستغيث به الكافرون في عذاب جهنم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. تناسوا ما عملوه في الدنيا من عدوان وكيد ومكر وظلم وقتل وسرقة ونهب وغصب واعتداء، ويطلبون النجاة من النار، فيأتيهم جوابه بهذا اللفظ. وقد بين سبحانه وتعالى في سورة المدثر أنه جعل لها زبانية عددهم 19، عليها 19. نعم.
0: وعن ابن عمر: بعثت بين يدي الساعة.
1: بعثت بين يدي الساعة، يعني في

0: وإلا الشيء القليل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى الخروج منها سالمين.
1: ومن رواية ابن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: سل يا محمد، فقلت: ما أسأل يا رب؟ اتخذت إبراهيم خليلا.
0: وهب هو عالم أرض الكنانة من علماء القرن الثاني رحمه الله، ويسوق هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: سل ما بدالك، اطلب ما شئت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ربه: ما أسأل؟ ما الذي أسأله وأطلبه وقد مننت على أنبيائك ورسلك بالشيء الكثير الذي ليس لي أن أطلب من بعده شيئا؟ ويذكر له من هذه الفضائل والمكرمات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه أنه اتخذ إبراهيم خليلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء مبينا ذلك: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأيضا في القرآن الكريم: وكلم الله موسى تكليما. وقصة تكليم الله لسيدنا موسى عليه السلام معلومة على جبل الطور بسيناء، وأنه حاول أن يرى ربه ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يطلع إلى الجبل وسوف يرى ما يقع، وإذا بالجبل يدك من أنوار الله سبحانه وتعالى ويخر نبي الله موسى مغشيا عليه.
1: اصطفيت نوحا.
0: واصطفى الله نوحا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والاصطفاء هو الاجتباء والاختيار.
1: وأعطيت سليمان ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده.
0: سليمان عليه السلام ابن داود كان أبوه ملكا، وهو ملك أيضا، أعطاه الله من المكرمات تسخير الريح له تتحرك بأمره حيث يريد، وحكمه في الجن يأتمرون بأمره ويفعلون ما يكلفهم به. نعم.
1: فقال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر.
0: فيبين الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه لئن علم أن الله قد امتن على هؤلاء الأنبياء وهم من أولي العزم بهذه المكرمات فإنه أعطاه ستاً خيراً منها. وأول هذه الست هي الكوثر، نهر الكوثر ينبع من الجنة ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر، يسقي منه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة المؤمنين بيده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها الشارب حتى يدخل الجنة. اللهم نسألك أن ننال هذه الشربة من يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء.
0: هذه المكرمة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن المنادي في مساجد المسلمين 5 مرات في اليوم والليلة هو الأذان، ينادي وهو يعلن كلمة الشهادة مقرون فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الباري جل وعلا: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم. فأعظم بهذا من منزلة نالها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولله در أحد الشعراء من أهل العلم ممن اضطهدوا في الأربعين سنة الماضية، أنشأ في سجنه قصيدة يتحدث فيها عن مآسيه ويشكوها إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأله ببركة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يفرج عليه. وفي هذه القصيدة يقول: فذكرك يا رسول الله عالٍ يردده على الخلق النداء،
1: وجعلت الأرض طهوراً لك ولأمتك.
0: المسلم مطالب بالتطهر بالماء، والطهارة شيء أساسي في عبادات أهل الإسلام، ولكن إذا فقد الماء كان التراب والحجر بديلاً عنه، وهو التحول من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، وهذا كله من تيسير الله سبحانه وتعالى على خلقه. فالمسافر في الصحراء أيضاً قد يكون عنده الماء القليل ولا يستطيع المخاطرة باستعماله في الطهارة، فيتيمم ويصلي ويقرأ القرآن ولا إثم عليه، وكذلك الضعيف والعاجز إلى غير ذلك ممن لا يقدرون على استعمال المياه، فإنهم يلجؤون إلى الطهارة الترابية، وهذا من فضل الله علينا وعلى المسلمين.

0: ابتلني بي.
1: وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفورا لك.
2: هذه مكرمة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، بيّنها الله في محكم التنزيل في مفتتح سورة الفتح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم. فالله سبحانه وتعالى غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم ذنوبه، ولهذا عجبت السيدة عائشة أم المؤمنين حينما رأته ينشط للقيام في أخريات الليل حتى إنه لتتفطر قدماه، فقالت: تفعل هذا وقد غفر الله لك؟ فأجابها جواب التقي الصالح الذي يعلم فضل ربه عليه فيزيده قرباً بقرباً إليه وتودداً بالصلاة والعبادة: أفلا أكون عبداً شكوراً؟
1: نعم. ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها.
2: والله سبحانه وتعالى استأمن وأوكل مهمة حفظ الكتب المنزلة على أنبيائه السابقين إلى أرباب أديانهم وأحبارهم ورهبانهم، ولكنهم ضيعوا وفرطوا وحرفوا وغيروا وبدلوا، فكان أن تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الحفظ وسيلته هو نحن المسلمين، فالمسلمون يحفظون كتاب الله ويستظهرونه منذ نعومة أظفارهم. فكم من أهل الإسلام من حفظ القرآن وهو ابن 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات أو 9 سنوات أو 10 سنوات دون الحلم، وهذا والحمد لله مشاهد إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا ما يزال حفاظ القرآن الكريم تتناقل وسائل الإعلام أخبار حفظهم منذ نعومة أظفارهم، بل يصورون في المسابقات وهم دون سن البلوغ يتنافسون في حفظ القرآن الكريم وفي مسابقاته. فالله سبحانه وتعالى جعل صدور المسلمين والحمد لله مصاحف لحفظ كتابه، وحتى مع تقدم وسائل التقنية الحديثة بالمسجلات وبالفضائيات وبوسائل التواصل الاجتماعي وبالشبكة العنكبوتية، إلا أن الحفظ في الصدور والحمد لله ما زال ديدن وعادة المسلمين لعلمهم بأن هذا هو الطريق الأمثل، وبما ضمنه الله سبحانه وتعالى لحفاظ كتابه من علو المنزلة والرفعة والمكانة لهم ولوالديهم في الآخرة. فما أجمل أحوال المسلمين وهم يتنافسون في حفظ كتاب الله جل وعلا، يستظهرونه ولا يقدر الواحد منهم على أن يزيد فيه حرفاً، يؤديه كما تلقاه. بل إن المحفظ إذا رأى من الحافظ زيادة في حركة أو تغييرا لها أو زيادة في حرف مد أو تغييرا له فإنه يؤنبه ويوبخه ويرده إلى الجادة ولا يسمح له بتغيير شيء منه. ولهذا رأينا المصحف يكتب على الكتبة الأولى حتى لا يتطرق إليه التغيير والحمد لله.
1: أخبأت لك شفاعتك ولم أخبأها لنبي غيرك.
2: مما أكرم الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه خبأ له الشفاعة يوم القيامة للمؤمنين، كما تقدم في درس سابق من أنه يشفع لأقوام كتب عليهم الدخول إلى النار فلا يدخلوها، ويشفع إلى على أقوام لا يحاسبون ويدخلون الجنة رأساً، ويشفع لأقوام حوسبوا ودخلوا النار فيخرجون منها، ويشفع لأقوام ترتفع درجاتهم في الجنة إلى مراتب أعلى، وهلم جراً من الشفاعات التي يكرم بها الله سبحانه وتعالى نبيه تفضلاً على خلقه. نعم.
1: وفي حديث آخر رواه حذيفة: بشرني، يعني ربه عز وجل، أول من يدخل الجنة معي من أمتي 70,000، مع كل 70,000 ليس عليهم حساب.
2: هذا الرقم العظيم إذا ضربته 70,000 في 70,000 فإنه يبلغ المليارات. وهذا بعض ممن يدخلون الجنة من المؤمنين أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج وجد الصحابة يتكلمون فيهم يقولون: من هؤلاء؟ هل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم المؤمنون من بعدنا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ فقال لهم بأن هؤلاء 70,000 إنما هم ممن لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. فسأل عكاشة رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون واحدا منهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مبشر له، أنت منهم. فقام آخر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منهم، فقال له الكلمة المشهورة في حديثه الشريف: لقد سبقك بها عكاشة. يعني كان عكاشة امرأ ذكيا فطنا، كان أول السائلين إلى أن يجعله الله منهم، وقد كان. فهؤلاء 70,000 المتضاعف أعدادهم بضرب 70 في 70,000 هم إنما هم نوع من أهل الجنة، ولكن أهل الجنة طوال هذه القرون متطاولة ممن آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر من ذلك، والحمد لله، نسأل الله أن يجعلنا منهم.
1: وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب.
2: قال شراح الشفاء: ألا تجوع أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جوعا يهلكها ويبيدها، لكن المجاعات التي تقع في الدنيا تقع للمسلمين أيضاً. ولله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد وقع في عهده مجاعة، وهي مجاعة عام الرمادة، فكتب إلى أمير مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يسأله أن يمد المسلمين في الحجاز بشيء مما أفأ الله به على أرض الكنانة، فرد عليه يقول له: لأرسلن إليك قافلة أولها عندك وآخرها عندي، مبشر له بأن في أرض الكنانة ما يعوض المسلمين خيرا وينفعهم برزق واسع كثير فيها. وهذا حال بلاد المسلمين طوال القرون السابقة حينما كانوا دولة واحدة عاصمتها مركز الخلافة، فإنه كانت تمد بعضها بعضا وتعين بعضها بعضا لنفع المسلمين ودفع الجوع عنهم. ولكن حينما انقسموا دويلات رأينا أهل الثروات يضعونها في مصارف غير المسلمين، والمسلمون يستجدون غير المسلمين ليمنوا عليهم ببعض العطاء. وهذا مشاهد في بلاد إسلامية كثيرة، تأتي قوافل التنصير ومعها الغذاء ومعها الكساء، وتحاول أن تبت سمومها وتنفتها في أوساط المسلمين. ولكن والحمد لله رأينا في بلاد كثيرة من المسلمين من كان يستمسك بدينه ويأبى أن يفرط فيه حتى مع سوء حاله الاقتصادي. وخير شاهد على ذلك هذه الآلاف المؤلفة التي تهجر الشام اليوم بتخطيط دولي لتقدم خدماتها وكفاءاتها وعبقرياتها لبلاد غير المسلمين في أوروبا مقابل الحماية من القصف والعدوان. ولكن والحمد لله هم أشد تديناً وأشد حرصاً على دينهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التثبيت. نعم.
1: وأعطاني النصر والعزة والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وطيب لي ولأمتي المغانم، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج.
2: التشديد على من كان قبل المسلمين معلوم على الأمم السابقة، والتخفيف يقع على المسلمين رحمة بهم طبقا للقاعدة الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الإنسان مكلف بالطهارة المائية، يتعذر عليه الحال فيلجأ إلى الطهارة الترابية، مكلف بأن يؤدي العبادة من قيام فيعجز فيؤديها من قعود، يعجز عن القعود فيؤديها ولو كان مضطجعا، يعجز عن أشياء كثيرة مفروضة عليه فيأتي التخفيف، مطالب بالصيام فيعجز عن ذلك فيؤدي الفدية أو يقضي فيما بعد عندما يعافى مما نزل به، إلى غير ذلك مما هو معلوم في شرعنا الشريف من رفع الحرج على المسلمين وعدم التعنيت عليهم في الدين. نعم.
1: وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر.
2: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نبي ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين يبعثون بمعجزات خارقة تؤكد صحة دعواهم بما هو يقنع أقوامهم. وقد تكلم في ذلك العلماء فقالوا، يضربون بعض الأمثلة بالمعجزات لأنبياء ومرسلين سابقين: في عهد الفراعنة كان السحر يضرب أطنابه، وكان الساحر مرموق المكانة وله هيبته ومنزلته، والفراعنة يتخذون السحرة دعائم لهم وركائز يستندون عليها في البطش بالناس. فجاء نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بما هو يشبه ذلك، يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لامعة، ويلقي عصاه أمام الناس فتتحول إلى ثعبان. فحينما رأى فرعون منه ذلك ورأى الملأ ملأه كذلك هاتين المعجزتين، ظنوا أنه في وسعهم أن يغلبوا نبي الله موسى بإحضار السحرة إليه وغلبته بفنون سحرهم، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يكذب صنيع السحرة وأن تلتهم تلك العصا عصية السحرة التي تحولت إلى تعابين فلا يبقى منها شيء، ويخر لله ساجدين مذعنين مؤمنين إلى درجة أن يحتملوا الأذى والعذاب المهين بسبب إيمانهم بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وفي عهد سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بعث والناس كانوا يتفننون في الطب في زمانه، برع قومه وأهل حضارة الشام في تلك الآونة بفن الطب، فكان لهم من العقاقير ومن العلاج ما يقضي على كثير من الأدواء الفتاكة، فكانت معجزته من هذا الباب، وهو أنه يبرئ الأكمة ويحيي الموتى ويعالج المرضى فيدعو للمريض فيشفى بفضل الله وحوله. ونبينا صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزات حسية كهذه كثيرة ذكرها علماء الحديث في تصانيفهم.
1: وإنما كان الذي أتيت وحياً أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة.
2: والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم،

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم